يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت. تاني، يوحنا اللي كتب الوحي ده كان لازم يحط الجملة دي علشان مهمة جدا. المعجزة دي هي اللي خلت الناس يؤمنوا. انت عارف انه في تسالونيكي التانية لما بتتكلم عن ضد المسيح بتقول انه بيعمل آيات وعجائب ومعجزات، ثلاث كلمات وصفوا اللي بيعمله، والثلاث كلمات دول برضو وصفوا آيات وعجائب ومعجزات يسوع. انا اقصد فكر في اللي يقدر يعمله الشيطان. وبعدين نروح لآية 15، هنلاحظ انه حط صورة للوحش انه ممكن يتكلم تاني. من الارجح ان الوحش مش هيدي حياة حقيقية، لكن هيبقى فيه خدعة في الموضوع، وده هيخلي بعض الناس اللي مش هيسجدوا لصورة الوحش انهم يتقتلوا. لو ما سجدتش للوحش فانت ميت، وهيحط علامة على الايد اليمين او الجبهة. الفكرة هنا هي ختم او علامة على الجلد، نوع من انواع الوشم على الكل، الصغير والكبير، الغني والفقير، الحر والعبد، علشان محدش يقدر يشتري او يبيع غير لو كانت العلامة دي موجودة عليه، اللي هي اسم الوحش او رقم اسمه. هنا الحكمة، من له فهم فليحسب عدد الوحش، فانه عدد انسان وعدده 666. دلوقتي اكيد الموضوع محتاج حكمة. عبر التاريخ اتعملت كل انواع التفسيرات لرقم 666. الناس فضلوا يلعبوا بالاسماء ويربطوا الاسماء بارقام ويخلوا الاسم يبقى رقمه 66. أنا مش هتوقع، علشان لو محتاج حكمة كبيرة في النقطة دي فأنا نصيبي في الحكمة قليل، وأنا مش هحاول اكتشف رقم 666 غير أنه رقم راجل إحنا عارفينه من الكتاب المقدس. هنا النقطة المهمة، علامة على الجبهة أو على الإيد سهل أنك تفهمها النهاردة، فكر فيها شوية. مثلا في شريحة كمبيوتر، وفكر قد إيه مدهش أنه يكون عندك مجتمع من غير فلوس. بص، علشان دي الطريقة اللي بيتعمل بيها صفقات المخدرات، الناس بتدي لبعض الفلوس من تحت الترابيزة، ناس مختلفة بتاخد الفلوس. تخيل لو عندك عملة موحدة للعالم وكل الناس عندهم شريحة كمبيوتر، لو انت اشتغلت في مكان وفلوسك اتحطت في بنك الكمبيوتر ده وبعدين اتخصمت منك لو كنت في محل البقالة او في اي مكان انت عايز تشتري او تبيع فيه، وكل المعاملات طبعا هتكون معروفة، يقدروا بكل بساطة انهم يتأكدوا من اللي بيقولوا الكمبيوتر انك اشتريت او بعت. ولو ما اخدتش العلامة دي فانت بتتحدى الوحش وهتتقتل. ده اللي بتقوله الآية، بتقول ان كل اللي ما عندوش علامة الوحش يتقتل. وبكده اللي عندنا هنا هو سيطرة متشددة. في حاجات كتيرة قوي ممكن تتعمل بالسيطرة. هتلر ما كانش يحلم بالسيطرة الموجودة دلوقتي، لكن طبعا التكنولوجيا زادت، وتقدر تفهم ازاي بقى من السهل جدا ان الكلام ده يتفهم النهاردة اكتر من 30 او 40 سنة فاتت. لازم نوضح ازاي الوحش هينتهي قبل ما ننهي العظة، ونتكلم عن ليه حياتنا لازم تتغير للأبد علشان قرينا النص ده. لازم نعرف ازاي هتنتهي مسيرته. هقولك ازاي هتنتهي. خد كتابك المقدس، وانا بطلب منك تروح لرؤية 19 اللي بتوضح مجيء يسوع. مش مفاجأة ليكم ان العظة اللي جاية في السلسلة دي هتكون عن مجيء يسوع. احنا اتكلمنا عن الاختطاف، لكن دلوقتي احنا هنتكلم عن مجيء يسوع المسيح مع قديسيه. احنا هنتكلم عن ايه معنى لما البرق يخرج من مكان في السماء لمكان تاني، ومعناه ايه لما يسوع يجي على الحصان الابيض. لكن لاحظ الطريقة اللي هينتهي بيها ضد المسيح. انا هروح بسرعة على رؤية 19-19. ورأيت الوحش وملوك الارض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده. أنا لازم أوقف هنا. لما توصل لنهاية فترة الضيقة، لما تحصل معركة هيرمجدون، هنكتشف المرة اللي جاية كجزء من الرسالة إن كل قوات العالم هيتجمعوا حوالين أورشليم وهيحاربوا بعض علشان المعارضة ضد المسيح هتظهر، وكل مشاكل أورشليم لازم تتحل. واللي هيحصل في الوقت ده هو ظهور يسوع على جبل الزيتون. ده نص من النصوص الرئيسية في المرة اللي جاية. فجأة كلهم هيقولوا لنفسهم، بصوا له، احنا كنا بنحارب بعض، لكن خلينا نبطل نحارب بعض وخلينا نحارب يسوع. عشان كده كل جيوش الأرض هتقول هو ده العدو الحقيقي.

0: ده اللي بيحصل هنا. ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده. ده يسوع زي ما احنا شايفين في السياق. فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت، والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس. أنا بحذركم دلوقتي إن الموضوع بقى دموي. والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه، وجميع الطيور شبعت من لحومهم. واو، اتبع الوحش ونهايتك هتكون في الجحيم، البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. بالمناسبة في جزء من السلسلة هتكلم فيه عن الدينونة الأخيرة، هتكون واحدة من العظات الأخيرة. وهم في الحقيقة غلبوا الشيطان ورموه في بحيرة النار، علشان الشيطان في إصحاح 20 مش موجود في بحيرة النار لسه، هو بيكون مربوط لمدة 1000 سنة. أنا هنا بتكلم برضو عن ملكوت الملك الألفي. في الفترة الزمنية دي بيكون مربوط ومطروح في بحيرة النار. هتلاحظ في آية 10 إن الوحش والنبي موجودين فعلا في بحيرة النار قبل قائدهم، لكن هيروح هناك هو كمان، وهو عارف ده. الشيطان عارف هو هيروح فين، هو يقدر يقرأ سفر الرؤيا زي ما احنا بنقدر نقراه. عشان كده مكتوب في إصحاح 12 انه لما يطرد من السماء هيبقى غضبان جدا، علشان عارف ان وقته قصير، هو عارف ان ما عندوش وقت كتير. لما بفكر في دروس تغيير الحياة هنا، في دروس كتير بتخرج لي من النص. انا بقرأ حاجة زي دي وعلى طول بشوف حاجات كتير بتجيلي. خليني اديلكوا 3 دروس منهم. هقول لكم كلمة سريعة قبل ما نوصل للكلمتين اللي في الآخر، وهو موضوع التمييز وحقيقة إن الأرض هتكون مستعدة إنها تستقبل المعجزات اللي هي معجزات كاذبة. النهاردة الناس بيشوفوا معجزات ومش بيكون عندهم أي فكرة إزاي يفرقوا بين المعجزات الكاذبة والمعجزات الحقيقية لما يشوفوها على التلفزيون. وأوقات إحنا مش بنعرف نفرق، أنا بعترف بكده، لكن أوقات بيكون فيها علامات واضحة، خاصة بخصوص اللي بيقوله الواعظ واللي بيؤمن بيه. لكن احنا بنربي جيل من الناس ببساطة مش موجود عنده اي تمييز روحي، مش عارفين مثلا انك لو رحت جلسة تحضير ارواح او لو سألت ساحر وتكلمت مع الموتى فانت مش بتتكلم مع الموتى، انت في الحقيقة بتتكلم مع ارواح شريرة اللي بيكونوا عارفين الموتى، ارواح عرافة. هم حتى ما يعرفوش ده، هم بيتخبطوا في الحياة ويقولوا اوه دي حاجة مدهشة وشكلها حاجة كويسة. عشان كده العالم هيكون جاهز لخدعة كبيرة جدا. حاجتين تانيين عايزك تحفظهم كويس. أول حاجة عن سلطان الله. ممكن تقولي طيب شكل ربنا كان في أجازة لما كل ده حصل. هو مش بياخد أجازة أبدا. انت لاحظت انه بيقول ان الوحش كان قادر انه يحكم لمدة 42 شهر. انا اقصد مين اللي حدد المدة دي؟ لو الله بيحدد وقت حكم الوحش انه يكون 42 شهر، فكل قوى الجحيم متجمعة مع بعض ما تقدرش تخليها 43 شهر، علشان الله هو الله، وحتى الشيطان هو شيطان تحت سلطان الله.
1: صديقي، نتمنى انك ترتاح في سلطان الله وفي حقيقة اننا في النهاية كمؤمنين احنا بين ايديه، حتى لو احنا مطروحين في ايدين الشيطان فاحنا لسه بين ايدين الله. مكتوب في سفر ايوب ان الله قال انا هسلمك للشيطان، ومع ذلك في نفس الوقت احنا عارفين ان ايوب كان في ايدين الله، علشان كده اتشجع النهاردة. لو انت عمرك ما قابلت المسيح كمخلص، عايزين نفكرك النهاردة ان الخلاص هو عطية مجانية بتعطى للي بيؤمن. تابعنا المرة اللي جاية واحنا بنكمل سلسلة العظات دي عن النبوات، نتمنى نكون مع بعض مرة تاني هنا. النهاردة سمعنا جزء ثالث من عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. الوحش هيكون عنده قوة ونفوذ مرعبين جدا، لكن القوة هتتبدل وتتحول لعدم لما يجي يسوع الحقيقي. خليك معانا المرة اللي جاية في الرد حتى الفوز، علشان نعرف دروس نقدر ناخدها معانا البيت في دراستنا عن مجيء ضد المسيح. شكرا للاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

من أنا؟ أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا؟ هنا

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: أفبالحقيقة قالد وأنا قد شخت؟ كل فرحة في العمر وليها وقتها، ولما تيجي الفرحة بعد ما يعدي وقتها بتبقى عاملة زي الأكل اللي فقد طعمه ونكهته. ده اللي ممكن تقوله قبل ما تسمع قصة النهاردة. ماجد شاب صعيدي ممتاز جدا، لما قرر انه يرتبط كان سنه مناسب وامكانياته كمان مناسبة. اتعرف بواحدة حلوة عجبته وراح مفتاحها في الموضوع بعد ما سأل طبعا عليها واتطمن من ناحيتها. قالت له انا ما بفكرش في حد، لكن لما خلص تعليمي في الاول. كان فضلها سنتين، فمن كتر اعجابه بيها انتظرها سنتين كاملين. كان في وقتها مش بيتصل طبعا بيها خالص حسب ما اتفقوا مع بعض، لكنه كان بيسأل عن اخبارها من بعيد لبعيد. وبعد ما خلصت تعليمها على طول راح متقدم لها في البيت، بس للأسف كان رد أبوها:
1: يا ابني لسوء الحظ إن أختها الكبيرة اللي كانت مخطوبة من سنة فكت من أسبوع، وإحنا ما نقدرش نفتح الموضوع ده علشان أختها ما تتضايقش، فيعني لغاية ما ربنا كده يوفق أختها الكبيرة استنانا سنة.
0: ومرت السنة والأخت الكبيرة ما حصلش عندها شيء جديد، لكن حصل شيء مش كويس، مات الأب. وفي الصعيد لما الأب بيموت تبقى في فترة حداد كبيرة ما يكونش فيها أي أفراح لمدة سنة، وسنة ورا سنة طبعا ماجد أصيب باليأس، مش قادر يدور على حد تاني، مش بيحب غير البنت دي، لكنه أخيرا ارتبط بيها. وقبل فرحه بأسبوع قابلته بالصدفة، شفت فيه ملامح كده أثار فرحة قديمة مسحتها ومسختها السنين. قلت له مبروك، فرد عليا وقال لي:
2: بعد إيه؟
0: يمكن ده كان شعور سارة مرات أبونا إبراهيم بعد ما دخلت في السن اليأس اللي ما ينفعش تسمع فيه كلمة ماما من أي طفل. جي ربنا وقال لها السنة الجاية يكون ليكي نسل. ومرات كتيرة قوي بنسأل إيه هدف ربنا من الانتظار الطويل قبل ما يدينا العطية؟ إيه هدفه إن الفرحة تموت قبل ما تتولد، وإن بريق الحياة ينطفئ قبل ما يلمع؟ يمكن مفيش إجابة واضحة عندنا، لكن الرد اللي لازم نقوله هنا: زمن ربنا مفهوش شيخوخة، ربنا يقدر وقت الشيخوخة يدي القدرة. فالشيخوخة الحقيقية مش سن، الشيخوخة دي حالة. ياما شباب شاب قبل الشيبة، وياما الشيوخ لسه في قلبهم شباب. واللي يرجع الزمن ويلمع الأمل ويدي القدرة مش ربنا لوحده، لكن الكتاب بيقول: بالإيمان أخذت سارة قدرة على إنشاء نسل. الناس اللي ربنا بيديه مش مجرد واحدة بتولد، لكنه إنشاء إلهي. البركة اللي بتيجي في دورها زي كل البركات ممكن ما تحسش بيها، لكن البركة اللي ممكن تتأخر وتيجي بعد وقتها ترجع صاحبها للزمن بتاعها. الزمن بيتحسب بالبركات اللي فيه، ولما توصل بركة الشباب في زمن الشيبة يبقى ما تصدقش الشيبة، صدق الشباب. بس إيه السر اللي ممكن يخلينا نصرف بركات زمان دلوقتي بأثر رجعي؟ الإجابة هي كلمة ربنا لينا وإيمانك بيها. وعلى كل حال الكلمة هي اللي بتنشئ فيك الإيمان اللي ربنا بيكافئه وقت ما بتوصلك البركة.

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه، والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تاني. وبعدين انت بتوري لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء، ازرع حبوبا. إذا أردت 10 سنوات من الرخاء، ازرع أشجارا. إذا أردت 100 السنوات من الرخاء، ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون، المثقفون، المدربون، المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم، لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بكم في برنامجكم نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. في مثل بيقول الطيور على أشكالها تقع، وخصوصا لو شفنا واحد مؤمن بيصادق واحد مؤمن تاني، أو واحد خاطي بيصادق واحد خاطي تاني، وهكذا، إنه كل واحد بيدور على اللي شبهه علشان يقدر يصدقه ويمشي معاه. لكن في حقيقة واقعة أنا فوجئت بيها، إنه الأم تريز الراهبة الهندية اللي كانت بتخدم وسط مرضى الجزام وبعد كده خدمت الأطفال اللي بيموتوا من الجوع، كان ليها علاقة شديدة جدا مع الأميرة ديانا أميرة ويلز في ذلك الوقت. والمشكلة إنه الأميرة ديانا لما حدث أنها كانت بتتعشى مع عماد الفايد وخرجوا بالعربية بتاعتهم وكانوا الصحفيين بيطردوهم، فحدثت حادثة في نفق في باريس وماتت الأميرة ديانا وعماد الفايد. في الوقت ده كانت الأم تريزا في العناية المركزة في أحد المستشفيات، والمساعدة بتاعتها نبهت على كل الناس أن ما حدش يقول لها أن الأميرة ديانا حصلت لها حادثة وأنها ماتت، وده اللي كشف أن كان في علاقة بينهم هما الاثنين وما كانش حد يعرف عنها حاجة. والعالم كله استغرب جدا إزاي الأم تريز الراهبة اللي بتخدم الناس المقدسة الطاهرة النقية إزاي كلها علاقة مع شخصية زي ديانا. ولما كانوا

في الحياة حتى هم مش راضين عنها. النظرة الجديدة اللي ممكن نشوفها من هذه القصة الواقعية مش شرط أن الطيور على أشكالها تقع، لكن ممكن يكون الطيور بتقع على أشكال معاكسة، ويكون في هذا تناقض بين الاثنين الأصدقاء في نفع وفي فايدة لأحد الطرفين أو لكليهما معا. كان معكم برنامج نظرة جديدة، إكرام لمعي.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها. وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص، كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
6: وشوق وانتظار كل مؤمن. نحن المسيحيين نهتم به جدا، وتناوله مئات الكتاب والمفسرين بالبحث، واختلفت واتفقت في بعض جوانبه الطوائف المسيحية المتنوعة.
7: اختلفت واتفقت؟ ما معنى هذا؟ وما سبب ذلك؟
8: أهمية الموضوع وغرابته تؤدي إلى تباين المفكرين والمفسرين.
9: الاتفاق أكثر من الاختلاف.
10: الاختلاف ليس في الجوهر أو في الأساس، بل في التفاصيل والأحداث والأشكال التي يتصور عليها المجيء.
6: لكن بالكتاب المقدس نصوص واضحة لا تحتمل التأويل.
7: فلماذا يختلفون؟
8: دائما توجد نصوص صعبة الفهم
9: أو تحتمل أكثر من تفسير.
10: حين كان يتحدث المسيح كانت كلماته بسيطة سهلة لا يصعب فهمها برغم عمق محتواها وغزارة معلوماته.
8: برغم ذلك عارضه بعض المستمعين وقاوموا تعاليمه. ألم يقاومه رجال الدين؟
7: هل قاوموه لصعوبة الفهم أم لعدم رغبتهم في الفهم؟
9: للسببين معا، هذا يحدث حتى يومنا هذا.
10: نعم، كما في الرسائل التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين.
8: هم غير العلماء يحرفونها،
7: فعلينا أن نقبل الأمور ببحث وحرص.
9: وهو كذلك.

0: الصعوبة ليست بسبب الكلمات والألفاظ.
1: كلنا نتحدث اللغة العربية، لغتنا الجميلة.
0: ليست الصعوبة في اللغة، بل في الموضوع الذي نتناوله. وأحيانا يكون قصد الله أن يخفي عنا ما يرى سبحانه أنه يجب إخفاءه.
2: لماذا يخفي علينا أشياء نريد أن نعرفها؟
3: كما قلنا من قبل، لأن في معرفتها إيذاء لنا، مثل موعد يوم القيامة.
4: المسيح في حديثه مع تلاميذه كلمهم عن مجيئه الثاني وعن أسرار ملكوت الله
0: في حدود قدرتهم على الفهم، وفي حدود الأسرار المباح إذاعتها، حتى أنهم حين سألوه متى قال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الله في سلطانه.
1: فلماذا حدثهم عنها؟ لماذا فتح أذهانهم ثم أغلقها ثانية؟
2: ليعلن لهم حقا هاما لابد أن يعرفوا
3: جزءا منه فقط، يكشف مساحة صغيرة فقط، والباقي يبقى سرا مبهما نقضي الأجيال نسعى للوصول إليه، وهذا ليس إنصافا.
4: بالعكس يا حسام، هذا عدل وإنصاف. حين أعلن المسيح ملكوت الله لتلاميذه أرادهم أن يعرفوا أنه سيجيء ثانية للحساب وأن عليهم الاستعداد لذلك. نبههم له ولم يرعبهم ويخفهم منه.
0: ما تقوله مريم صحيح تماما. بعد أن أعلن لهم عن مجيئه قال لهم: فكونوا أنتم إذن مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان.
1: أعلن عن الحدث لكنه لم يعلن عن وقت حدوثه.
2: فهناك أسرار تقال وأسرار لا تقال، هذا معقول طبعا. بعض الأسرار من الخطر معرفتها والوصول إليها،
0: وبعضها لا يمكن الوصول إليها بالعقل البشري المحدود.
3: عقل الإنسان لا حدود له يا عم قاسم. كل جيل نقول بعد اكتشاف ما هذا أقصى ما نصل إليه، لكن في الجيل الثاني يصل إليه، وهكذا. لا أظن أن هناك شيئا بعيد عن حدود عقل الإنسان.
0: لا أظن ذلك يا حسام. ما يعرفه الإنسان لا يتعدى قطرة في محيط لا قرار له من المعرفة الإلهية.
1: العالم هو من يقول دائما الله أعلم.
4: يقول بولس الرسول ويوصينا أن لا نرتئي فوق ما ينبغي أن نرتئي، بل نرتئي إلى التعقل.
3: لا، هذا استسلام وسلبية ودعوة لأن لا نحاول التفكير،
0: بل اعتراف بعلم الله.
2: أظن أن المقصود هو أن هناك أسرارا إلهية لا يجب أن نحاول اختراقها، نحاول أن نفهم المتاح ونترك ما لا نستطيع فهمه إلى بعد ذلك.
3: بعد ذلك؟ متى؟ عند القيامة؟
4: لا تستهزئ بذلك يا حسام ولا تسخر، ما قالته سمر هو الحق بعينه.
3: اتفقتما علي.
1: أنا أيضا أقبل رأي سمر.
0: بولس الرسول نفسه قال شيئا في هذا الاتجاه، قال: إننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض.
2: سبحان الله، أتسمع يا حسام؟
3: ومتى يجيء الكامل لنعرف كل العلم؟
4: حين يجيء المسيح طبعا.
1: هذا معقول،
0: ويؤكد بولس الرسول منطقه فيقول: إننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت.

0: فكل ما نبحثه الآن بعض المعرفة.
1: فما الداعي للبحث إذن؟ إذا كانت محاولاتنا للمعرفة محدودة،
2: نصل إلى ما يمكننا الوصول إليه،
3: إلى ما يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نعرف،
4: نصل إلى الحق الذي يؤثر في مصيرنا وفي علاقتنا بالله. عن هذا السر مجيء المسيح الثاني يقول بولس الرسول في رسالته الثانية إلى تسالونيكي عدد 16، اقرأ يا مريم.
3: الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماوات.
1: هذا تحديد وتفصيل دقيق.
0: هتاف رئيس ملائكة وبوق الله ونزول من السماء،
2: خطوة خطوة، حدث يلي حدث.
3: والأموات في المسيح يقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء.
4: مشهد كامل مهيب. هذا ما يريد أن يعلنه الله لنا، ويريدنا أن نعرفه جيدا.
1: يبدو لي كما لو كان عملا عسكريا، هتاف وبوق، كتيبة وهتاف ثم صوت بوق.
2: هذه الصورة ليست جديدة علي، قرأت أيضا عن نفخ في الصور يوم الحشر.
0: الصور هو البوق، بدأ منذ القديم لدعوة الناس للتجمع، وكانوا يصنعونه من قرون الحيوان.
1: فهذا البوق لتجميع الناس يوم القيامة،
3: هتاف من رئيس ملائكة، ونفخ في بوق لتجميع القديسين الراقدين والأحياء.
2: القديسين فقط؟
4: هكذا يؤكد بولس الرسول بقوله مرة أخرى: هو ذا سر أقوله لكم، لنرقد كلنا، لكننا كلنا نتغير في لحظة، في طرفة عين، عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديم فساد، ونحن نتغير.
0: البوق الأخير؟ هناك أكثر من بوق إذن.
1: حتى في الكتائب والمعسكرات هناك أكثر من بوق. البوق الأول مثلا للاستيقاظ، نوبة صحيان، وبوق آخر للاستعداد، كل واحد يصطف منتظرا الأمر، ثم البوق الأخير للانطلاق والسير.
0: فهذا البوق الأخير للانطلاق والسير، النهاية طبعا.
3: بولس الرسول يكتب أن هذا البوق هو إعلان مجيء المسيح ثانية. بوق الله، نداء الله، البوق الأخير، النداء الأخير.
4: وما أن يصرخ البوق ويسمع الهتاف حتى تحدث أشياء غريبة في الأرض. الموتى يقومون والأحياء يتغيرون.
2: لابد أنهم يتشابهون.
0: يتشابهون في أجسادهم؟
1: قلنا قبل ذلك إن المقامين من الأموات ستكون لهم أجساد غريبة طاهرة.
3: يقام الأموات عديم فساد كما يقول بولس الرسول.
4: لكي يلاقوا الرب في الهواء لابد أن تكون أجسادهم بلا فساد وبلا موت، مشابهين صورة مجده.
2: مشهد رهيب، خطير، رائع،
0: إعجاز إلهي خارق. ثم الكل يسمع البوق ويقوم الموتى يقومون من الموت، والأحياء يتغيرون،
3: الذين في المسيح المؤمنون وبشكل بهي جديد.
1: أي شكل تظنون؟
4: لا أحد يعرف، لكن نستطيع أن نتصور.
2: ربما شكل آدم وحواء كما كانا في الجنة قبل أن يعصي الله.
0: وكيف كان شكلهم؟ لا أحد يعرف.
1: برغم تطور العصور وتطور الإنسان، لكن شكل الإنسان منذ أقدم العصور حتى الآن لم يتغير كثيرا.
0: المهم ستكون الأشكال بهية نورانية تليق بالقيامة.
4: وفي نفس الوقت ينزل الرب.
3: نعم، ينزل المسيح على السحاب كما صعد أمام التلاميذ
2: بنفس شكله وملابسه التي صعد بها.
1: مروان، ماذا يهم الشكل والملابس؟
2: أنا أتخيل المنظر.
0: المهم كما قلنا في البهاء والشكل النوراني، سيكون الجو كله نور، نورا في نور،
4: والجميع يرتفع ليلاقي الرب في الهواء.
2: هذا مشهد رائع جميل. فهمت الآن معنى عدم الخوف من يوم القيامة، بالعكس هو يوم فرح
0: للمؤمنين فقط يا مروان.
1: للمؤمنين.
2: اللهم اجعلنا ضمن المؤمنين
0: حتى يكون نصيبنا هكذا مفرحا.
4: إن كنا مستعدين لرجوعه سيكون وقت مجيئه فرحا لنا. يقول الرسول: فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة.
1: هذا خيال، أليس ذلك كله خيال يا عم قاسم؟
3: بل حقيقة. سيأتي المسيح في السحاب بكيفية علنية منظورة، هكذا وعد وهكذا سيجيء، لا شك في ذلك أبداً.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا يعني بوق الله الأخير وما هو الهدف منه؟ ماذا يعني بوق الله الأخير وما هو الهدف منه؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جداً أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جداً أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

الحلقة رقم 24، لأن الفم يتكلم بما يفيض به القلب. أسلام أخوتي ومرحبا بكم. باش نقرأ عنكم من الإنجيل، كلمة الله وكلمة المسيح أيضا اللي أعطاها للناس. باش نقرأ معاكم من رسالة الرسول بولس، وهو واحد من تلاميذ السيد المسيح أو رسل السيد المسيح، اللي كتبها للكنيسة في مدينة روما، ومن الإصحاح 10 ومن الآية 9 حتى 10.

يقول: إنك إن اعترفت بفمك بيسوع ربا وآمنت في قلبك بأن الله أقامه من الأموات نلت الخلاص. الرسول بولس يتكلم على حاجتين مهمين برشا برشا عندنا احنا البشر، وهو الفم والقلب. الفم علاش؟ لخاطر الفم يوري شخصية الإنسان. كي تتكلم نعرفك أو يعرفك السامع أنك أنت إذا كان كنت مثقف، إذا كان كنت متعلم، إذا كان كانت أخلاقك باهية ولا لا، إذا كان كلامك موزون ولا لا، والآخرة. الفم كي الواحد يتكلم تعرف شوية على شخصية البشر هذا. والقلب يخرج النية اللي عندنا في إحنا كبشر، إيش نحبه فعلا في العمق متاعنا، إيش هي الحاجة اللي نحبوها وإيش هي الحاجة اللي نكرهوها بالضبط. هذاك الشخص الله نفسه في نفس الشيء. تكلم الله بكلمة اللي هي المسيح، وعرفنا شخصية الله، من هو الله، هل الله يحب ولا لا، هل الله يكره، هل الله يحب ينتقم من البشر، هل الله يحب ينعم على البشر، يخلص البشر، يحب يكون يرحم البشر. بكلمة الإنجيل كي تقرأ الإنجيل تعرف من هو الله، ذات الله، إيش يحب الله وإيش يكره الله، وكيف تحس بمحبة الله وتؤمن بالمسيح كرب ومخلص، وتؤمن أن المسيح مات من أجلك على الصليب، وبعد 3 أيام نوض الله من الموت والقبر تحل وطلع إلى السماء وين هو جاء منها. إذا كان تؤمن بالهشي أن المسيح مات من أجلك على الصليب وأنه قام من أجلك من الأموات وغلب الموت وهو أكبر عدو للإنسان، يوعد هنا الكتاب المقدس أنك ستنال الخلاص. خلاص هو أن ذنوبك وخطايات كلها تمسحت، والعقاب متاع خطاياك وفسادنا وذنوبنا وخطايتنا الكل خذها المسيح وقت اللي كان على الصليب. هذاك علاش اخويا المستمع والمشاهد، آمن بالرب يسوع المسيح كمخلص ويعدك أنك ستنال حياة أبدية. اسمع بقلبك مش كان بأذنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

فقال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على إنه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى أقولك حاجة بقى بجد، على فكرة أنت فنان. أيون أنت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي أنت عارفه ده. الفن هو أي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجك الشك نعمة، معي أنا زينب على راديو سيلافي. كلنا ممكن نعيش تجارب قاسية في حياتنا، كلنا معرضين لأننا نتألموا، ولأننا ما كنكونوش متوقعين الألم من أشخاص معينين. فاش هاد الشي كيوقع كنتحبطوا، وفاش كنتحبطوا كنبعدوا، وكنبقاو نصارعوا في دوامة الألم بوحدنا. حلقتنا هاد النهار هي عن الإحباط. أنا ما غاديش نهضر على الإحباط ديالك فاش تكون محبط من صديقك، أنا ما غاديش نهضر على الإحباط ديالك فاش تكوني محبطة من الزوج ديالك، أنا ما غاديش نهضر على الإحباط ديالك فاش غتكون محبط من مراتك، أنا غادي نهضر على الإحباط فاش غتكون محبط من الله. خليكم معنا ناخذ فاصل صغير ونرجعوا لكم، تسناونا.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، معكم أنا زينب وبرنامجكم شك نعمة على راديو سيلافي. حلقتنا اليوم بعنوان محبط من الله. مش عيب أو غلط أنك تكون محبط من الله، كلنا كندوزو بظروف صعيبة كتخليك تحس أن الله تخلى عليك،

سحب إسرائيل من العبودية، الشعب تمرد عليه وكتر عليه في الطلبات. موسى ضاق به الحال وخاطب الله قال: لماذا أسأت إلى عبدك؟ ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى أنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي؟ ألعلي حبلت بجميع هذا الشعب؟ أو لعلي ولدته حتى تقول لي أحمله في حضنك كما يحمل المربي الرضيع إلى الأرض التي حلفت لآبائه؟ من أين لي لحم حتى أعطي جميع هذا الشعب؟ لأنهم يبكون علي قائلين: أعطنا لحما لنأكل. موسى وهو مخرج الشعب من بعد ما الشعب تمرد عليه طلع له الدم، تعصب، قال الله: لماذا أسأت إلى عبدك؟ يعني شوف موسى كيفاش كيخاطب الله: لماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى أنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي؟ احنا بعض المرات كندوزو بنفس الظروف اللي داز بها موسى، كنحسو براسنا مقهورين وكنبقاو نخاطبوا الله: علاش هذا الثقل هذا كامل؟ كيف ما قال له موسى: حتى أنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي، علاش هذا الثقل هذا كله عليا؟ كنقول له: لماذا لم أجد نعمة في عينيك؟ تماما كيف ما قال له موسى. موسى كان محبط من الله، وأنا أحترم جدا هذا الإله الرائع اللي ما قالش لموسى: أنا غادي نقتلك، أنا غادي نرميك في النار ولهيب النار لأنك أنت تحبطتي مني، أنا غادي نرميك في النار لأنك كلمتيني بهذه الطريقة، أنا غنقتلك وغنتقم منك. بالعكس، هذا الإله سمح لموسى أنه يتحبط منه، وأمر موسى أنه يكتب إحباطاته منه في كتابه، باش في بقية الإصحاح نشوفوا يد الله القديرة شنو دارت في حياة موسى وشنو دارت مع شعب إسرائيل، ونشوفوا كيفاش أنه الله شفى ونقى القلب ديال موسى وقدر أنه يتمم معه المسيرة والطريق اللي كان غادي به في الأرض. غادي ناخدوا فاصل قصير نسمعوا فيه ترنيمة ونرجعوا لكم، خليكم معنا.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، معكم أنا زينب وبرنامجكم الشك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم بعنوان محبط من الله. الإحباط والسعادة هي قضية توقعات، وحنا كنعانيو بزاف من مشكلة التوقعات. غادي نعطيك مثال. تخيل أني أنا قلت لك راني مشيت لواحد لوتيل في مدينة طنجة. هاد لوتيل فاش غادي تدخلو غادي تلقى لي شامبر دو لوكس، غادي تلقى الماكلة زوينة بزاف، غادي تلقى لابيسين كبيرة، غادي تلقى. وانت مشيتي لهاد لوتيل ما لقيتيهش بهذا الروعة اللي أنا وصفت لك، لكن لقيتيه متوسط. انت ديك الساعة شنو غادي يوقع لك؟ انت ديك الساعة غادي تحبط. نفس الفكرة، إلا أنا قلت لك أنك غادي تمشي لواحد لوتيل راه خايب بزاف، لي شومبغ ديالو دايرين فحال ديال لوبيتال، فحال ديال الطبيب، والماكلة فيه خايبة، لكن انت مشيتي ولقيتي باللي النيفو ديالو موين مزيان، هنا انت باش غتحس؟ غادي تحس بالسعادة. إذن فكرة الإحباط والسعادة هي قضية توقعات. أنا وشنو كنتوقع؟ أنا مني كنكون كنتوقع من الله حاجة معينة والله ما كيديرهاش، أنا كنكون محبط من الله. إحباطي من الله هو نتيجة أني كنتوقع من الله تدخلات معينة، لكن الله كيدخل بطريقة أخرى. ولكي أتفادى أنه أحبط من الله خصني نصحح الفكر ديالي، لأن الله لا يتحرك حسب فكري بل يتحرك حسب فكره. الكلمة ديال الله كتقول لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا على الطرق عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. الحالة الوحيدة اللي ما غاديش نتحبط فيها هي أني نكون على يقين أني فاش كنسلم لله حياتي وكنسلم لأموري ومشاكلي وكنكون مصدق أنه هو كيتدخل بالطريقة اللي هو شايفها صحيحة ماشي اللي أنا شايفها صحيحة، ديك ساعة ما يمكنش أني نتحبط منه. ماشي على قبل النتيجة اللي غادي نوصل لها، ولكن حيث أنا عارف أنه مهما كانت النتيجة اللي غادي نوصل لها غتكون هي الأفضل وهي الأحسن وهي الأروع لأنه هو اختارها لي. ناخدو فاصل قصير، خليوكم معنا ما تمشيوش.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، معكم أنا زينب ببرنامجكم شك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم بعنوان محبط من الله.

كيف ما شفنا في هذه الحلقة، ممكن أنت وأنا وبزاف ديال الناس نكونوا محبطين من الله بسبب توقعات كنا كنتسناوها وما حصلتش، بسبب تدخلات إلهية كنا كنتسناوها وما وقعتش. لكن خليك مصدق عزيزي المستمع أنه الله عنده طرقه، أنه الله قادر أنه يختار عنك وأنه قادر أنه يختار ليك. هذه هي الطريقة الوحيدة اللي تحمي بها النفس ديالك من أي إحباط ممكن يجيك. خليك مصدق أنه مهما إبليس حاول يوريك أنه لا لا لا لا، كانت هذه الحاجة ما خصهاش توقع، كنت غتكون مرتاح، هذه الحاجة ما كانش خصك تديرها، كنت غترتاح، لا، أنت قل له أنا مسلم كل أموري بيد الرب، هو قادر أنه يختار لي. وصلنا لختام حلقتنا عزيزي المستمع، كنتمنى أنك تكون استمتعتي بها. للتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، الصفحة هي سيلافي غاديو. أنا نبغي أني نعرف منك شنو هي إحباطاتك من الله. لو عندك أمور باغي أنك تشاركها معايا بخصوص توقعات كنت بنيها على الله وما حصلتش، لو عندك أمور في حياتك محيراك وما عارفش كيفاش الله غادي يتدخل فيها، تقدر تواصل معنا على السيت ويب www.radio.clv.org، عبر الإيميل cn@radio.clv.org. أنا متواجدة كذلك على واتساب وفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14. إلى فاتك هذه الحلقة تقدر تعود تسمعها على ساوند كلاود سيلافي غاديو. تحية مني ليك، أنا زينب، وبرنامجك الشك نعمة على راديو سيلافي. نشوفك في الحلقة الجاية، إلى اللقاء.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

يا ربي أنت إلهي، ذاتي مشتاقة ليك، في أرض يابسة بلا ماء نفسي عطشانة ليك. أنت وحدك اللي تعطي العطشان يشرب من الماء اللي يحيي، واللي آمن بيك ويشرب عمره ما يعطش.

بيكي وحلقة جديدة من جمالك في كلمة. لو كنت بتعاني من مرض السكر يبقى مهم جدا انك تعرفي ان الأطباء بيحرصوا قوي انه لازم تعملي كشف دوري على النظر، لانه مرض السكر بيأثر كتير قوي على البصر، والنتيجة لو انت اهملتي ده هو فقدان تدريجي في النظر لحد ما تفقدي بصرك تماما. وعلشان كده مهم انك تعملي الفحص الدوري ده على العين والشبكية علشان تتجنبي مرض الشبكية السكري، واللي طبعا بتأدي في الآخر انك مش بتشوفي خالص. النهاردة هكون بكلمك عن حاجة مهمة قوي، وهشجعك انك تكوني بتعملي فحص يومي، وده مش على نظرك لكن على قلبك وفكرك، حماية انك تتصابي بفقدان البصر. والبصر اللي أقصده هنا هو بصر الروح مش البصر الجسدي. أنا وإنتي بنعاني بمرض الخطية، والإهمال فيها بيسبب فقدان البصر الروحي. طب يعني إيه الكلام ده؟ ببساطة كده زي ما قال الرسول بولس في رسالة روميا أصحاح 7 وعدد 18-20، فإني أعلم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريد إياه أفعل فلست بعد أفعله أنا. الشاهد بيقول كده بل الخطية التي تسكن فيا. بولس الرسول اللي احنا عارفينه قد إيه كان بيخدم ربنا هو نفسه بيقول الخطية ساكنة جوايا، بتخليني أعمل حاجات غلط، جسدي ضعيف وبيعمل خطية. وإبليس ذكي جدا بيخليك تعملي الأول الحاجة البسيطة، يعني الخطية الصغيرة بالنسبة لينا، لكن بالنسبة لربنا كل الخطايا واحدة. لكن مثلا يقولك إيه، يعني مفيش داعي تبقى عندك أمانة جامدة في الشغل، أنت بتاخدي قد إيه من الشغل عشان تكوني أمينة قوي كده، تديني غيرك لما يعمل حاجة غلط مع إن أنت في عينك خشبة بينما في أخوك يعني قزة. يبقى في نميمة على حد، طول ما أنت قاعدة مع صحباتك تبقي بتنمي على حد بحاجات مش كويسة وصفات سلبية، علشان ما توقفيش وتقولي لا ده أنا غلط. إبليس بيضحك عليك، بيخدعك. الحاجات البسيطة دي كتاب المقدس بيسميها الثعالب الصغيرة اللي لو سبتيها تدخل حياتك هتدمرها. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة، بالظبط زي الكشف الدوري لما يكون عندك مرض السكر. لما تسيبي نفسك في الأول هتلاقي نظرك ضعف سنة، تقولي مش مشكلة، بعدين سنة، تقولي يعني، بعدين سنة، تقولي أديني بشوف، بعد كده تكتشفي مرة واحدة إنك تبطلي تشوفي. عارفين إبليس بيعمل إيه لما بيخليك تغلطي ويدخل فيكي الثعالب الصغيرة قبل ما تكتشفي الخطأ؟ بينيم الروح القدس اللي جواكي، يقولك ما كل الناس بتعمل كده، كل الناس بتنم، كل الناس يعني مش شغالة بأمانة كاملة، كل الناس بتدين لما حد بيغلط، وبالتدريج لحد ما تصابي بالعمى الروحي. يعني إيه العمى الروحي؟ يعني الحق قدامك واضح لكن أنت مش شايفاه، وعايشة زي ما أنت عايزة وحسب ملذاتك وبتغرقي في حياتك. ومهما الله شاور وقالك دي خطية دي خطية، أنت مش شايفة ده لأنك أنت عندك عمى روحي. خلي بالك ده ما كانش ممكن يحصل أبداً أبداً لو أنت كل يوم بتعملي فحص دوري. والفحص الدوري علشان تعمليه لازم تكوني كل يوم بتقري كلمته وبتصلي. لكن عايزة أقولك حاجة، الأمل لسه موجود لو أنت دلوقتي عندك العمى الروحي ده. يمكن الجسدي مفيش أمل خلاص، لكن إحنا في أمل. إلهك منتظرك ترجعي له وتعترفي بخطيتك، وهو بيقول كده إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. من فضلك صلي معايا دلوقتي، حط حياتك بين إيدين الله، قول يا رب ادخل حياتي، أملك عليها، كن أنت السيد علشان أعيش بالحياة اللي أنت عايزها. وما تنسيش إنه الجسد ضعيف بمرض الخطية، وإنك معرضة في أي وقت لفقدان البصر الروحي. علشان كده مهم قوي إنك تعملي الفحص اليومي، وده بإنك كل يوم تقعدي قدام ربنا وتصلي وتقفي وقفة حقيقية وتقولي له يا رب نقني أنت، شاور أنت يا رب على أي شيء فيه حتى شبه شر أو سهوات، يعني حاجة بتقع مني وأنا مش باخد بالي منها. يا رب أنت أحميني، خليك أنت يا رب جنبي. كمان ما تنسيش تقري كلمته، لأن كلمته دي العدسة اللي ممكن تقوي نظرك الضعيف، واللي بيها بتشوفي السهوات والخطايا اللي تبدو بالنسبة لك بسيطة لكنها بالنسبة لربنا هي خطايا زيها زي أي خطايا تانية. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيهم في نهاية الحلقة. كان معاكم النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، وهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نشوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

0: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-11-16-14.
1: طلب القليل يذهب لبعيد. تم تقسيم مجموعة من طالبي التبرعات لفريقين. الأول دق على الأبواب طالبا التبرع لجمعية السرطان الأمريكية، وكذلك فعل الثاني والذي زاد عن الأول بأن أنهى كلامه بالقول الفلس والمليم الواحد سيساعد. نسبة التجاوب مع الفريق الأول كانت 28.6%، بينما الفريق الثاني تجاوب معه 50% من أصحاب البيوت دون أن يقل متوسط ما يتبرع به كل مشارك، أي أن زيادة عدد المتبرعين زادت من إجمالي قيمة التبرعات. حين تطلب المساعدة من الآخرين وتؤكد على أن أقل القليل سيساعد، فأنت تزيد بذلك نسبة التفاعل الإيجابي مع طلبك.

إخوتي، إنني أشوقكم إلى إعطاء خبزكم الأرضي وطلب الخبز السماوي، فالرب نفسه هو ذاك الخبز، إذ يقول أنا هو خبز الحياة. ولكن كيف يعطيكم الرب يا من لا تعطون المحتاجين؟ واحد يحتاج إليكم وأنتم تحتاجون لآخر الله. اصنعوا بالآخرين ما تريدون أن يصنع لكم. القديس أغسطينوس.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل أنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا في حلقة جديدة من حلقات برنامجك كلام من القلب. كل واحد فينا من المؤكد في مرات كتير بيعدي في أوقات صعبة وبيبقى محتاج يصلي، بس مرات كتير بنيجي نصلي الكلمات بتوه من على شفايفنا. يمكن مرات بنتلخبط ونقول هو ربنا هيسمعنا بجد، أو نقول إيه اللي ضمننا إن إحنا لو صلينا ربنا هيستجيب، أو يمكن نقول لما ربنا أصلا هو اللي سامح بالأزمة هنروح نشتكي مين لمين. حاجات كتير جدا بتتداخل جوانا. عشان كده النهاردة كلمة ربنا هتعلمنا سكة الصلاة وقت الأزمة، إزاي نصلي صلاة واثقة، صلاة مطمنة وإحنا في حالة أزمة. عشان كده خلونا نقرأ مع بعض أو نسمع مع بعض الكلمات اللي جت في إنجيل مرقس أصح 14 من آية 27 لغاية آية 42.
1: وقال لهم يسوع: إن كلكم تشكون في هذه الليلة، لأنه مكتوب أني أضرب الراعي فتتبدد الفراق، ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. فقال له بطرس: وإن شك الجميع فأنا لا أشك. فقال له يسوع: الحق أقول لك، إنك اليوم في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. فقال بأكثر تشديد: ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. وهكذا قال أيضا الجميع. وجاءوا إلى ضيعة اسمها جثيماني، فقال لتلاميذه: اجلسوا ها هنا حتى أصلي. ثم أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا، وابتدأ يدهش ويكتئب. فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا هنا واسهروا. ثم تقدم قليلا وخر على الأرض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن. وقال: يا أبا الآب، كل شيء مستطاع لك، فأجز عني هذه الكأس، ولكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت. ثم جاء ووجدهم نياما، فقال لبطرس: يا سمعان، أنت نائم؟ أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. ومضى أيضا وصلى قائلا ذلك الكلام بعينه. ثم رجع ووجدهم أيضا نياما، إذ كانت أعينهم ثقيلة فلم يعلموا بماذا يجيبونه. ثم جاء ثالثة وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا، يكفي، قد أتت الساعة، هو ذا ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة، قوموا لنذهب، هو ذا الذي يسلمني قد اقترب.
0: ورجعنا عزيزي المستمع مرة تاني علشان نشوف ايه شكل الصلاة الوثقة اللي ممكن اصليها وقت الازمة. عشان كده الايتين بالتحديد من اول آية 35 وآية 36 بيورونا نموذج رائع جدا لشخص بيصلي في وقت الازمة. الشخص ده كان هو السيد المسيح. طبعا في البداية لازم نقول انه الموقف كله كان في حالة من الضغط الغير عادي، 33 سنة تقريبا وبعض شهور زي ما المؤرخين بيقولوا أضاهم السيد المسيح في حياة كاملة مرضية قدام الله الآب. وفي نهاية 33 سنة وتلت جات الساعة اللي هو أصلا تجسد من السماء في بطن المطوابع القديسة العذراء مريم علشان خاطرها، ساعة الصليب أو حدث الصليب، الحدث الأبشع عبر التاريخ بكل المقاييس، الحدث اللي بيمثل أعظم ظلم تعرض ليه إنسان على وجه الأرض. طبعا الموضوع مليان ملابسات حوالين قصة الصليب، لكن هنركز كلامنا قبل ما نعرف إزاي المسيح صلى وسط الأزمة، هو إزاي المسيح أصلا يصلي؟ وده السؤال اللي هبتدي بيه الحلقة بتاعتي النهاردة معاك. وبعدين نرجع نقول بعد ما نفهم يعني إيه المسيح يصلي، هنرجع نقول صلى قال إيه، وإزاي حط صلاة نموذجية ليا وليك وقت أي أزمة تقدر تاخدها من بقه بالظبط وتقولها وراه زي ما قالها بالظبط. أولا إزاي المسيح يصلي؟ أنتوا بتقولوا إن المسيح هو الله، صح؟ طبعا احنا بنقول إن الله تجسد في المسيح، المسيح هو الله المتجسد إلى الأرض، هو الشخص اللي كان بيحمل في نفسه طبيعتين كاملتين مفيش بينهم انفصال، مفيش بينهم امتزاج، مفيش بينهم تغيير. لكن إزاي المسيح يصلي؟ لو هو الله، هو الله بيصلي لله، إزاي الله يصلي لنفسه؟ طبعا اللي بيفهم الموضوع بشكل سطحي هيتأكد إن الكلام ده فيه تناقض وكلام ده مش منطقي وكلام ده مش داخل دماغ بني آدم. لكن الموضوع بكل بساطة هيتفك بكل بساطة وبكل هدوء لما نعرف إن المسيح هنا كان بيصلي بصفته الإنسانية. يعني هو لأنه كان إنسان كامل بيجتاز كإنسان زي أي حد فينا في كل مشاعر الاضطراب والقلق والحزن والاكتئاب، كان محتاج كإنسان بيصلي. بيصلي لمين؟ بيصلي لله الآب، بيصلي للشخص الأزلي الأبدي اللي مكتوب عنه أنه هو كان في حضنه وما زال في حضنه من الأزل وإلى الأبد. هو كان محتاج يرفع صلاة كإنسان. اللي يأكد كلامي أن الصلاة دي اللي قالها السيد المسيح في إنجيل مرقس قبل الصليب أصح 14 آية 35 و36، الصلوة دي ذكرت في إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا، لكنها لا تذكر في إنجيل يوحنا. ليه؟ لأنه إنجيل يوحنا بيتكلم عن المسيح كابن الله، واللي بيتكلم عن المسيح كابن الله كذات الله كجوهر الله ما يذكرش أن المسيح يصلي قدام الموت بالشكل ده. يبقى بكل تأكيد هو كان بيصلي كإنسان، وده مش بيعكس أكتر من اتحاده الغير عادي بإنسانيتنا قدام الأزمة، كأنه بيتبنى موقفي وموقفك قدام الأزمة اللي أنا وإنت بنعدي فيها. عشان كده مثلا ما بيصليش في الصلاة دي لله الآب ويقول له إن أمكن فلتعبر عني الصليب، لكن بيبص على الصليب على اعتبار إنه ده حاجة خاصة به هو شخصيا مش بكل البشر، وبيسميها كأس ويقول إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، لأن كلمة كأس معناها نصيب، النصيب بتاعي، الصليب بتاعي، الأزمة بتاعتي. عشان كده ينفع أتبنى، ينفع أقتبس نفس الكلام وأقول لله برضو زيه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. ينفع تكون الكأس بتاعتي مرض أو فقر أو اضطهاد أو ضيق أو جوع أو خطر، وينفع تكون كأس المسيح صليب. معايا الفرق؟ إن أنا بشاور على الكأس بتاعتي وهو بيشاور على الكأس بتاعته، وهو حطت لي صلاة أي كأس ينفع تتحط فيها، أي صلاة في قدام أي أزمة ينفع تتقال فيها. هو واقف أول الطابور بتاع الإنسانية كلها، هو واقف قدام الطابور اللي بيقول فيه إن الله الآب في الألم بتاعك لا هو غضبان منك ولا هو غايب عنك. تاني، لا هو غضبان منك ولا هو غايب عنك، هو حاضر بكل نعمته وبكل قدراته ورحمته في نفس الأزمة بدون ما يكون زعلان أو غضبان. هو حاضر علشان يخفف وجع الألم ويصالحك مع الألم اللي انت بتعدي فيه، ويخليك تختبر في وسط الألم رحمته وعنايته وإيديه اللي تسندك. ده عن السؤال الأول، السؤال اللي كنا بنقول إزاي المسيح اللي بيقول إنه هو الله بيصلي؟ بيصلي لمين؟ والله لا يصلي لنفسه، هو هنا كان بيصلي كإنسان يحمل طبيعة الإنسان الكامل اللي محتاج يصلي في كل الوقت وفي كل الأزمات. تعالوا بينا بعد الفاصل نسمع إيه شكل الصلاة اللي صلىها الرب يسوع المسيح في بستان جثيماني قبل الصليب بساعات قليلة. خليك معايا.

ورجعنا عزيزي المستمع علشان نسمع أجمل صلاة، أقصر صلاة، تلغراف سريع جدا تقدر تصليه وانت في أي مشكلة وفي أي أزمة، وانت بتفهم كل المعاني اللي جوه هذه الصلاة عشان توصلها لله الآب. المسيح قال له: يا أبا الآب، كل شيء مستطاع لك، فأجز عني هذه الكأس، ولكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت. الصلوة دي

لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت. أربع أجزاء، أربع مفاتيح لصلاة الأزمة. المفتاح الأول الكلمة الحلوة الطيبة اللي مليانة حنية، اللي مليانة حب، اللي مليانة ود، بتاع اتنين عارفين بعض كويس قوي، اتنين عايشين مع بعض من فترة طويلة، اتنين لهم علاقة ودية حميمة لا تنقطع ببعضهم البعض. يا أبا الآب. بالمناسبة كلمة آبا اللي استخدمها السيد المسيح في الصلوة دي هي كلمة أرامية، ونزلت في كل اللغات بنفس اللفظ اللي قاله السيد المسيح بالأرامي، آبا هي معناها أبي، فاذر، دادي، أبويا. لكن ليه كتاب أصر يذكرها زي ما هي كده آبا الآب؟ يمكن لأنها أول كلمة أي إنسان على وجه الأرض بيتكلم أي لغة بينطقها بالفطرة، وهو بيفتح بقه ويقفله فتطلع كلمة آبا. هل لأنها الكلمة اللي بتعبر عن أعظم وأحلى وأجمل احتياج جوانا، إننا ما ننفعش نعيش من غيره، فاستخدم أبسط تعبير وهو بيطلع في شحنة غير عادية من الاحتياج والاشتياق إلى وجود الآب جنبيه، وهو بيقول له يا آبا الآب. عزيزي المستمع، أول ما تدخل في الأزمة وقلبك يبتدي يضرب بعنف، أول ما أعصابك تبتدي تتشد وذهنك يبتدي يتحرك بسرعة شديدة عشان يدور على حل، غالبا مرات بتنسى إنك رغم كل اللي أنت بتعدي فيه من المخاطر والموج العالي اللي قدامك، إنك محط اهتمام ورعاية وعناية هذا الآب المحب. ارجع بدري قبل ما تدخل في الطلب، قبل ما تلح على الاحتياج بتاعك، قل له أنت أبي، أنت أبويا، أنت اللي أنا استندت عليه من الرحم، أنت اللي أنا ما أقدرش أتحرك من غيره ولا حركة، أنت القلب المفتوح طول الوقت عشان يسمع مش بس كلماتنا، لا، وصرخنا وأنتنا ووجعنا ودموعنا. أنت اللي عندك كل شيء عريان ومكشوف، مش عشان بتراقبنا، لكن مكتوب كده أنه كل شيء عريان ومكشوف لدى ذاك الذي معه أمرنا. أنا أمري معاك، أنا أجندة حياتي في إيدك، أنا مواعيد حياتي بتمشي تحت حكمتك، أنت آبا الآب، أنت أبي. الكلام ده يمكن البعض يعترض يقول محدش يقدر يقول للآب آبا إلا المسيح، بس أنا كمان أعرف أن بولس الرسول قال لنا سر خطير جدا في رسالة روميا أصح 8، بيقول أن الله الآب أرسل روحه صارخا فينا نفس الصرخة اللي قالها المسيح يا آبا الآب. وكأنه الآب هو اللي قابل كده، هو اللي عاوز كده أنك تعرف أنه أبوك. الكلمة اللي عملت صدمة عند اليهودي التقليدي زمان لما الرب يسوع المسيح في موعظته الشهيرة على الجبل قال لهم أبوكم وأباكم وأبيكم بكل التشكيل وبكل النحو وبكل العربي وبكل العبري وبكل اللغات، يا أخوانا ليس هو هذا الإله القوي القهار الجبار، هو الآب المتحنن، الآب العطاء، الآب الرحيم القدير الخير اللي ما عندوش أي تضارب في شخصيته ما بين رحمته وعدله. أبوك لما تدخل تصلي كان ينفع يقولهم روح الهيكل صلي، قال لهم ادخل إلى مخدعك، ادخل غرفة نومك واغلق بابك وصلي إلى أبيك. 17 مرة في 3 أصحاحات مركزين في موعظة المسيح على الجبل، الموعظة الشهيرة والأشهر في التاريخ، يصدم اليهودي التقليدي بكلمة أبوك. الله أبوك، متخيل؟ مش رئيس الجمهورية أبوك، مش رئيس الوزراء أبوك، مش الملك أبوك، الله أبوك. إيه كم الحب ده؟ تعالى بدون ترتيب، تعالى بدون تحطير، تعالى اترمي في حضنه زي ما أنت. التاريخ بيذكر لنا ان ابراهام لينكولن الرئيس الامريكي الاشهر، وكان راجل معروف جدا انه راجل تقي بيحب ربنا، في مره من المرات باب المكتب بتاعه اتفتح عليه الساعه 2 بالليل وهو قاعد بيشتغل وبيمضي اوراق مهمه جدا، وبص من الباب لقى ابنه الصغير اللي بالعافيه كان بيطول اكره الباب، لابس البيجامه بتاعته بتاعه النوم وسهران ومش عارف ينام وحافي القدمين، ودخل عند باباه بدون كلام، بص لقى باباه قاعد بيشتغل، طلب انه يقعد على رجل بابا، بابا قعده على رجله، فالولد قعد يقلد بابا، مسك قلم وقعد يشخبط في الورق المهم جدا بتاع الولايات المتحدة اللي كان تحت ايد بابا. واللحظة المؤرخ بيقول او اللي حكى القصة دي بيقول توقف ابراهام لينكولن عن منع ابنه انه يعمل كده،
وبدأ يسيب كل شغله ويبص على الولد اللي ماسك الورق والقلم وشخبط زيه بالظبط وبيحاول

يقلده ومنهمك في اللي بيعمله. وقال جوه نفسه وكتب في مذكراته فيما بعد: قلت في نفسي وأنا أنظر لابني وهو بيشغبط في الورق: آه يا ابني لو تعرف على ركبتي من تجلس، آه يا ابني لو تعرف قلم من تمسك، آه يا ابني لو تعرف أوراق ماذا التي تعبث بها. إلا أنك لا تعرف عن كل هذا أي شيء أكثر من أنك تجلس على رجل أبوك. أنا عايز أقول لك النهاردة إحنا فعلا ما نعرفش ربنا ده قد إيه عظيم، لأننا كل ما نريد أن نعرفه وقت الأزمة أننا نجلس في محضره، يمكن نجلس على ركبتيه. هو قال كده: على ركبتين على الأيدي تحملون وعلى ركبتين تدللون، ويمكن على كتافه زي الطفل الصغير اللي بابا بيشيله على كتفه، الكتف اللي بيشيل رئاسة العالم، يشيل خروف على الكتفين. يا قد كده معزة، قد كده غلاوة، قد كده حاجة لما تدخل فيها تشعر كأنك خدت حمام دافي جدا بعد يوم مرهق من التعب والشغل والمجهود والمشقة. قل له يا أبا الآب، ادخل للعمق ده، اعرف مين أبوك اللي هتتكلم معاه قبل ما تقول له إيه اللي انت عاوزه. خلونا بعد الفاصل نكمل كمان كلامنا وحوارنا ونشوف إيه صلاة المسيح في بستان جثيماني.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا عزيزي المستمع مرة تاني بعد الفاصل علشان نعرف ايه اللي تضمنته صلاة المسيح الوقت اللي فات اللي هو بيقدمها قدام الآب السماوي كإنسان في بستان جثيماني قبل الصليب بساعات قليلة. احنا شفنا قبل الفاصل يا أبا الآب، شفنا الود والحب والاحتياج إلى الضم وإلى الحضن والاشتياق لهذه العلاقة الرائعة الأزلية الأبدية. لكن مش بس المسيح ارتمى في أحضان الآب المحب، لكنه أيضا أعلن عن أن هذا الآب المحب هو أيضا الآب القدير، هو الآب اللي ما فيش حاجة ما يقدرش يعملها لنصرة ولصالح ابنه، فبيقول له كل شيء مستطاع لك، تقدر تعمل أي حاجة. عندنا في الأمثال العربي البسيطة البلدي بتاعتنا المثل المعروف اللي بيقول العين بصيرة والإيد قصيرة، وياما كتير كنا بنحاول نساعد الناس اللي بنحبهم لكن إيدينا ما طالتش، وياما كتير العجز البشري الطبيعي قدام مساندة حد محتاج كان عامل مشكلة أكبر من الاحتياج نفسه. أنا أفتكر أبويا مرة زمان وأنا رايح أعمل عملية حاول بأي طريقة يدخل غرفة العمليات عشان يبقى باصص علي أثناء العملية من كتر خوفه علي، لكن الدكتور منعه وقاله مش هينفع تدخل غرفة العمليات. وقف والدي بره غرفة العمليات بيبكي زي العيال الصغيرين لأنه كان خايف علي مش قادر يدخل. أعرف إن في أباء ولادهم بيسافروا مسافات بعيدة أو بيروح الجيش ويبقى عارف إن البلد في حالة حرب أو غيره وممكن يكون في مواجهات صعبة لكن ما يقدرش يروح مع ابنه الجيش. في أباء كتير بتحب ولادها جدا بس عند أمور معينة ما يقدرش يعمل حاجة. بس المسيح قال الأب ده غير كل الأباء، كل شيء مستطاع له. يقدر يدخل معاك الغرفة المغلقة، يقدر يروح معاك لجبهة القتال، يقدر يتحط معاك في موقف في أزمة مالية طاحنة ممكن تدمرك أو تسجنك. صدق أنه أبوك السماوي مش بس بيحبك جدا، لا وقدير جدا كمان. يمكن مرات كتير حصل لنا صدمة في قدرة الله، يمكن مرات كتير حصل لنا صدمة لأننا صلينا في أمور معينة والله تأخر في الاستجابة حسب موعدنا. طبعا الله مش بيتأخر، لكن بالنسبة لطلباتنا الوقت الاستجابة جت متأخرة. يمكن مرات كتير هناك علامات استفهام إذا كان الله غني وإذا كان الله قدير، وما ليه بيسمح بالألم وليه بيسمح بالتعب وبالمعاناة. لكن رغم أننا لا نجد إجابات شاملة لكل الأسئلة، لكن لابد أن ندرك أنه إن لم نرتمي في أحضان هذا الإله القدير فليس أمامنا سوى اليأس. التعبير ده حطه واحد من الكتاب الأجانب جيمس دوبسون بالتحديد في كتاب قديم اسمه موقف الله من أمور عسرة الفهم في فصل كامل، ابتدى الفصل الثالث من الكتاب وهو بيقول الله أو اليأس. مفيش حل أمامك إلا اليأس لو لم تكن تثق في قدرة الله الغير عادية. الشيطان يقول لك كل اللي بيتصاب بكانسر بيموت، قول له بس الله يستطيع أن يكون شافي في هذا الأمر في هذا المرض. الشيطان يقول لك كل اللي بيوصل للحالة المادية التعيسة اللي انت فيها بيدخل السجن، قول له بس الله يستطيع أن يعوض وأن يأتي بالخير من حيث لا أعرف. أنا عايزك النهاردة تعمل إعلان في حياتك عن قدرة الله في نفس المنطقة اللي انت بتنهار فيها. لو انت منهار بسبب المرض قول أن الله إلهي هو الرب الشافي. لو انت منهار بسبب ضيق مادي اعلن عن الله الإله الغني. لو انت منهار بسبب العلاقات قول ان الله هو الإله القدير الذي يستطيع ان يتدخل عشان يرجع العلاقات المكسورة او يشفي العلاقات المريضة. النهاردة المسيح بيقول لي ويقول لك اوعى تخفف من ايمانك، اوعى تساوم او تفاصل على ثقتك، تمسك بهذا الإقرار، لا تطرحوا ثقتكم لأن لها مجازات عظيمة. اوعى ترمي إيمانك فيا. الله بيقول لك كده النهاردة، أنا عملت معاك كتير، أنت لو رجعت لزمان وافتكرت أنت ابتديت إزاي وأنت النهاردة هنا بفضل مين وبقدرات مين، تتأكد أن كمان باقي المشوار معمول حسابه زي ما كان معمول حساب اللي فات. الجزء الثاني في الصلاة عزيزي المستمع اللي بيقودنا فيه المسيح شخصيا في وقت الأزمة النهاردة، اوعى تطرح إيمانك. المسيح بيقول طوبى لمن لا يعثر فيا. يا بخت اللي يفضل محافظ على إيمان قوي رغم الموج العاتي، يا بخت اللي يفضل واقف على صخرة الإيمان العظيمة رغم الاهتزازات والانهيارات اللي بتحصل في كل حتة حواليه. يا بخت اللي صوته عالي قدام كل الظروف وبيضحك وبيضحك على الدهر الآتي وبيرفع إيده وبيشاور على الآب السماوي المحب القدير. بعد الفاصل هنشوف كمان الطلبتين أو الجزئين التانيين في نفس الطلبة. خليك معانا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل علشان نكمل ايه صلاة المسيح وقت الأزمة. صلاة المسيح اللي بدأت بالمحبة في شخص الله الآب وبدأ بإعلان الثقة في قدرات الآب دخلت مباشرة على طول في الطلب. قبل ما أقولك الحتة دي لازم أقولك لو لم تمتلئ من محبة الله ولو لم تمتلئ من ثقتك في الله أي طلب هتطلبه هيبقى التركيز فيه على طلبك مش على الإله الذي يعطي الطلب. هيبقى تركيزك على الخوف مش على الله الذي يتدخل في الخوف. عشان كده النهاردة اتملي محبة من الله واتملي ثقة فيه واتملي ذكريات حلوة. قلب في الدفتر بتاعك قبل ما تدخل في الطلبة قال له أجز عني هذه الكأس. ايه نوع الكأس اللي قدامك؟ ايه نوع الخوف اللي انت مش عاوز تكتاز فيه؟ ايه نوع المرض اللي انت بتصلي ان الرب يديلك شفاء فيه؟ رب يسوع المسيح ما قالوش لا تعطيني ان اشرب، لكن قال له تعبير ارقى شويه، قال الاب اجز عني. يعني ايه اجز عني؟ يعني امسك الكاس بايدك وعديه من عليا. انا مش عاوز انا مشربش، انا عاوز الامر يجي من عندك انت. انا ممكن اهرب، انا ممكن اجري بعيد، انا ممكن اطلع من الازمه بطرق وبدائل كتير، بس انا عايزك انت اللي تاخد الكاس ده من قدامي وتبعده، انت اللي تتحرك في السكه دي بدالي. انا لا اتوكل على فهمي ولا اتوكل على معلوماتي، انا بتكل عليك بكل قلبي. وانت قلت كده، توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. في كل طرقك اعرفه او اعترف به، acknowledge him، وهو يقوم طرقك. قوم الطريق قدامي النهارده واجز عني هذه الصعوبات النهارده. لكن اخر حاجه في صلاه المسيح قالها له، قال له لكن ليكن لا ما اريد انا بل ما تريد أنت. في التجارة ممكن تروح لواحد من التجار وتطلب سلعة معينة وبعدين يقولك يا أستاذ السلعة موجودة بس في منتج أحدث وأفضل وجودته أعلى وبسعر أرخص، فلو تثق في التاجر هتشتري اللي التاجر قالك عليه، ولو لا تثق في التاجر هتشتري المنتج اللي انت رايح تشتريه زي ما هو. وهذه المفصلة اللي بيننا وبين الله الآب طول الوقت. لو بنثق في الله الآب هنمضيله على بياض ونقول له اللي انت عاوزه هو اللي هيبقى أحسن، ولو لا نثق في الله الآب هنمضي ونقول له مش عاوزين إلا الطلبة دي. ولأن الله الآب طول الوقت بيختار لنا أفضل البدائل، فالله الآب حتى لو ما سلمنالوش مرات لأنه شايف صالحنا بكرة وبعده ولأنه عارف أن الخطة هتستقيم باختيارات تاني، مرات الآب بيكتب الاختيار اللي هو عاوزه. فبدل ما يبقى تركيزك على الطلبة وعلى الكاس، ركز على الإيد اللي هتدي أو اللي هتشيل، اللي هتمنع أو اللي هتمنح. ركز على ابتسامة وجهه اللي وهو بيعمل كل حاجة بيعملها بمنتهى الإتقان والدقة معاك. ما تخافش إنك تيجي في أسفل الورقة وتمضي أنا بشكرك لأنك بتختار الأفضل، أنا أقبل البدائل، بدائلك أفضل بكتير من اختياراتي حتى لو كانت عكس اختياراتي تماما، حتى لو كنت هتشربني نفس الكاس اللي أنا مش عاوز أشربها، حتى وإن كنت هتحطني في نفس الأزمة. لا يمكن الإيد اللي ثقبت على الصليب، ولا يمكن الإيد اللي منحت كل هذا الحب، ولا يمكن لصاحب هذا الحضن الدافي المتدفق يسمح بهذه الأزمة. لكن أنا بشكرك لأنه طالما أنت معايا زي ما عبدك داود النبي قال، يا رب معك لا أخاف شيئا لأنك أنت معي، إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، وزي ما عبدك أساف المرنم يا رب قال ومعك لا أريد شيئا على الأرض. عزيزي المستمع، في نهاية حلقتنا النهاردة أنا سعيد إن إحنا كنا مع بعض الوقت ده، وأنا بشجعك إنه أعظم مسند تتسند عليه إنك تيجي قدام ربنا وتصلي. خد العبارات اللي قالها السيد المسيح واقتبسها منه في اللي جات في إنجيل مرقس أصح 14 آية 35 و36 وصلي بيهم زي ما هم. على فكرة الصلوة دي السيد المسيح كررها 3 مرات هي وكأنه عاوز يقولك كرر ورايا، اتعلم مني، قول ورايا الكلمات دي، قولها وانت فاهم انت بتقول ايه، وساعتها النتائج الرائعة اللي تحصل في حياتك لن يكون لها حدود. انا مبسوط اني كنت معاك الوقت اللي فات مرة تاني، وبشكر ربنا انه معانا وهيكلمك الوقت الجاي بكلمات عظيمة جدا. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة، لك مني أغلى تحية وكلام من القلب.
3: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة.
1: يا أخي من فضلك لما تدي حد حاجة ما تسيحلوش أبوس إيديك، وبعدين مش لازم تصور نفسك سيلفي على فكرة لما تعطف على حد في الشارع، ولو تبرعت بهدمة كده أو لقمة ما ينفعش تنشر الخبر، ولو حد قصدك في مشوارك مش لازم تكتبها على الفيس، ده بيقولك إيدك دي ما تعرفش إيدك التانية دي إن هي عملت إيه. شوف شوف جمال الصورة، عمل الخير مش للعرض.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: برنامج أنوار كاشفة أمثال المسيح الحلقة الثامنة.

رحب بكم خوت المستمعين في لقاء جديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص المسيح يسوع. طبعا المسيح استخدم أمثلة واجدة بيش يوضح حقائق روحية ويوصل الحقائق للناس هذوما اللي كانوا يسمعوا فيه، ويكشف الهدف اللي جاء عشانه للعالم متاعنا. وكنا تكلمنا في اللقاء الماضي أو الحلقة الماضية على مثل الكنز المخفي أو مثل اللؤلؤة الكثيرة الثمن كما نقوله، والشيء هذا يشير أن ملكوت الله شيء غالي للغاية، وأن كل من يلقى خلاص الله يكون لقى ثروة عظيمة أو تحصل عليه ثروة عظيمة. أخوتي المستمعين، كيف ما نحن عارفين عالمنا يتكون من شعوب وأمم واجدة ملهاش عدد ولا إحصاء، وفي نفس الوقت في يعني لغات واجدة، وأحيانا حتى في الأمة اللي هي أمة واحدة تلقى في عدة كما نقوله عدة لغات. وحسب تقرير العلماء يقول إن في العالم في تقريبا حوالي 3000 لغة هذه اليوم، يعني في لغات يعني أو في دول فيها الدولة الواحدة فيها 20-30 لغة بروحها أو 50 لغة، وكل شعب طبعا له خصائص يتميز بيها، وإن كان طبعا من جهة اللون البشرة اللون الجلد من برا أو الشكل الجسدي أو حتى بالتعبير اللي هي يعبر بها على نفسه. وفي أديان وفي مذاهب واجدة منتشرة في العالم، تبدأ من الديانات والطقوس الوثنية وتنتهي بالأديان اللي هي تعترف بوجود إله خالق. ونلقوا في من المصادفة أن في كل دين في طوائف متعددة أو واجدة وفرق أكثر، وكل منها يدعي أو يقول نحن صح وأن الآخرين كلهم غلط. ولكن بالرغم من كل هالتنوع الهائل كما نقوله بين البشر ولغاتهم وأشكالهم وأديانهم، بالنسبة لله اللي هو الخالق في صنفان أو في نوعين رئيسيين من الناس. صنف الناس الأبرار اللي هم تبرروا من ذنوبهم، وصنف الناس الأشرار. ونحن كبشر طبعا ما هيش مسؤوليتنا أن نصنف الناس، لكن نقدر أن نعرف شن هو الأساس اللي صنف فيها الله البشر. معناها الموضوع أو الموضوع يعني ما يتعلقش بديانة معينة أو مذهب خاص معين على الإنسان يؤمن به، لكن يؤكد على إرادة الله طبعا وعمل في إنقاذ الإنسان من الشر للخير. طبعا الله الخالق هو اللي قام بالمبادرة أو دار التصرف وسعى ويسعى عشان خلاص بني آدم اللي هو الإنسان، وما هو شيء أمر صعب طبعا نكتشفه أو نكتشفه الشيء اللي بيه الله منا. المخلص المسيح تابع في الأمثال متاع اللي كان يقول فيها كلام عليه أمثال الملكوت أو تشبيهها لملكوت الله، فقال في بشارة أو في إنجيل متى الإصحاح 13 الآية من 47 إلى 50، في الثلاث آيات هذين كان يتكلم على ملكوت الله، فيقول مثلا فلما امتلأت أصعدوها على الشاطئ وجلسوا وجمعوا الجيادة إلى أوعية، وأما الأردياء فطرحوها خارجا. هكذا يكون في انقضاء العالم، يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في يتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. في الكلام هذا أو في المثل هذا شبه المسيح العالم تانا كيف الشبكة المطروحة في البحر تاع الصيد اللي هي مليانة، لما نطلعوها نلقوها مليانة بكل أنواع المخلوقات البحرية. والشبكة هذه اللي كان يتكلم عليها طبعا فيها أنواع مختلفة من البشر لما ذكرناهم من قبل. وفسر المخلص المسيح لنا المثل هذا لما قال إن في نهاية العالم لازم أن تكون في دينونة كبيرة أو عظيمة، وهي المعروفة بيوم الحساب اللي يصير فيه طبعا اليوم هذا، إن يصير فرز للناس
ويتم فصل ما بين الأشرار والأبرار، والأشرار طبعا حيتعاقبوا بالمصير متاعهم اللي هو الهلاك الأبدي في النار، وكيف ما وصفنا الرسول يوحنا وقال في الرؤية متاعه اللي هي رؤية يوحنا اللاهوتي لما كتبها قال: ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع، وسلم الموت والهاوي الأموات الذين فيهما، والدين كل واحد بحسب أعماله، وطرح الموت والهاوي في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني، وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. هذا طبعا هو الإصحاح 20 من الآية 11 إلى الآية 15 من رؤية يوحنا اللاهوتي، وواضح يعني بشكل صريح من الرؤية هذه أو من الكلام الآيات هذه أن حتصير عملية فرز بين الأبرار والأشرار يوم الحساب أو يوم الدينونة، وأن كل واحد اسمه مش موجود في سفر الحياة حيتعاقب وينعزق في بحيرة النار. والمسيح سبق وأن قال للتلاميذ متاعه على شيء هذا لما تكلمهم في الآية 20 من الإصحاح 10 في إنجيل لوقا، ووضح نفس المعنى هذا. وتوا أخوتي المستمعين ننتقلوا لفاصل موسيقي قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كما تكلمنا عليه رؤية يوحنا اللاهوتي قبل الفاصل، وشفنا الوصف المباشر شنو حيصير يوم الدينونة أو يوم الحساب. السؤال اللي توا لازم ينطرح، شنو هو الأساس اللي حيتم عليه أو على أساسه الفرز ما بين الأشرار والأبرار؟ يعني في هذيك اللحظة أو ساعة الدينونة كيف حيتم الفصل، على أي أساس، وكيف نضمنه إن أسمانا وإسمنا يكون مكتوب في سفر الحياة؟ طبعا باش نجاوب على الشيء هذا علينا أن نحدده في البداية كيف يكون الإنسان بمقدورنا أن يصبح إنسان بار، وبالتالي يضمن اسمه يكون مكتوب في سفر الحياة. طبعا العهد الجديد من الكتاب المقدس يخبرنا أو يدلنا على أن بيش يتبرر الإنسان الخاطي، وطبعا لازم نعرف أن كنا خاطئين، لازم عليه الإنسان الخاطي أن يؤمن بموت المسيح الكفاري أو البديلي عنا على الصليب. فالمسيح مات على الصليب بدلنا وخذا العقاب متاعنا اللي هو عقاب الخطايا متاعنا، وكل من يؤمن بالفداء هذا حيغفر الله ذنوبه ويصبح إنسان بار. وبيش نعطوا مثال واضح وصريح كيف اللي هو يسموا فيه بالإنجليزي الكريدت كارت أو الفيزا، اللي هو البطاقة الائتمانية باللغة العربية. يعني إنسان لما يجي يخش السوبر ماركت أو دكان بيشري حاجة، على الكاسة أو المحاسبة بيدفع ثمن البضاعة، كل إنسان طبعا حيدفع باللي عنده في جيبه. حلاحظوا شخصين مثلا، لو أعطينا مثال إن شخصين، واحد بار وواحد لما تمثيل للإنسان البار والإنسان الشرير. الإنسان الشرير شندار من خير، شندار من بر في حياته. إنسان شرير لما جاء الكاسة يفتح المحفظة متاعها يلقاها تنفض فاضية، مش حيقدر شني يدفع الحساب. لذلك يعني حتى لو ما نديروهاش يعني نكتة، لكن حيعطوه طريحة في السوبر ماركت ويقولوا له أطلع برا. وطبعا ممكن يصير له موقف إنه تلاعب على المحل أو كذا، لما يعطيهم البطاقة متاعه أو يعطيهم بطاقة ائتمانية فالصة أو فاضية ما فيهاش فلوس، طبعا يجربوها على الماكينة تطلع فاضية، طبعا هذا محاولة غش وكذا، فحيسلم للشرطة في الأخير. هذا أبسط شيء إذا كان ما ضربوش طريحة كويسة وبعدين خلوه يدفع بأي طريقة. الشخص الثاني اللي شبهناه بالإنسان البار، هذاك اللي جي توكل على الله، دار في حياته شيء معين، ضمان من البداية قبل ما يخش في سريب الشراء والبيع، ضمان البطاقة الائتمانية أنها مليانة. هذا يشبه الإنسان البار اللي آمن بالمسيح وقبل الموت الكفاري وتحصل الحياة الأبدية، وهذا اللي نقوله عليه نحن سجل اسمه في سفر الحياة. لما يجي يحط البطاقة الائتمانية متاعه على الماكينة حتندفع الفاتورة، لأن مدفوع أصلا والمسيح دفعها من يوم مات وناض، دفع الفاتورة متاع خطايانا، فحيمر من المحاسبة أو من الكاسة كما يقولوا، وحيمر مرور الكرام لأن حيبتسموا له، حيطلع بالبضاعة وما يصير له شيء. هذا هو اللي يشبه اللي يؤمن بالمسيح أو اللي يكفر بالمسيح. الرسول بولس في رسالته لكنيسة روميا، لما نشوف الإصحاح الثالث من الآية 21 ونشوفه حتى الآية 22 وللآية 25، نقروهن الآيات هذه نلاحظوا أن بولس الرسول يقول: وأما الآن فقد ظهر بر الله، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه. يعني الكلام متاع بولس الرسول واضح جدا، وفعلا ونقول فعلا بانت أو ظهرت عدالة الله، العدالة هذه اللي لازم هي أو تعاقب الخاطي
واقتضت أو كان لازم أن عدلت الله أن تعاقب المسيح عوضا على الناس الخطاة، وهك ينجو كل من يؤمن بفداء المسيح من دينونة الله وتحصل على التبرير الكامل من ذنوبه، يعني يصبح إنسان بار بلا خطية قدام الله، يعني إنسان نظيف، إنسان جديد من غير شيء، لأن المسيح كفر عليه ذنوبه لما مات على الصليب. ننتقل أخوتي المستمعين لاستراحة قصيرة وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

0: أخوتي المستمعين، كيف ما وضحنا من كلام الرسول بولس في رسالته لكنيسة روميا الإصحاح الثالث، أن ظهر بر الله اللي هو بر الله اللي هو الإيمان بيسوع المسيح الكل وعليه كل اللي يؤمنوا به، لأن ما فيش فرق كما قلنا، لأن الجميع كل الناس أخطأوا وعوزهم مجد الله، الناس كلهم خاطئين من اللي صار أو الحادثة اللي صارت مع آدم وحواء لما أغواهم الشيطان وأصبحوا خاطئين. والإنسان لما يولد من أمه يولد بالخطيئة متاعه ويحتاج للتبرير أو للتنظيف، كما نقوله نحن بالعامية للغسل، يحتاج أنه ينغسل، ومن الغسل هذا من الخطيئة ما يصيرش إلا بمجد الله، ومجد الله حصل بالكلمة متاعه اللي هو موت الكفاري للمسيح على الصليب ودفن ثلاثة أيام وقيامته والصعودة قدام التلاميذ. أخوتي المستمعين، الإنسان لما يؤمن بفتاه المسيح له يصبح من أولاد الله، يسمى ابن من أبناء الله ويسجل اسمه في سفر الحياة. لما أنت تؤمن بالمسيح وتؤمن بفتاه المسيح وتحط المسيح ملك لك ومخلص من الخطايا، اسمك في اللحظة ذكي ينكتب في سفر الحياة اللي هي سفر الحياة الجديدة طبعا والحياة الأبدية. وما فيش أعتقد خبر يعني أعظم أو أحلى من أن يصبح الإنسان من أولاد الله ويسجل اسمه في سفر الحياة أو في كتاب الحياة. عشان هيك دعاء التلاميذ أو المسيح طلب من التلاميذ أن يفرحوا لأن اسمهم انكتبت في السماوات. و نحن كيف ما عارفين في كتاب مقدس أن السماوات في ثلاث سماوات في العالم هذا أو في الكون كله، ما فيش إلا ثلاث سماوات. السماء الأولى هي اللي نحن نشوف فيها سماء طيور سموا فيها، اللي هي نشوف فيها الطيور طير فيها والطيارات والصواريخ، هذه المنظورة عندنا حتى اللي نشوف فيها بالتلسكوبات، هذه كلها سماء الطيور. وفي السماء الثانية وفي السماء الثالثة. السماء الثالثة طبعا الأخيرة اللي هي وين ما في عرش الله المالك والملكوت، يعني العاصمة متاع الله كما نقوله هي السماء الثالثة. فنحن لما ينكتب اسمنا في سفر الحياة شن حيحصل؟ مش ناخذونا مكان نحزونا مكان أو كرسي في السماء الطيور ولا في السماء الثانية، الروح متانا حيسجل اسمها في كتاب الحياة لها مكان معين في اللي هي السماء الثالثة اللي هي سماء الله، لأن في النهاية حنكون نحن موجودين الذبيحة أو الخروف المذبوح أو الشخص هذا اللي فدانا بدمع الصليب يسوع المسيح حيكون جالس في ملكوت الله أو على يمين الله ونحن حواليه تسبيح وحمد لا نهائي. أخوتي المستمعين، إذا قلنا هذه فرصة لنا باش نتحصل على الفرح اللي تحصل عليه التلاميذ متاع المسيح، هذه فرصتنا إن نكونوا من هذكم الأبرار اللي سجل اسمه في كتاب الحياة، وكون عندنا فرصة باش ننجو من دينونة الله أو عقاب الله. والفرصة هذه أخوتي المستمعين متاحة قدامكم توا باش انتقلوا من الظلام إلى النور ومن الموت إلى الحياة، من الهلاك الأبدي إلى الحياة الأبدية. فهل حتؤمنوا بالمخلص المسيح والعمل الكفاري اللي دار على الصليب عشاننا؟ هذه فرصتكم، فكروا كويس، اطلبوا من الله أن يساعدكم بالروح القدس حتى يفتح قلوبكم للإيمان. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار على حلقة اليوم أو الحلقات الماضية،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020-12-12-31-6-14.
0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة، ونقول لكم سلام المسيح لكم.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: الموعظة على الجبل برنامج رقم 29.
2: مجيء وذهاب التلاميذ، الجزء الأول، متى 7:7-12. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. أم أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزا يعطيه حجرا، وإن سأله سمكة يعطيه حية؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. بينما نتابع دراستنا لإنجيل متى الإصحاح 7، نجد أن يسوع يصل هنا بتعليمه إلى حكم نهائي، إنه يصل إلى خاتمة. ولكي نستخدم الصورة المجازية التي استخدمناها سابقا، لقد وصل الآن ليختتم الخلوة المسيحية الأولى. وكان قد بدأ هذه الخلوة المسيحية الأولى بدعوته التلاميذ لكي ينضموا إليه على رأس الجبل، لكي يتسنى له أن يقدم لهم ذلك التعليم، الذي عندما يطبق ويستوعب ويفهم سوف يجعل منهم ملح الأرض ونور العالم، وجزءا من حل المسيح ومن جوابه لكل المشاكل الممثلة عند أسفل هذا الجبل. ففي هذا التعليم يحضنا يسوع كما حض تلاميذه على أن ننظر إلى داخلنا، وأن ننظر حولنا، وأن ننظر إلى فوق. والآن إذ وصل إلى ختام هذا التعليم في المقطع الأول من الإصحاح 7:1-6، وكما رأينا في حلقتنا السابقة، يقول لتلاميذه أن يتخذوا الالتزام بالنظر إلى الداخل، فلن تكونوا أبدا جزءا من الحل الذي تحتاجه الجموع إن لم تكن لكم حلول لمشاكلكم، ولا يمكنكم أن تخلصوا الآخرين ما لم تخلصوا أنفسكم أولا. نقرأ أن المبشر الإنجليزي العظيم جون ويسلي ذهب إلى جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يكن عندها قد تجدد بعد. كان مؤمنا وتابعا المسيح نظريا، ولكنه لم يكن قد اختبر بعد الولادة الجديدة. ولربما جميعنا نعرف كيف اشتعل قلبه بالحرارة الروحية بطريقة غريبة فتجدد، ولكن هذا حدث لاحقا. وعندما كان في جورجيا يحاول أن يخلص الهنود، قال: جئت إلى جورجيا لأخلص الهنود، ولكن من هو الذي سيخلص جون ويسلي؟ وفيما بعد عندما ولد ثانية كان متحمسا جدا حيال تاريخ ولادته من جديد، فألقى عظة قال فيها: ينبغي أن تولدوا من فوق، ينبغي أن تولدوا من فوق. فسأله الناس: سيد ويسلي، لماذا تقول دائما أنه ينبغي أن نولد من فوق؟ فأجاب: لأنكم ينبغي أن تولدوا من فوق. لقد عانى هذا الأمر الكثير له، وكان يعظ به بهذه الطريقة، لكن جون ويسلي قدم مثالا أنه لا يمكننا أن نخلص الهنود إن لم نكن مخلصين. وهكذا في المقطع الأول من هذا الإصحاح الختامي تجدون أن الأعداد 6 تشكل المقطع الأول. ولقد قال يسوع في هذه الأعداد 6 أحكم على

يعترف بكونه مؤمنا متى سيطبق العظة على نفسه. وذات يوم أحد هبت عاصفة هوجاء، وهكذا لم يحضر أحد إلى الكنيسة إلا البواب وراعي الكنيسة. فقرر الراعي أو القسيس أن يعقد هو والبواب اجتماع عبادة كالمعتاد. فقام القسيس بتقديم أجزاء العبادة كافة، وبعد أن ألقى عظة رائعة وصلى الصلاة الختامية اقترب من الباب، فسلم عليه البواب وقال: لقد ألقيت عظة عظيمة يا قسيس، والمؤسف أنه لم يكن يوجد أحد ليسمعها ويتبكت على خطاياه. أعتقد أن يسوع استخدم إيضاحا ليظهر لنا كم يدعو وضعنا للسخرية في كثير من الأحيان، وهو يعطينا إيضاحا في بداية الإصحاح السابع عندما يقول ما معناه: لماذا تتجول وفي عينك خشبة كبيرة وأنت تظن أن هدف حياتك هو أن تخرج القذى من أعين الآخرين؟ ثم أضاف: يا مرائي، لا شك أن عينا يسوع كانتا تبرقان، وكانت البسمة ترتسم على وجهه عندما قال: أخرج أولا الخشبة من عينك، وحينئذ تستطيع أن تساعد أخاك ليخرج القذى من عينه. لم يكن يسوع يقول كما رأينا في الحلقة السابقة: لا تدينوا وانتهى الأمر، بل كان يقول: احكموا على أنفسكم أولا، وعندها ستصبحون مؤهلين لتحكموا على أخيكم، بمعنى أن تساعدوه ليخلص من خطاياه. قال في هذا العدد الأخير ما معناه: كونوا مميزين بينما تخدمون الناس، قاصدا أولئك الناس عند أسفل الجبل. فليس الجميع حاضرين في أي وقت لأي شيء، لهذا لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا دراركم قدام الخنازير. أعتقد أنه كان يقصد القول هناك أنه يتوجب عليكم أن تميزوا وأن تحكموا. تخبرنا كلمة الله أن لا نكون تحت نير مع غير المؤمنين، وهذا يعني بالطبع الزواج، ولكنه يعني أيضا الشراكة في الأعمال. فكيف ستطيعون تعليما مثل هذا في نهاية الإصحاح السادس من كورنثوس الثانية إن لم تحكموا على أحد البتة؟ إذا درستم موضوع الحكم أو الدينونة في كلمة الله تجدون أنه ليس ببساطة القول لا تدينوا، فهناك أوقات لا ينبغي أن تدينوا فيها، كما في 1 كورنثوس 4 حيث يقول بولس الرسول ما معناه: لست أعرف ما هي الدوافع الكامنة في قلبي، لذلك لا أفهم كيف تستطيعون أن تعرفوها أنتم. ففي مجال الدوافع القلبية يقول بولس: إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. في المقطع الأول من الإصحاح السابع يصل يسوع الحلقة الداخلية ويطلب منا أن نتخذ التزام النظر إلى داخلنا، ولقد شجع التلاميذ في الإصحاح الخامس في الجزء الأول من الخلوة على النظر إلى داخل نفوسهم، وها هو الآن يصل بهذا التعليم إلى خاتمته مذكرا إيانا بالنظر إلى داخل نفوسنا. فلن نقدر أبدا على مساعدة الجموع القابعة عند أسفل الجبل إذا لم نجد مساعدة لأنفسنا أولا، ولن نستطيع أن نقود الناس إلى مكان لم نصل نحن إليه أصلا، ولن نتمكن من أن نقدم لهم حلا إن لم نحصل نحن أولا على هذا الحل. وليس بإمكاننا أن نشارك بقيم روحية مع هؤلاء ما لم تكن القيم قيمنا. في هذا المقطع التالي الأعداد 7-12 يمكن القول أن يسوع يلخص مجددا ما قاله سابقا. أعتقد أنه يلخص الأمر في الأعداد 7-11 بالطريقة التالية: التزموا بأن تنظروا إلى فوق، فلقد قال لنا أن ننظر إلى الداخل، وحضنا على النظر إلى فوق في هذا التعليم العظيم، والآن هو يقول لنا أن نلتزم بالنظر إلى فوق. إن هذه الأعداد جميلة بالفعل، فإذا اطلعتم عليها باللغة الأصلية سوف تجدونها تقول كالتالي: اطلبوا باستمرار، وعاجلا أم آجلا سوف يعطى لكم. اسألوا بدون انقطاع وسوف تجدون. اقرعوا بشكل دائم وسوف يفتح لكم الباب. عما يتكلم يسوع هنا؟ إنه يتكلم عن النظر إلى فوق. توجد عدة أمور في كلمة الله التي تعتبر بسيطة جدا، مثل غفران الخطايا. قال أحدهم عن غفران الخطايا: الكتاب المقدس يعلم به وأنا أؤمن به، وهذا يحسم القضية. هكذا هي الحال مع غفران الخطايا، أو بإمكانكم القول: الكتاب المقدس يعلم به وأنا أشكك به، وهكذا تبقى هذه القضية معلقة. ولكن إن كنتم تؤمنون بما تقوله كلمة الله عن غفران الخطايا، وأن كانت لديكم في حياتكم خطية غير معترف بها، فإما أن تؤمنوا عندها بغفران الخطايا أو لا تؤمنوا.
وإن كنتم تؤمنون بما يقوله الكتاب المقدس، أي أخبار الإنجيل السارة أن المسيح مات على الصليب عن خطايانا، وأننا إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين لكلمة

حياته ليغفر لنا خطايانا وليطهرنا دمه من كل إثم. فالآن إن كنتم تؤمنون بما يقوله الكتاب في 1 يوحنا 1:9، لأن هذا هو الشاهد الذي يرد فيه هذا القول، فسوف تحسم القضية عندها. وكأن هذه القضايا هي قطع من الحلوى الموضوعة في الرف السفلي، وهي متيسرة ومتوفرة لكل من يؤمن. ولكن ليس كل ما هو في الكتاب المقدس بهذه البساطة، فمعرفة الله ليست هكذا، والنظر إلى فوق ليس هكذا. وكما رأينا في الإصحاح السادس، توجد بعض النظم الروحية التي تعطينا نظرة منظمة ومستمرة إلى فوق. عليكم أن تحافظوا على هذه النظم الروحية للمحافظة على هذه النظرة إلى فوق. أعتقد أنكم في كل يوم من أيام حياتكم عليكم أن تحافظوا وتداوموا على هذه النظرة إلى فوق. هذا ما يقوله هذا المقطع. فكلمات يسأل ويطلب ويقرع هي بصيغة الزمن المستمر في اللغة اليونانية الأصلية، ولهذا لا يقصد يسوع القول سألوا مرة واطلبوا مرة واقرعوا مرة، بل يقول أنه ينبغي أن يكون هناك ذلك النوع المستمر والمثابر من الطلب أو السؤال. فالسؤال هو الطلب المركز، وهكذا ينبغي أن يكون هناك طلب بمثابرة. ثم ما هو القرع؟ أعتقد أن القرع هو السؤال المركز جدا. يعلم يسوع هنا أنه ينبغي أن يكون هناك استمرارية ومثابرة في السؤال والطلب والقرع. ولكن هنا نجد وعدا عظيما، فإذا ثابرتم على النظر إلى فوق، وإذا سألتم وطلبتم وقرعتم باستمرار، سوف يفتح الباب لكم. ثم نجد هنا الوعد العظيم، لأن كل من يسأل بالطريقة الصحيحة سوف يعطى، وكل من يطلب بالطريقة الصحيحة سوف يجد، وكل من يقرع بالطريقة الصحيحة سوف يفتح له. هذه هي الوعود الرائعة التي نجدها هنا أمامنا. ولكن قبل أن تركزوا على العدد الثامن، عليكم أن تركزوا على العدد السابع. فينبغي أن يكون هناك ذلك النوع المستمر من السؤال والطلب والقرع. فلقد علمنا يسوع أن الصلاة ينبغي أن تكون صلاة مثابرة، ولقد علم يسوع أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، وأعطى تعاليم مقرونة بأمثال عن لجاجة الناس ومثابرتهم في الصلاة، وذكر تلك الأرملة التي ثابرت على المجيء للقاضي فأنصفها أخيرا قائلا: رغم أنني لا أهاب الله ولا الإنسان، ولكن لأجل لجاجة هذه المرأة التي تزعجني وتقد مرجعي فسوف أنصفها. ويبدو أن التطبيق هو أن الله ليس مثل قاضي الظلم هذا، فإن كان قاضي الظلم الذي لا يهاب الله ولا الإنسان سوف يلبي حاجة أرملة عجوز لأنها ثابرت على المجيء والقرع، ألا تظنون أن الله سوف يستجيب للصلاة اللجوجة؟ أعتقد أن هذا تعليم عظيم جدا، وإذا نظرنا إليه في إطار الموعظة على الجبل نجد أنه تلخيص. فيسوع هنا يصل بالأمور إلى حكم نهائي، فهو يقول: اسمعوا، اتخذوا الالتزام بأن تنظروا إلى فوق، لأن كل من ينظر إلى فوق يخترق الحاجز. ولكن لا تظنوا أن هذا الأمر بسيط، فإذا صليتم مرة واحدة: يا الله أريد أن أعرفك، لا تظنوا أن هذه ستكون صلاة جيدة وفعالة. ويستخدم يسوع إيضاحا رائعا، فهو يعلم عن طبيعة الكائنات البشرية الخاطئة عندما يقول: فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. أعتقد أنه بإمكانكم القول في هذا الإطار أن ما يعلم به يسوع هو أن تلتزموا بالنظر إلى فوق، إلى عرش الله، إلى عرش النعمة. إخوة الأحباء، كثيرون يعيشون في هذا العالم حياة ملحدة بغض النظر عن وجود الله، يعيشون بقوتهم معتمدين على نفوسهم، ولربما ينجحون أرضيا ولكنهم فاشلون بنظر الله في الأمور الروحية. المطلوب منك أيها المؤمن أن تعتمد دائما على الله، متذكرا قول المسيح: لأنكم بدوني لا تستطيعون أن تعملوا شيئا. ثم في العدد 12 لديكم ما يسمى بالقاعدة الذهبية. ما هي القاعدة الذهبية؟ قال أحدهم بطريقة طريفة: الذي لديه الذهب يضع القوانين. كلا البتة، ليست هذه هي القاعدة الذهبية، بل تقول القاعدة الذهبية في الإصحاح السابع من إنجيل متى والعدد 12: فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. تعبر ترجمة أخرى عن هذا العدد بالطريقة التالية: لأجل ذلك كل الأمور التي تتمنون أن يعملها الناس لكم اعملوها أنتم لهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. يعتبر هذا أعظم تعليم أخلاقي أدبي سبق وقدم في التاريخ في إطار العلاقات البشرية. وبماذا يعلم هذا القول؟ يعلم أولا أن تضع نفسك في مكان الآخر. أعتقد أن هذا هو الجزء الأصعب من القاعدة الذهبية.
ضع نفسك مكان الشخص الآخر. سرعان ما تعمل هذا الأمر، وهذا ليس بالأمر السهل. اسأل نفسك هذا السؤال: لو كنت مكان هذا الشخص الآخر، ماذا كنت سترغب بأن يعمل هذا الشخص الآخر لك؟ عندما تحصل على الجواب على هذا السؤال، اعمل به. وهذا يلخص الناموس والأنبياء والكتاب المقدس بأكمله حول موضوع الأخلاق البشرية، أي تلك الأخلاق التي ينبغي تطبيقها في إطار العلاقات. بكلمات أخرى، يقول يسوع مجددا: انظر إلى أسفل الجبل، فأنت ترى الآن هؤلاء الناس القابعين هناك في الأسفل. ولنقل أنك رجل أبيض، وعندما تنظر إلى أسفل ترى أناسا سودا. فالآن فكر بهذا الأمر بهذه الطريقة: ضع نفسك مكان ذلك الرجل الآخر، ادخل إلى داخل جلده واطرح على نفسك هذا السؤال: لو كنت أنا ذلك الرجل، ماذا كنت أتمنى لو يحدث لي؟ وعندما تحصل على جواب على هذا السؤال، اعمل به. بكلمات أخرى، يقول: التزم بأن تنظر حولك. وبالطبع هذا طريق على اتجاهين. فإن كنت من لون معين ونظرت إلى أسفل الجبل ورأيت شخصا من لون آخر، ماذا تتمنى أن يعمل هذا الرجل الآخر؟ عندما تجد الجواب على هذا السؤال، اعمل به، لأن هذه القاعدة الذهبية للعلاقات العرقية. أو لربما تنظر إلى أسفل الجبل وترى امرأة، فإن كنت تلك المرأة، ماذا كنت ستريد أن يعمل الرجال؟ بحسب جوابك، اعمل به، لأن القاعدة الذهبية هي قاعدة العلاقات العائلية. ضع نفسك مكان زوجتك، وسوف تكتشف القاعدة الذهبية للعلاقات العائلية. وإذا نظرت إلى أسفل الجبل ورأيت أناسا من بلد آخر أو من قبيلة أخرى، ماذا تفعل؟ قد يكون لدى هؤلاء الناس مشاكل مريعة، أي مشاكل سكانية أو حكومية، مشاكل فقر وجوع ومرض. ضع نفسك مكان هؤلاء الرجال بينما تراهم عند أسفل الجبل، واطرح السؤال: لو كنت أنا مكان هؤلاء، ثم اسأل نفسك: فماذا كنت أريد أن يفعل الآخرون بي؟ ماذا كنت سأريد من هذا الرجل الغني المزدهر والمبارك لأنه يتبع يسوع؟ ماذا كنت سأريد منه أن يفعل؟ عندما تحصل على الجواب، ستكتشف القاعدة الذهبية للإرساليات المسيحية. افعل هذا، لأن هذه الطريقة للالتزام بالنظر حولك. بالطبع سوف تنظر إلى أسفل الجبل وسوف ترى أشخاصا غير مخلصين ولم يختبروا معجزة الخلاص والتجديد، وهم لذلك غير مؤمنين، وليست لديهم هذه الحياة الأبدية التي جاء يسوع ليعطيها، وليست لديهم نوعية الحياة التي يريدها الله للناس. ضع نفسك مكانهم، فإن كنت كما يقول الكتاب ضالا فارغا، وأن كان لديك جسد مملوء بالظلمة والبؤس، ضع نفسك مكان هكذا إنسان. فإن كنت ضالا هكذا، ماذا كنت ستريد من المؤمن الذي جاء إلى المسيح واكتشف فيه راحته وسلامه وامتلأ بحبه وفرحه وما تبقى من ثمار الروح؟ ماذا كنت ستريد من هذا المؤمن المتقدم بالإيمان أن يفعل؟ عندما تصل إلى الجواب على هذا السؤال، اعمل به، لأنه سيكون القاعدة الذهبية للعمل الإرسالي للكنيسة، وهذا هو القصد النهائي من وجود الكنيسة. قال أحدهم: الكنيسة هي المؤسسة الوحيدة في العالم التي توجد لمنفعة غير أعضائها. بمعنى ما، هذا التصريح هو في غاية الصحة، فأحد أعظم أهداف الكنيسة هو أن تكون وسيلة للعمل الإرسالي. إن القصد من الكنيسة هو أن تكون مؤسسة إرسالية حقيقية. هذا ما كان يضع يسوع خطة له على رأس الجبل. لقد كان يجند تلاميذ، وكان سيفوضهم مباشرة بعد نزولهم عن رأس الجبل ليكونوا رسلا، أي مرسلين. كان سيعطيهم بعد تدريبهم لمدة 3 سنوات ما نسميه المأمورية العظمى، التي سيقول لهم فيها: اذهبوا إلى العالم أجمع وإلى كل خليقة على الأرض، اصنعوا تلاميذ في كل أمم العالم، وعمدوا هؤلاء التلاميذ، وجعلهم يقدمون اعترافا صريحا بالإيمان، وعلموا هؤلاء التلاميذ كل ما علمتكم به، وسأكون معكم إلى انتهاء الدهر. لقد أعطيت هذه المأمورية منذ 2000 عام. كانت هذه هي إرسالية 12، وبينما كان هؤلاء 12 ينفذون هذه المأمورية العظمى، رأوا كنيسة تظهر إلى الوجود. نحتاج أن نرجع إلى جذور الكنيسة لنراها في شكلها النقي، لكي نرى قصدها في أنقى صوره، ولندرك عندما نراها في شكلها النقي أن إرسالية الكنيسة كانت دائما المأمورية العظمى. قال أحدهم: المأمورية العظمى هي شرعة أو دستور الكنيسة، وككل مؤسسة أخرى ينبغي أن تلبي الكنيسة البنود المتوجبة على من هذه الشرعة، وإلا كفت عن الوجود وتقهقرت. هذا ما قاله قديما دكتور روبرت غلوفر، وأنا أوافقه الرأي.
لهذا وبينما كان يصل يسوع بهذه الخلوة إلى خاتمتها، حض في الأعداد الافتتاحية الستة الأولى على النظر إلى الداخل. يوجد العديد من الناس الذين لا ينظرون بتاتا إلى داخل نفوسهم، لربما هذا ما تفعله الكلاب والخنازير. لهذا قال يسوع: لا ترموا درركم أمامها ولا تعطوا الأمور المقدسة لهذه الحيوانات، لأنها لا تنظر إلى الداخل ولا تنظر أبدا إلى احتياجها لمثل هذه الأشياء. فلا ينبغي أن تخدموا الجميع بدون أدنى تمييز، بل ينبغي أن تلتزموا بالنظر إلى داخل نفوسكم وأن تطبقوا كل هذا التعليم أولا على أنفسكم ومن ثم على الناس القابعين عند أسفل الجبل. فبينما يلخص يسوع التعليم هنا في الإصحاح السابع، يحض بالطريقة التي بها بدأ الخلوة قائلا: التزموا أن تنظروا إلى الداخل. ففي بداية هذه الخلوة قال يسوع: انظروا إلى الداخل والتزموا بأن تنظروا إلى الداخل. ثم في الأعداد 7-11 يقول يسوع بوضوح، على ما أعتقد، أنه يحضهم ويحضنا على أن ننظر إلى فوق في الإصحاح السادس، وعلى أن نتحلى بالنظم الروحية والقيم الروحية التي تأتي من فوق، وأن نحافظ على هذه النظرة إلى فوق. فهو يقول هنا في الأعداد 7-11 في هذا المقطع الرائع: التزموا بالنظر إلى فوق، عليكم بكل بساطة أن تنظروا إلى فوق وباستمرار ومثابرة مبتدئين من نفوسكم. فعليكم بكل بساطة أن تخترقوا الحجاب للوصول إلى الله بشكل دائم ومثابر، وعليكم أن تنظروا أنتم أولا إلى فوق قبل أن تبدأوا بخدمة الآخرين. في هذه الأعداد من 7-11 يحض يسوع تلاميذه على أن ينظروا إلى فوق. ثم في القاعدة الذهبية في العدد 12 يقول يسوع: الآن التزموا بالنظر إلى حولكم. فبمعنى ما، الشخص الوحيد المخول للنظر إلى ما حوله وليكون جزء من الحل ومن الجواب هو الشخص الذي نظر إلى الداخل ونظر إلى فوق. إن كلمة الله مليئة بأمثلة عن هكذا أشخاص، ولكن فقط بعد أن تنظروا إلى الداخل وبعد أن تروا ما ترونه من الأمور التي ينبغي رؤيتها، وبعد أن تعترفوا بها وتؤمنوا بالمسيح وبغفرانه لخطاياكم، وليس فقط غفرانه لخطاياكم بل وأيضا تجديده لكم الذي سيجعل منكم خلائق جديدة لكي تصبحوا قادرين ليس فقط على تكرار النماذج السابقة القديمة، بل ينبغي أن تنظروا إلى الداخل وأن تنظروا إلى فوق. فقط عندما تنظرون إلى الداخل وإلى فوق بشكل جدي، عندها فقط ستكونون مستعدين للنظر إلى ما حولكم. يوجد نموذج في كلمة الله الذي يتكرر في حياة أعظم شخصيات الكتاب المقدس، وأنا أسمي هذا النموذج مجيء وذهاب شعب الله. فخدام الله العظام هم قبل كل شيء عابدو الرب العظام. فقبل أن يذهب الناس من أجل قضية المسيح والله، عليهم أولا بشكل نافع ومثمر أن يأتوا إلى محضر المسيح والله من خلال ذبيحة يسوع المسيح. فقط عندما يكون لدينا مجيء بشكل نافع ومثمر إلى محضر الله، عندها فقط سيكون لدينا ذهاب نافع ومثمر من أجل قضية الله. يبدو أن هذا هو النموذج الذي كان يسوع يختم به الخلوة المسيحية الأولى. فهو يقول: ينبغي أن يكون لديك اختبار مجيء إلى حضرة الله، وعليكم أن تنظروا إلى فوق بمثابرة إلى أن تخترقوا كل عائق بينكم وبينه، وعليكم أن تسألوا وتطلبوا وتقرعوا لكي يعطى لكم وتجدوا ويفتح لكم. عندها فقط ستكونون حاضرين لتطبيق القاعدة الذهبية ولتتخذوا التزاما للنظر إلى حولكم، وعندها بالطبع سوف يتبع ذلك أنكم بينما تأتون إلى محضر الله سوف تنظرون إلى الداخل. ولكن ينبغي أن تتحلوا بتلك النظرة إلى الداخل وتلك النظرة إلى فوق التي تكون متضمنة في مجيئكم أنتم شخصيا إلى الله وإلى المسيح. ينبغي أن يكون هذا الأمر في موقعه الصحيح قبل أن يحدث أي ذهاب. أحد أسباب كون ذهابنا غير فعال هو أن الكثيرين منا يكتفون بمجرد الذهاب، ولكننا لا نكون قد سبقنا ذهابنا باختبار المجيء. إن الدعوة في الخلوة المسيحية الأولى هي أن نتمتع بمجيء نافع للرب، وبعد ذلك أن نذهب. نذهب من أجل يسوع المسيح، ونكون جزءا من حله وجزءا من جوابه، ونكون ملح الأرض ونور العالم. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات.
إخوة الأحباء، إذا نظرنا إلى تاريخ وقصص حياة أبطال الإيمان في العهدين القديم والجديد، نجد أنهم جميعا دخلوا أولا إلى محضر الله وذهبوا إلى حضرته، ومن هناك خرجوا لأجل قضية الله ولأجل الكرازة بالإنجيل ولأجل التكلم باسم الله كأنبياء أمام الجميع مزودين بقوته الإلهية. فكروا بموسى الذي ذهب أولا والتقى بحضرة الله في جبل سيناء، ومن هناك أخذ قوة وزادا روحيا، ومن هناك خرج ممتلئا بحضور الله وروحه في قلبه، وخرج لكي يتكلم باسم الله أمام الملوك والفراعنة والأمم. وفكروا أيضا بغيره من الأنبياء في العهدين القديم والجديد، وفكروا بالكنيسة الأولى التي مكثت في أورشليم إلى أن ألبست قوة من الأعالي عند حلول الروح القدس على التلاميذ يوم 50، ومن هناك خرج جميع الرسل ناسين ضعفاتهم، تاركين تقصيراتهم وراءهم، وحاملين معهم قوة الإنجيل وقوة الكرازة.

اهلا بيكم في فقره زي القمر من برنامج بناويت، معاكم كريستين رزقلا ميك اب ارتست. وحلقه النهارده هشرح لكم فيها انواع كريمات الاساس او الفاونديشنز. في 3 انواع اساسيه لكريمات الاساس: الليكويد او السائل، الكريم، والباودر. الليكويد بيتقسم نوعين: اويل بيز يعني داخل في تكوينه زيت، ووتر بيز يعني داخل في تكوينه ميه ومفهوش زيت. الفاونديشن الكريم دايما بيبقى اويل بيز. نيجي لانواع البشره، المفروض لو انا بشرتي دهنيه استعمل ايه؟ وفي رايي البشره الدهنيه صعبه قوي في اختيار الفاونديشن. انا شخصيا بشرتي دهنيه وقعدت وقت طويل عقبال ما عرفت ايه احسن حاجه ليا. البشره الدهنيه المفروض تستعمل كريم اساس يبقى اويل فري يعني مفهوش زيوت، او ووتر بيز زي ما قلنا قبل كده. ولو البشره دهنيه قوي ممكن تستعمل الباودر فاونديشن. طيب البشره الجافه المفروض تستعمل ايه؟ المفروض تستعمل الكريم فاونديشن اللي يبقى اويل بيز، او حتى الليكويد او السائل برضو الاويل بيز، لان البشره الجافه بتبقى محتاجه ترطيب زياده، والكلام ده بيبقى مكتوب على ظهر العبوه. فقبل ما اشتري المفروض اقرا الفاونديشن بتاعي ده اويل بيز ولا ووتر بيز. اما البشره العاديه فما عندهاش مشكله في الموضوع ده. الجزء اللي جاي هشرح لكم فيه ايه علاقه المرطب اللي انا بستعمله قبل الفاونديشن بنوع الفاونديشن نفسه. استنوني بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنت بشرح لكم أنواع الفاونديشن وإزاي أختاره بناء على نوع بشرتي. دلوقتي عايز أشرح لكم إيه علاقة المرطب أو البرايمر اللي بستعمله قبل الفاونديشن بنوع الفاونديشن وإزاي اختيارهم هما الاتنين ليه علاقة ببعض. زي ما شرحت لكم في الحلقات اللي فاتت إن المرطب كمان بيتقسم لنوعين Water Base وOil Base، وكمان الفاونديشن نوعين Water Base وOil Base. لو أنا هستعمل مرطب Water Base ما ينفعش استعمل فوقي فاونديشن يبقى اويل بيس، عشان زي ما انتوا عارفين اويل ووتر دونت ميكس، وعشان كده هتلاقي كريم الاساس ابقب وباز وما قعدش معاكي طول اليوم. فالمفروض لو انا هستعمل مرطب ووتر بيس يبقى كمان الفاونديشن بتاعي ووتر بيس، لو هستعمل مرطب اويل بيس يبقى الفاونديشن بتاعي اويل بيس. لازم يكونوا هما الاثنين شبه بعض وداخل فيهم نفس التكوين او نفس البيس. عشان كده مهم قوي انك تركزي وانت بتختاري مرطب البشره المناسب لبشرتك والفاونديشن اللي يمشي معاه ويمشي مع نوع بشرتك. استنوني.

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى، طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. تقديم أمير كيني.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: بتفاصيل مذهلة الكتاب المقدس بيتنبأ بالوضع السياسي العالمي في اليوم الأول اللي هيجي فيه يسوع. في ظهوره العالم هيحكمه حاكم اسمه ضد المسيح تحت سيطرة الشيطان بالكامل، والراجل ده بيمثل نقيض المسيح. وزي ما المادة والمادة المضادة ما ينفعش يجتمعوا مع بعض، ضد المسيح هيلاقي ابن الله بيهزمه. خليكم معنا النهاردة، بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوز، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: دلوقتي في النقطة دي أنا لازم أقدم لك حاجة تانية. في آية 11 مكتوب: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض وكان له قرنان شبه خروف. وهكذا تقدر تقرأ دي لوحدك، لكن ده أكيد هيخلينا نندهش تاني، نندهش من جرأة الشيطان. فكر معايا، الله هو الثالوث ودلوقتي الشيطان عنده ثالوث. خلينا نوضح، الشيطان نفسه التنين هو ضد الله الآب. الوحش اللي كنا بنتكلم عنه في بداية الإصحاح هو ضد المسيح. الوحش اللي جاي بيقابل الروح القدس، هو بياخد العمل اللي بيعمله الروح القدس وبيعمل نفس الحاجة للوحش. ايه اللي بيعمله الروح القدس؟ الكتاب المقدس بيقول ان الروح القدس بيسكب. ليه؟ هو دايما بيمجد يسوع، بيخلي الناس ما يبصوش لنفسهم لكن دايما بيوجهنا ناحية يسوع. ده اللي بيعلمه لنا العهد الجديد، وده بالظبط اللي بيعمله الوحش ده. الوحش التاني ملتزم جدا، هو مش مهتم بشهرته على قد اهتمامه انه يخلي الناس تعبد الوحش الاول. ده اللي بتقوله الآية، هتلاحظ انه مكتوب: ثم رأيت وحشا اخر طالعا من الارض وكان له قرنان شبه خروف وكان يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش الاول امامه ويجعل الارض والساكنين فيها يسجدون للوحش الاول الذي شفي جرحه المميت. تاني، يوحنا اللي كتب الوحي ده كان لازم يحط الجملة دي علشان مهمة جدا. المعجزة دي هي اللي خلت الناس يؤمنوا. انت عارف انه في تسالونيكي التانية لما بتتكلم عن ضد المسيح بتقول انه بيعمل آيات وعجائب ومعجزات. ثلاث كلمات وصفوا اللي بيعمله، والثلاث كلمات دول برضو وصفوا آيات وعجائب ومعجزات يسوع. انا اقصد فكر في اللي يقدر يعمله الشيطان. وبعدين نروح لآية 15، هنلاحظ أنه حط صورة للوحش أنه ممكن يتكلم تاني. من الأرجح أن الوحش مش هيدي حياة حقيقية، لكن هيبقى فيه خدعة في الموضوع، وده هيخلي بعض الناس اللي مش هيسجدوا لصورة الوحش أنهم يتقتلوا. لو ما سجدتش للوحش فأنت ميت، وهيحط علامة على الإيد اليمين أو الجبهة. الفكرة هنا هي ختم أو علامة على الجلد، نوع من أنواع الوشم على الكل، الصغير والكبير، الغني والفقير، الحر والعبد، علشان محدش يقدر يشتري أو يبيع غير لو كانت العلامة دي موجودة عليه، اللي هي اسم الوحش أو رقم اسمه. هنا الحكمة: من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان وعدده 666. دلوقتي أكيد الموضوع محتاج حكمة. عبر التاريخ اتعملت كل أنواع التفسيرات لرقم 666. الناس فضلوا يلعبوا بالأسماء ويربطوا الأسماء بأرقام ويخلوا الاسم يبقى رقمه 66. أنا مش هتوقع، علشان لو محتاج حكمة كبيرة في النقطة دي فأنا نصيبي في الحكمة قليل، ولا مش هحاول اكتشف رقم 666 غير إنه رقم راجل إحنا عارفينه من الكتاب المقدس. هنا النقطة المهمة: علامة على الجبهة أو على الإيد سهل انك تفهمها النهاردة، فكر فيها شوية. مثلا في شريحة كمبيوتر، وفكر قد ايه مدهش ان يكون عندك مجتمع من غير فلوس. بص، علشان دي الطريقة اللي بيتعمل بيها صفقات المخدرات، الناس بتدي لبعض الفلوس من تحت الترابيزة، ناس مختلفة بتاخد الفلوس. تخيل لو عندك عملة موحدة للعالم وكل الناس عندهم شريحة كمبيوتر. لو انت اشتغلت في مكان وفلوسك اتحطت في بنك الكمبيوتر ده وبعدين اتخصمت منك لو كنت في محل البقالة او في اي مكان انت عايز تشتري او تبيع فيه، وكل المعاملات طبعا هتكون معروفة، يقدروا بكل بساطة انهم يتأكدوا من اللي بيقولوا الكمبيوتر انك اشتريت او بعت. ولو ما اخدتش العلامة دي فأنت بتتحدى الوحش وهتتقتل.

هقول لك ازاي هتنتهي. خد كتابك المقدس، وانا بطلب منك تروح لرؤية 19 اللي بتوضح مجيء يسوع. مش مفاجأة ليكم ان العظة اللي جاية في السلسلة دي هتكون عن مجيء يسوع. احنا اتكلمنا عن الاختطاف، لكن دلوقتي احنا هنتكلم عن مجيء يسوع المسيح مع قديسيه. احنا هنتكلم عن ايه معنى لما البرق يخرج من مكان في السماء لمكان تاني، ومعناه ايه لما يسوع يجي على الحصان الابيض. لكن لاحظ الطريقة اللي هينتهي بيها ضد المسيح. انا هروح بسرعة على رؤية 19-19. ورأيت الوحش وملوك الارض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده. أنا لازم أوقف هنا. لما توصل لنهاية فترة الضيقة، لما تحصل معركة هيرمجدون، هنكتشف المرة اللي جاية كجزء من الرسالة إن كل قوات العالم هيتجمعوا حوالين أورشليم وهيحاربوا بعض علشان المعارضة ضد المسيح هتظهر، وكل مشاكل أورشليم لازم تتحل. واللي هيحصل في الوقت ده هو ظهور يسوع على جبل الزيتون. ده نص من النصوص الرئيسية في المرة اللي جاية. فجأة كلهم هيقولوا لنفسهم، أصولوا احنا كنا بنحارب بعض، لكن خلينا نبطل نحارب بعض وخلينا نحارب يسوع. عشان كده كل جيوش الأرض هتقول هو ده العدو الحقيقي. ده اللي بيحصل هنا. ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده. ده يسوع زي ما احنا شايفين في السياق. فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه، الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت، والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس. أنا بحذركم دلوقتي إن الموضوع بقى دموي. والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه، وجميع الطيور شبعت من لحومهم. واو، اتبع الوحش ونهايتك هتكون في الجحيم، البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. بالمناسبة في جزء من السلسلة هتكلم فيه عن الدينونة الأخيرة، هتكون واحدة من العظات الأخيرة. وهم في الحقيقة غلبوا الشيطان ورموه في بحيرة النار، علشان الشيطان في إصحاح 20 مش موجود في بحيرة النار لسه، هو بيكون مربوط لمدة 1000 سنة. أنا هنا بتكلم برضو عن ملكوت الملك الألفي. في الفترة الزمنية دي بيكون مربوط ومطروح في بحيرة النار. هتلاحظ في آية 10 إن الوحش والنبي موجودين فعلا في بحيرة النار قبل قائدهم، لكن هيروح هناك هو كمان، وهو عارف ده. الشيطان عارف هو هيروح فين. هو يقدر يقرأ سفر الرؤيا زي ما احنا بنقدر نقراه. عشان كده مكتوب في إصحاح 12 انه لما يطرد من السماء هيبقى غضبان جدا، علشان عارف ان وقته قصير. هو عارف ان ما عندوش وقت كتير. لما بفكر في دروس تغيير الحياة هنا، في دروس كتير بتخرج لي من النص. انا بقرأ حاجة زي دي وعلى طول بشوف حاجات كتير بتجيلي. خليني اديلكوا 3 دروس منهم. هقول لكم كلمة سريعة قبل ما نوصل للكلمتين اللي في الآخر، وهو موضوع التمييز وحقيقة إن الأرض هتكون مستعدة إنها تستقبل المعجزات اللي هي معجزات كاذبة. النهاردة الناس بيشوفوا معجزات ومش بيكون عندهم أي فكرة إزاي يفرقوا بين المعجزات الكاذبة والمعجزات الحقيقية لما يشوفوها على التلفزيون. وأوقات إحنا مش بنعرف نفرق، أنا بعترف بكده، لكن أوقات بيكون فيها علامات واضحة، خاصة بخصوص اللي بيقوله الواعظ واللي بيؤمن بيه. لكن احنا بنربي جيل من الناس ببساطة مش موجود عنده اي تمييز روحي. مش عارفين مثلا انك لو رحت جلسة تحضير ارواح، او لو سألت ساحر وتكلمت مع الموتى، فانت مش بتتكلم مع الموتى، انت في الحقيقة بتتكلم مع ارواح شريرة اللي بيكونوا عارفين الموتى، ارواح عرافة. هم حتى ما يعرفوش ده، هم بيتخبطوا في الحياة ويقولوا اوه دي حاجة مدهشة وشكلها حاجة كويسة. عشان كده العالم هيكون جاهز لخدعة كبيرة جدا. حاجتين تانيين عايزك تحفظهم كويس. أول حاجة عن سلطان الله. ممكن تقولي طيب شكل ربنا كان في أجازة لما كل ده حصل. هو مش بياخد أجازة أبدا. انت لاحظت انه بيقول ان الوحش كان قادر انه يحكم لمدة 42 شهر. انا اقصد مين اللي حدد المدة دي؟ لو الله بيحدد وقت حكم الوحش انه يكون 42 شهر، فكل قوى الجحيم متجمعة مع بعض ما تقدرش تخليها 43 شهر.

0: عشان الله هو الله، وحتى الشيطان هو شيطان تحت سلطان الله.
1: صديقي، نتمنى انك ترتاح في سلطان الله، وفي حقيقة اننا في النهاية كمؤمنين احنا بين ايديه، حتى لو احنا مطروحين في ايدين الشيطان فاحنا لسه بين ايدين الله. مكتوب في سفر ايوب ان الله قال انا هسلمك للشيطان، ومع ذلك في نفس الوقت احنا عارفين ان ايوب كان في ايدين الله. علشان كده اتشجع النهاردة. لو انت عمرك ما قابلت المسيح كمخلص، عايزين نفكرك النهاردة ان الخلاص هو عطية مجانية بتعطى للي بيؤمن. تابعنا المرة اللي جاية واحنا بنكمل سلسلة العظات دي عن النبوات. نتمنى نكون مع بعض مرة تاني هنا. النهاردة سمعنا جزء تالت من عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. الوحش هيكون عنده قوة ونفوذ مرعبين جدا، لكن القوة هتتبدل وتتحول لعدم لما يجي يسوع الحقيقي. خليك معانا المرة اللي جاية في الرد حتى الفوز، علشان نعرف دروس نقدر ناخدها معانا البيت في دراستنا عن مجيء ضد المسيح. شكرا للاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرأة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

0: أفبالحقيقة قالد وأنا قد شخت؟ كل فرحة في العمر وليها وقتها، ولما تيجي الفرحة بعد ما يعدي وقتها بتبقى عاملة زي الأكل اللي فقد طعمه ونكهته. ده اللي ممكن تقوله قبل ما تسمع قصة النهاردة. ماجد شاب صعيدي ممتاز جدا، لما قرر انه يرتبط كان سنه مناسب وامكانياته كمان مناسبة. اتعرف بواحدة حلوة عجبته وراح مفتاحها في الموضوع، بعد ما سأل طبعا عليها واتطمن من ناحيتها. قالت له انا ما بفكرش في حد، لكن لما خلص تعليمي في الاول. كان فضلها سنتين، فمن كتر اعجابه بيها انتظرها سنتين كاملين. كان في وقتها مش بيتصل طبعا بيها خالص حسب ما اتفقوا مع بعض، لكنه كان بيسأل عن اخبارها من بعيد لبعيد. وبعد ما خلصت تعليمها على طول راح متقدم لها في البيت، بس للأسف كان رد أبوها:
1: يا ابني لسوء الحظ إن أختها الكبيرة اللي كانت مخطوبة من سنة فكت من أسبوع، وإحنا ما نقدرش نفتح الموضوع ده علشان أختها ما تتضايقش، فيعني لغاية ما ربنا كده يوفق أختها الكبيرة استنانا سنة.
0: ومرت السنة والأخت الكبيرة ما حصلش عندها شيء جديد، لكن حصل شيء مش كويس، مات الأب. وفي الصعيد لما الأب بيموت تبقى في فترة حداد كبيرة ما يكونش فيها أي أفراح لمدة سنة، وسنة ورا سنة طبعا ماجد أصيب باليأس، مش قادر يدور على حد تاني، مش بيحب غير البنت دي، لكنه أخيرا ارتبط بيها. وقبل فرحه بأسبوع قابلته بالصدفة، شفت فيه ملامح كده أثار فرحة قديمة مسحتها ومسختها السنين. قلت له مبروك، فرد عليا وقال لي:
2: بعد إيه؟
0: يمكن ده كان شعور سارة مرات أبونا إبراهيم بعد ما دخلت في السن اليأس اللي ما ينفعش تسمع فيه كلمة ماما من أي طفل. جي ربنا وقال لها السنة الجاية يكون ليكي نسل. ومرات كتيرة قوي بنسأل إيه هدف ربنا من الانتظار الطويل قبل ما يدينا العطية؟ إيه هدفه إن الفرحة تموت قبل ما تتولد، وإن بريق الحياة ينطفئ قبل ما يلمع؟ يمكن ما فيش إجابة واضحة عندنا، لكن الرد اللي لازم نقوله هنا: زمن ربنا مفهوش شيخوخة، ربنا يقدر وقت الشيخوخة يدي القدرة. فالشيخوخة الحقيقية مش سن، الشيخوخة دي حالة. ياما شباب شاب قبل الشيبة، وياما الشيوخ لسه في قلبهم شباب. واللي يرجع الزمن ويلمع الأمل ويدي القدرة مش ربنا لوحده، لكن الكتاب بيقول: بالإيمان أخذت سارة قدرة على إنشاء نسل. النسل اللي ربنا بيديه مش مجرد واحدة بتولد، لكنه إنشاء إلهي. البركة اللي بتيجي في دورها زي كل البركات ممكن ما تحسش بيها، لكن البركة اللي ممكن تتأخر وتيجي بعد وقتها ترجع صاحبها للزمن بتاعها. الزمن بيتحسب بالبركات اللي فيه، ولما توصل بركة الشباب في زمن الشيبة يبقى ما تصدقش الشيبة، صدق الشباب. بس إيه السر اللي ممكن يخلينا نصرف بركات زمان دلوقتي بأثر رجعي؟ الإجابة هي كلمة ربنا لينا وإيمانك بيها. وعلى كل حال الكلمة هي اللي بتنشئ فيك الإيمان اللي ربنا بيكافئه وقت ما بتوصلك البركة.

0: إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس. وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها. وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بكم في برنامجكم نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. في مثل بيقول الطيور على أشكالها تقع، وخصوصا لو شفنا واحد مؤمن بيصادق واحد مؤمن تاني، أو واحد خاطي بيصادق واحد خاطي تاني، وهكذا، إنه كل واحد بيدور على اللي شبهه علشان يقدر يصدقه ويمشي معاه. لكن في حقيقة واقعة أنا فوجئت بيها، إنه الأم تريز الراهبة الهندية اللي كانت بتخدم وسط مرضى الجزام وبعد كده خدمت الأطفال اللي بيموتوا من الجوع، كان ليها علاقة شديدة جدا مع الأميرة ديانا أميرة ويلز في ذلك الوقت. والمشكلة إنه الأميرة ديانا لما حدث أنها كانت بتتعشى مع عماد الفايد وخرجوا بالعربية بتاعتهم وكانوا الصحفيين بيطردوهم، فحدثت حادثة في نفق في باريس وماتت الأميرة ديانا وعماد الفايد. في الوقت ده كانت الأم تريزا في العناية المركزة في أحد المستشفيات، والمساعدة بتاعتها نبهت على كل الناس أن محدش يقول لها أن الأميرة ديانا حصلت لها حادثة وأنها ماتت، وده اللي كشف أن كان في علاقة بينهم هما الاثنين، ما كانش حد يعرف عنها حاجة. والعالم كله استغرب جدا إزاي الأم تريز الراهبة اللي بتخدم الناس المقدسة الطاهرة النقية، إزاي يكون لها علاقة مع شخصية زي ديانا. ولما كانوا سألوها مرة عن ديانا قالت إنها معجبة بيها، وقالت كمان في حديث بعد كده إن هي كانت في جلسات مشورة بينها وبين ديانا. وده الحقيقة يدينا بعد مختلف خالص عن نظرتنا للناس كمؤمنين وتعاملنا مع الناس اللي احنا بنشعر انهم خطاه، وربما يكونوا هم ضحايا لظروف معينة، وربما يكونوا مدفوعين بحاجات في الحياة حتى هم مش راضين عنها. النظرة الجديدة اللي ممكن نشوفها من هذه القصة الواقعية، مش شرط ان الطيور على اشكالها تقع، لكن ممكن يكون الطيور بتقع على أشكال معاكسة، ويكون في هذا تناقض بين الاثنين الأصدقاء، في نفع وفي فايدة لأحد الطرفين أو لكليهما معا. كان معكم برنامج نظرة جديدة إكرام لمعي.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقدره.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل؟

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: وشوق وانتظار كل مؤمن. نحن المسيحيين نهتم به جدا، وتناوله مئات الكتاب والمفسرين بالبحث، واختلفت واتفقت في بعض جوانبه الطوائف المسيحية المتنوعة.
7: اختلفت واتفقت، ما معنى هذا وما سبب ذلك؟
8: أهمية الموضوع وغرابته تؤدي إلى تباين المفكرين والمفسرين.
9: الاتفاق أكثر من الاختلاف.
10: الاختلاف ليس في الجوهر أو في الأساس، بل في التفاصيل والأحداث والأشكال التي يتصور عليها المجيء.
6: لكن بالكتاب المقدس نصوص واضحة لا تحتمل التأويل،
7: فلماذا يختلفون؟
8: دائما توجد نصوص صعبة الفهم
9: أو تحتمل أكثر من تفسير.
10: حين كان يتحدث المسيح كانت كلماته بسيطة سهلة لا يصعب فهمها برغم عمق محتواها وغزارة معلوماته.
8: برغم ذلك عارضه بعض المستمعين وقاوموا تعاليمه. ألم يقاومه رجال الدين؟
7: هل قاوموه لصعوبة الفهم أم لعدم رغبتهم في الفهم؟
9: للسببين معا، هذا يحدث حتى يومنا هذا.
10: نعم، كما في الرسائل التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين.
8: ها هم غير العلماء يحرفونها،
7: فعلينا أن نقبل الأمور ببحث وحرص.
9: وهو كذلك.

0: الصعوبة ليست بسبب الكلمات والألفاظ.
1: كلنا نتحدث اللغة العربية، لغتنا الجميلة.
0: ليست الصعوبة في اللغة، بل في الموضوع الذي نتناوله. وأحيانا يكون قصد الله أن يخفي عنا ما يرى سبحانه أنه يجب إخفاؤه.
2: لماذا؟ لماذا يخفي علينا أشياء نريد أن نعرفها؟
3: كما قلنا من قبل، لأن في معرفتها إيذاء لنا، مثل موعد يوم القيامة.
4: المسيح في حديثه مع تلاميذه كلمهم عن مجيئه الثاني وعن أسرار ملكوت الله
0: في حدود قدرتهم على الفهم، وفي حدود الأسرار المباح إذاعتها، حتى أنهم حين سألوه متى قال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الله في سلطانه.
1: فلماذا حدثهم عنها؟ لماذا فتح أذهانهم ثم أغلقها ثانية؟
2: ليعلن لهم حقا هاما لا بد أن يعرفوه،
3: جزءا منه فقط، يكشف مساحة صغيرة فقط، والباقي يبقى سرا مبهما نقضي الأجيال نسعى للوصول إليه، وهذا ليس إنصافا.
4: بالعكس يا حسام، هذا عدل وإنصاف. حين أعلن المسيح ملكوت الله لتلاميذه أرادهم أن يعرفوا أنه سيجيء ثانية للحساب، وأن عليهم الاستعداد لذلك. نبههم له ولم يرعبهم ويخفهم منه.
0: ما تقوله مريم صحيح تماما. بعد أن أعلن لهم عن مجيئه قال لهم: فكونوا أنتم إذن مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان.
1: أعلن عن الحدث لكنه لم يعلن عن وقت حدوثه.
2: فهناك أسرار تقال وأسرار لا تقال، هذا معقول طبعا. بعض الأسرار من الخطر معرفتها والوصول إليها،
0: وبعضها لا يمكن الوصول إليها بالعقل البشري المحدود.
3: عقل الإنسان لا حدود له يا عم قاسم. كل جيل نقول بعد اكتشاف ما هذا أقصى ما نصل إليه، لكن في الجيل الثاني يصل إليه، وهكذا. لا أظن أن هناك شيئا بعيد عن حدود عقل الإنسان.
0: لا أظن ذلك يا حسام. ما يعرفه الإنسان لا يتعدى قطرة في محيط لا قرار له من المعرفة الإلهية.
1: العالم هو من يقول دائما الله أعلم.
4: يقول بولس الرسول ويوصينا أن لا نرتئي فوق ما ينبغي أن نرتئي، بل نرتئي إلى التعقل.
3: لا، هذا استسلام وسلبية ودعوة لأن لا نحاول التفكير،
0: بل اعتراف بعلم الله.
2: أظن أن المقصود هو أن هناك أسرارا إلهية لا يجب أن نحاول اختراقها، نحاول أن نفهم المتاح ونترك ما لا نستطيع فهمه إلى بعد ذلك.
3: بعد ذلك؟ متى؟ عند القيامة؟
4: لا تستهزئ بذلك يا حسام ولا تسخر، ما قالته سمر هو الحق بعينه.
3: اتفقتما علي.
1: أنا أيضا أقبل رأي سمر.
0: بولس الرسول نفسه قال شيئا في هذا الاتجاه، قال: إننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض.
2: سبحان الله، أتسمع يا حسام؟
3: ومتى يجيء الكامل لنعرف كل العلم؟
4: حين يجيء المسيح طبعا.
1: هذا معقول،
0: ويؤكد بولس الرسول منطقه فيقول: إننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت.

0: فكل ما نبحثه الآن بعض المعرفة.
1: فما الداعي للبحث إذن إذا كانت محاولاتنا للمعرفة محدودة؟
2: نصل إلى ما يمكننا الوصول إليه،
3: إلى ما يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نعرف.
4: نصل إلى الحق الذي يؤثر في مصيرنا وفي علاقتنا بالله. عن هذا السر مجيء المسيح الثاني يقول بولس الرسول في رسالته الثانية إلى تسالونيكي عدد 16، اقرأ يا مريم.
3: الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماوات.
1: هذا تحديد وتفصيل دقيق.
0: هتاف رئيس ملائكة وبوق الله ونزول من السماء،
2: خطوة خطوة، حدث يلي حدث.
3: والأموات في المسيح يقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء.
4: مشهد كامل مهيب. هذا ما يريد أن يعلنه الله لنا ويريدنا أن نعرفه جيدا.
1: يبدو لي كما لو كان عملا عسكريا، هتاف وبوق، كتيبة وهتاف ثم صوت بوق.
2: هذه الصورة ليست جديدة علي، قرأت أيضا عن نفخ في الصور يوم الحشر.
0: الصور هو البوق، بدأ منذ القديم لدعوة الناس للتجمع وكانوا يصنعونه من قرون الحيوان.
1: فهذا البوق لتجميع الناس يوم القيامة.
3: هتاف من رئيس ملائكة ونفخ في بوق لتجميع القديسين الراقدين والأحياء.
2: القديسين فقط؟
4: هكذا يؤكد بولس الرسول بقوله مرة أخرى: هو ذا سر أقوله لكم، لنرقد كلنا لكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديم فساد ونحن نتغير.
0: البوق الأخير؟ هناك أكثر من بوق إذن.
1: حتى في الكتائب والمعسكرات هناك أكثر من بوق. البوق الأول مثلا للاستيقاظ، نوبة صحيان، وبوق آخر للاستعداد، كل واحد يصطف منتظرا الأمر، ثم البوق الأخير للانطلاق والسير.
0: فهذا البوق الأخير للانطلاق والسير، النهاية طبعا.
3: بولس الرسول يكتب أن هذا البوق هو إعلان مجيء المسيح ثانية. بوق الله، نداء الله، البوق الأخير، النداء الأخير.
4: وما أن يصرخ البوق ويسمع الهتاف حتى تحدث أشياء غريبة في الأرض. الموتى يقومون والأحياء يتغيرون.
2: لابد أنهم يتشابهون.
0: يتشابهون في أجسادهم؟
1: قلنا قبل ذلك إن المقامين من الأموات ستكون لهم أجساد غريبة طاهرة.
3: يقام الأموات عديم فساد كما يقول بولس الرسول.
4: لكي يلاقوا الرب في الهواء لابد أن تكون أجسادهم بلا فساد وبلا موت، مشابهين صورة مجدهم.
2: مشهد رهيب، خطير، رائع،
0: إعجاز إلهي خارق. ثم الكل يسمع البوق ويقوم الموتى يقومون من الموت والأحياء يتغيرون،
3: الذين في المسيح المؤمنون وبشكل بهي جديد.
1: أي شكل تظنون؟
4: لا أحد يعرف، لكن نستطيع أن نتصور.
2: ربما شكل آدم وحواء كما كانا في الجنة قبل أن يعصي الله.
0: وكيف كان شكلهم؟ لا أحد يعرف.
1: برغم تطور العصور وتطور الإنسان، لكن شكل الإنسان منذ أقدم العصور حتى الآن لم يتغير كثيرا.
0: المهم ستكون الأشكال بهية نورانية تليق بالقيامة.
4: وفي نفس الوقت ينزل الرب.
3: نعم، ينزل المسيح على السحاب كما صعد أمام التلاميذ
2: بنفس شكله وملابسه التي صعد بها.
1: مروان، ماذا يهم الشكل والملابس؟
2: أنا أتخيل المنظر.
0: المهم كما قلنا في البهاء والشكل النوراني، سيكون الجو كله نور، نورا في نور،
4: والجميع يرتفع ليلاقي الرب في الهواء.
2: هذا مشهد رائع جميل. فهمت الآن معنى عدم الخوف من يوم القيامة، بالعكس هو يوم فرح
0: للمؤمنين فقط يا مروان.
1: للمؤمنين.
2: اللهم اجعلنا ضمن المؤمنين
0: حتى يكون نصيبنا هكذا مفرحا
4: إن كنا مستعدين لرجوعه سيكون وقت مجيئه فرحا لنا. يقول الرسول: فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة.
1: هذا خيال، أليس ذلك كله خيال يا عم قاسم؟
3: بل حقيقة. سيأتي المسيح في السحاب بكيفية علنية منظورة، هكذا وعد وهكذا سيجيء، لا شك في ذلك أبداً.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا يعني بوق الله الأخير وما هو الهدف منه؟ ماذا يعني بوق الله الأخير وما هو الهدف منه؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذلك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار أخيرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. إلحق نفذها

0: انتظرونا بعد قليل برنامج معنا على الطريق للقس مايكل يوسف.
1: Welcome to C'est la vie radio.

حلقة رقم 24، لأن الفم يتكلم بما يفيض به القلب. أسلام أخوتي ومرحبا بكم. باش نقرب عنكم من الإنجيل، كلمة الله وكلمة المسيح أيضا اللي أعطاها للناس. باش نقرب معاكم من رسالة الرسول بولس، وهو واحد من تلاميذ السيد المسيح أو رسل السيد المسيح، اللي كتبها للكنيسة في مدينة روما، ومن الإصحاح العاشر ومن الآية 9 حتى 10.

يقول: إنك إن اعترفت بفمك بيسوع ربا وآمنت في قلبك بأن الله أقامه من الأموات نلت الخلاص. الرسول بولس يتكلم على حاجتين مهمين برشا برشا عندنا احنا البشر، وهو الفم والقلب. الفم علاش؟ لخاطر الفم يوري شخصية الإنسان. كي تتكلم نعرفك أو يعرفك السامع أنك أنت إذا كان كنت مثقف، إذا كان كنت متعلم، إذا كان كانت أخلاقك باهية ولا لا، إذا كان كلامك موزون ولا لا، والآخره. الفم كي الواحد يتكلم تعرف شوية على شخصية البشر هذا. والقلب يخرج النية اللي عندنا في احنا كبشر، اش نحبه فعلا في العمق متاعنا، اش نية الحاجة اللي نحبوها واش نية الحاجة اللي نكرهوها بالضبط. هذاك الشخص الله نفسه في نفس الشيء. تكلم الله بكلمة اللي هي المسيح، وعرفنا شخصية الله، من هو الله، هل الله يحب ولا لا، هل الله يكره، هل الله يحب ينتقم من البشر، هل الله يحب ينعم على البشر، يخلص البشر، يحب يكون يرحم البشر. بكلمة الإنجيل كي تقرأ الإنجيل تعرف من هو الله، ذات الله، إيش يحب الله وإيش يكره الله، وكيف تحس بمحبة الله وتؤمن بالمسيح كرب ومخلص، وتؤمن أن المسيح مات من أجلك على الصليب، وبعد 3 أيام نوض الله من الموت والقبر تحل وطلع إلى السماء وين هو جاء منها. إذا كان تؤمن بالهشيء أن المسيح مات من أجلك على الصليب وأنه قام من أجلك من الأموات وغلب الموت وهو أكبر عدو للإنسان، يوعد هنا الكتاب المقدس أنك ستنال الخلاص. خلاص هو أن ذنوبك وخطايات كلها تمسحت، والعقاب متاع خطاياك وفسادنا وذنوبنا وخطايتنا الكل خذها المسيح وقت اللي كان على الصليب. هذاك علاش أخوي المستمع والمشاهد، آمن بالرب يسوع المسيح كمخلص ويعدك أنك ستنال حياة أبدية. اسمع بقلبك مش كان بوذنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

0: قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.

ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

Hello, everyone. Welcome back to the Middle East Praise Hour. And if this is your first time tuning in, welcome. أهلاً بيكو. Welcome to the Middle East Praise Hour. ولو دي أول مرة تسمعونا فأهلاً بيكم. I'm Judy Michael, your host for today. أنا Judy Michael, مذيعتكم النهاردة. Let's start off this hour by listening to Yahwa Rafa by Quality Time. يلا نبدأ الساعة دي نسمع ترنيمة يهوى رفا للفريق Quality Time.

يا رب شكرا انك شافي، انك قادر، انك كفايتنا. يا رب شكرا انك كمان اعلنت لنا انك عمانوئيل، الله معانا، عجيب، مشير، اله قدير، ابا ابديا، رئيس السلام. انت هنا الان يا رب، انت هنا الان.

I mean, you were listening to Get Behind Me by Emerson Day. The verse of today is from Philippians 4, verse 8. And it says, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. وبالعربي بتقول أخيرا أيها الإخوة كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو طاهر كل ما هو مصر كل ما صيته حسن إن كانت فضيلة وإن كان مدح ففي هذه افتكروا. And last week's اتكلمنا عن كل ما هو حق وكل ما هو جليل اللي هي in English whatever is true and whatever is noble. النهاردة احنا هنتكلم عن whatever is right, كل ما هو عادل ومعنى الكلمة وممكن نعيشها ازاي. خليكم معانا نسمع الترنيمة ونرجع لكم.

New Creation by Mac Powell دي الترنيمة اللي كنا بنسمعها. And if this is your first time tuning in, أهلا بيكو. تقدروا تسمعونا في أي وقت بالموبايل أب باسم Passion Radio Network Player, أو ممكن تدخلوا to join our Facebook page باسم Passion Radio Network, وتقدروا to join us في أي وقت كل يوم من الساعة 12 للساعة 1 بتوقيت مصر, ومن الساعة 3 AM للساعة 4 MT Time. أنا جودي مايكل, موجودة كل يوم سبت في نفس الميعاد. مستنياكو. ابعتولي كل حاجة تحبوا تقولوها على فيسبوك بيج, تبعتوا طلبات الصلاة, وتأكدوا أن أنا أكيد هقراهم.

أمين, you were listening to أنت أبرع جمال for the better life. كنت بتسمعوا أنت أبرع جمال لفريق الحياة الأفضل. In the past weeks اتكلمنا عن كل ما هو حق true, واللي هو كنا بنقول هي الحاجات الصح واللي بتوافق الحقيقة وكلمة ربنا, وكل ما هو noble أو هو جليل وهي الحاجات اللي فيها وقار واحترام. Today احنا هنتكلم عن كل ما هو right, whatever is right, كل ما هو عادل. ودي هي بتبقى الحاجات اللي هي فيها عدل أو فيها استقامة مستقيمة, ما فيهاش ظلم, things that are right and fair. بس الأهم من ده إن هي تبقى according to God's law, according to the Bible that we read every day. يعني مثلا treating everyone fairly without bias, إن احنا يعني ما نقولش مثلا لا ده صاحبي فممكن أسامحه أكتر شوية عن التاني لأن أنا ما أعرفوش قوي, لكن كل حاجة تبقى fair.

And للأسف, as we come to the end of our program today, أحب بس أفكركم إن إحنا مكملين في الآية بتاعت Philippians 4 verse 8. حابة كل أسبوع بناخد حاجة نقرأ فيها أكتر أو نتعمق فيها أكتر, نعرف معناها من الحاجات اللي مكتوبة. لو أنت متعرفش الآية, أشجعك تسمع البريز أور بتاعتي في أي وقت, من على الموبايل أب أو من على الويب سايت. هما كل حاجة دايما ريكوردد وموجودة جاهزة for you to listen. أشوفكم next week في نفس الميعاد. أنا مش رايحة أي حتة. This was Judy Michael, Middle East Praise Hour. God bless you.

وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنا. مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى، الحكمة والقوة، الكرامة والمجد والبركة.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: البرنامج الإذاعي جمالك في كلمة.

بيكي وحلقة جديدة من جمالك في كلمة. لو كنت بتعاني من مرض السكر يبقى مهم جدا انك تعرفي ان الأطباء بيحرصوا قوي انه لازم تعملي كشف دوري على النظر، لانه مرض السكر بيأثر كتير قوي على البصر، والنتيجة لو انت اهملتي ده هو فقدان تدريجي في النظر لحد ما تفقدي بصرك تماما. وعلشان كده مهم انك تعملي الفحص الدوري ده على العين والشبكية علشان تتجنبي مرض الشبكية السكري، واللي طبعا بتأدي في الآخر انك مش بتشوفي خالص. النهاردة هكون بكلمك عن حاجة مهمة قوي، وهشجعك انك تكوني بتعملي فحص يومي، وده مش على نظرك لكن على قلبك وفكرك، حماية انك تتصابي بفقدان البصر. والبصر اللي أقصده هنا هو بصر الروح مش البصر الجسدي. أنا وإنتي بنعاني بمرض الخطية، والإهمال فيها بيسبب فقدان البصر الروحي. طب يعني إيه الكلام ده؟ ببساطة كده زي ما قال الرسول بولس في رسالة روميا أصحاح 7 وعدد 18-20، فإني أعلم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل فلست بعد أفعله أنا. الشاهد بيقول كده بل الخطية التي تسكن فيا. بولس الرسول اللي احنا عارفينه قد إيه كان بيخدم ربنا هو نفسه بيقول الخطية ساكنة جوايا بتخليني أعمل حاجات غلط، جسدي ضعيف وبيعمل خطية. وإبليس ذكي جدا بيخليك تعملي الأول الحاجة البسيطة، يعني الخطية الصغيرة بالنسبة لينا، لكن بالنسبة لربنا كل الخطايا واحدة. لكن مثلا يقولك إيه، يعني مفيش داعي تبقى عندك أمانة جامدة في الشغل، أنت بتاخدي قد إيه من الشغل عشان تكوني أمينة قوي كده، تديني غيرك لما يعمل حاجة غلط مع إن أنت في عينك خشبة بينما في أخوك يعني قزة. يبقى في نميمة على حد، طول ما أنت قاعدة مع صحباتك تبقي بتنمي على حد بحاجات مش كويسة وصفات سلبية، علشان ما توقفيش وتقولي لا ده أنا غلط. إبليس بيضحك عليك بيخدعك. الحاجات البسيطة دي كتاب المقدس بيسميها الثعالب الصغيرة اللي لو سبتيها تدخل حياتك هتدمرها. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة، بالظبط زي الكشف الدوري لما يكون عندك مرض السكر. لما تسيبي نفسك في الأول هتلاقي نظرك ضعف سنة، تقولي مش مشكلة، بعدين سنة، تقولي يعني، بعدين سنة، تقولي أديني بشوف، بعد كده تكتشفي مرة واحدة إنك تبطلي تشوفي. عارفين إبليس بيعمل إيه لما بيخليك تغلطي ويدخل فيكي الثعالب الصغيرة قبل ما تكتشفي الخطأ؟ بينيم الروح القدس اللي جواكي، يقولك ما كل الناس بتعمل كده، كل الناس بتنم، كل الناس يعني مش شغالة بأمانة كاملة، كل الناس بتدين لما حد بيغلط، وبالتدريج لحد ما تصابي بالعمى الروحي. يعني إيه العمى الروحي؟ يعني الحق قدامك واضح لكن أنت مش شايفاه، وعايشة زي ما أنت عايزة وحسب ملذاتك وبتغرقي.

أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. من فضلك صلي معايا دلوقت، حط حياتك بين إيدينا الله، قول يا رب ادخل حياتي، أملك عليها، كن أنت السيد علشان أعيش بالحياة اللي أنت عايزها. وما تنسيش أن الجسد ضعيف بمرض الخطية، وإنك معرضة في أي وقت لفقدان البصر الروحي. علشان كده مهم قوي إنك تعملي الفحص اليومي، وده بإنك كل يوم تقعدي قدام ربنا وتصلي وتقفي وقفة حقيقية وتقولي له يا رب نقني أنت، شاور أنت يا رب على أي شيء فيه حتى شبه شر أو سهوات، يعني حاجة بتقع مني وأنا مش باخد بالي منها. يا رب أنت أحميني، خليك أنت يا رب جنبي. كمان ما تنسيش تقري كلمته، لأن كلمته دي العدسة اللي ممكن تقوي نظرك الضعيف، واللي بيها بتشوفي السهوات والخطايا اللي تبدو بالنسبة لك بسيطة لكنها بالنسبة لربنا هي خطايا زيها زي أي خطايا تانية. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيهم في نهاية الحلقة. كان معاكم النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، وهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نشوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: برنامج أنوار كاشفة أمثال المسيح الحلقة الثامنة.

رحب بكم خوت المستمعين في لقاء جديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص المسيح يسوع. طبعا المسيح استخدم أمثلة واجدة بيش يوضح حقائق روحية ويوصل الحقائق للناس هذوما اللي كانوا يسمعوا فيه، ويكشف الهدف اللي جاء عشانه للعالم متاعنا. وكنا تكلمنا في اللقاء الماضي أو الحلقة الماضية على مثل الكنز المخفي أو مثل اللؤلؤة الكثيرة الثمن كما نقوله، والشيء هذا يشير أن ملكوت الله شيء غالي للغاية، وأن كل من يلقى خلاص الله يكون لقى ثروة عظيمة أو تحصل عليه ثروة عظيمة. أخوتي المستمعين، كيف ما نحن عارفين عالمنا يتكون من شعوب وأمم واجدة ملهاش عدد ولا إحصاء، وفي نفس الوقت في يعني لغات واجدة، وأحيانا حتى في الأمة اللي هي أمة واحدة تلقى في عدة كما نقوله عدة لغات. وحسب تقرير العلماء يقولوا إن في العالم في تقريبا حوالي 3000 لغة هذه اليوم، يعني في لغات يعني أو في دول فيها الدولة الواحدة فيها 20-30 لغة بروحها أو 50 لغة، وكل شعب طبعا له خصائص يتميز بيها، وإن كان طبعا من جهة اللون البشرة اللون الجلد من برا أو الشكل الجسدي أو حتى بالتعبير اللي هي يعبر بها على نفسه. وفي أديان وفي مذاهب واجدة منتشرة في العالم، تبدأ من الديانات والطقوس الوثنية وتنتهي بالأديان اللي هي تعترف بوجود إله خالق. ونلقوا في من المصادفة أن في كل دين في طوائف متعددة واجدة وفرق أكثر، وكل منها يدعي ويقول نحن صح وأن الآخرين كلهم غلط. ولكن بالرغم من كل هالتنوع الهائل كما نقوله بين البشر ولغاتهم وأشكالهم وأديانهم، بالنسبة لله اللي هو الخالق في صنفان أو في نوعين رئيسيين من الناس. صنف الناس الأبرار اللي هم تبرروا من ذنوبهم، وصنف الناس الأشرار. ونحن كبشر طبعا ما هيش مسؤوليتنا أن نصنف الناس، لكن نقدروا أن نعرف شن هو الأساس اللي صنف فيها الله البشر. معناها الموضوع أو الموضوع يعني ما يتعلقش بديانة معينة أو بمذهب خاص معين على الإنسان يؤمن به، لكن يؤكد على إرادة الله طبعا وعمل في إنقاذ الإنسان من الشر للخير. طبعا الله الخالق هو اللي قام بالمبادرة أو دار التصرف وسعى ويسعى عشان خلاص بني آدم اللي هو الإنسان، وما هو شيء أمر صعب طبعا نكتشفه أو نكتشفه الشيء اللي بيه الله منا. المخلص المسيح تابع في الأمثال متاع اللي كان يقول فيها كلامه عليه أمثال الملكوت أو تشبيهها لملكوت الله، فقال في بشارة أو في إنجيل متى الإصحاح 13 الآية من 47 إلى 50، في الثلاث آيات هذين كان يتكلم على ملكوت الله، فيقول مثلا فلما امتلأت أصعدوها على الشاطئ وجلسوا وجمعوا الجيادة إلى أوعية، وأما الأردياء فطرحوها خارجا. هكذا يكون في انقضاء العالم، يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في يتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. في الكلام هذا أو في المثل هذا شبه المسيح العالم تانا كيف الشبكة المطروحة في البحر تاع الصيد اللي هي مليانة، لما نطلعوها نلقوها مليانة بكل أنواع المخلوقات البحرية. والشبكة هذه اللي كان يتكلم عليها طبعا فيها أنواع مختلفة من البشر اللي هم ذكرناهم من قبل. وفسر المخلص المسيح لنا المثل هذا لما قال إن في نهاية العالم لازم وأن تكون في دينونة كبيرة أو عظيمة، وهي المعروفة بيوم الحساب اللي يصير فيه طبعا اليوم هذا، إن يصير فرز للناس
ويتم فصل ما بين الأشرار والأبرار، والأشرار طبعا حيتعاقبوا بالمصير متاعهم اللي هو الهلاك الأبدي في النار. وكيف ما وصفنا الرسول يوحنا وقال في الرؤية متاعه اللي هي رؤية يوحنا اللاهوتي لما كتبها قال: ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع، وسلم الموت والهاوي الأموات الذين فيهما، والدين كل واحد بحسب أعماله، وطرح الموت والهاوي في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني، وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. هذا طبعا هو الإصحاح 20 من الآية 11 إلى الآية 15 من رؤية يوحنا اللاهوتي، وواضح يعني بشكل صريح من الرؤية هذه أو من الكلام الآيات هذه أن حتصير عملية فرز بين الأبرار والأشرار يوم الحساب أو يوم الدينونة، وأن كل واحد اسمه مش موجود في سفر الحياة حيتعاقب وينعزق في بحيرة النار. والمسيح سبق وأنه قال للتلاميذ متاعه على شيء هذا لما تكلمهم في الآية 20 من الإصحاح 10 في إنجيل لوقا، ووضح نفس المعنى هذا. وتوا أخوتي المستمعين ننتقلوا لفاصل موسيقي قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوة المستمعين، كما تكلمنا عليه رؤية يوحنا اللاهوتي قبل الفاصل، وشفنا الوصف المباشر شنو حيصير يوم الدينونة أو يوم الحساب. السؤال اللي توا لازم ينطرح، شنو هو الأساس اللي حيتم عليه أو على أساسه الفرز ما بين الأشرار والأبرار؟ يعني في هذيك اللحظة أو ساعة الدينونة كيف حيتم الفصل، على أي أساس، وكيف نضمنه إن أسمانا وإسمنا يكون مكتوب في سفر الحياة؟ طبعا باش نجاوب عليه الشيء هذا علينا أن نحدده في البداية كيف يكون الإنسان بمقدورة أن يصبح إنسان بار، وبالتالي يضمن اسمه يكون مكتوب في سفر الحياة. طبعا العهد الجديد من الكتاب المقدس يخبرنا أو يدلنا على أن بيش يتبرر الإنسان الخاطي، وطبعا لازم نعرف أن كنا خاطئين، لازم عليه الإنسان الخاطئ أن يؤمن بموت المسيح الكفاري أو البديلي عنا على الصليب. فالمسيح مات على الصليب بدلنا وخذا العقاب متاعنا اللي هو عقاب الخطايا متاعنا، وكل من يؤمن بالفداء هذا حيغفر الله ذنوبه ويصبح إنسان بار. وبيش نعطوا مثال واضح وصريح كيف اللي هو يسموه فيه بالإنجليزي الكريدت كارت أو الفيزا، اللي هو البطاقة الائتمانية باللغة العربية. يعني إنسان لما يجي يخش السوبر ماركت أو دكان بيشري حاجة، على الكاسة أو المحاسبة بيدفع ثمن البضاعة، كل إنسان طبعا حيدفع باللي عنده في جيبه. حلاحظوا شخصين مثلا، لو أعطينا مثال إن شخصين، واحد بار وواحد لما تمثيل للإنسان البار والإنسان الشرير. الإنسان الشرير شن دار من خير، شن دار من بر في حياته؟ إنسان شرير لما جي على الكاسة يفتح المحفظة بتاعه يلقاها تنفض فاضية، مش حيقدر شني يدفع الحساب. لذلك يعني حتى لو ما نديروهاش يعني نكتة، لكن حيعطوه طريحة في السوبر ماركت ويقولوا له أطلع برا. وطبعا ممكن يصير له موقف إنه تلاعب على المحل أو كذا، لما يعطيهم البطاقة متاعة أو يعطيهم بطاقة ائتمانية فالصة أو فاضية ما فيهاش فلوس، طبعا يجربوها على الماكينة تطلع فاضية، طبعا هذا محاولة غش وكذا، فحيسلم للشرطة في الأخير. هذا أبسط شيء إذا كان ما ضربوش تريحة كويسة وبعدين خلوه يدفع بأي طريقة. الشخص الثاني اللي شبهناه بالإنسان البار، هذاك اللي جي توكل على الله، دار في حياته شيء معين، ضمان من البداية قبل ما يخش في سريب الشراء والبيع، ضمان البطاقة الائتمانية أنها مليانة. هذا يشبه الإنسان البار اللي آمن بالمسيح وقبل الموت الكفاري وتحصل الحياة الأبدية، وهذا اللي نقوله عليه نحن سجل اسمه في سفر الحياة. لما يجي يحط البطاقة الائتمانية متاعه على الماكينة حتندفع الفاتورة لأنها مدفوعة أصلا، والمسيح دفعها من يوم مات وناف، دفع الفاتورة متاع خطايانا، فحيمر من المحاسبة أو من الكاسة كما يقولوا، وحيمر مرور الكرام لأنه حيبتسموا له، حيطلع بالبضاعة وما يصير له شيء. هذا هو اللي يشبه اللي يؤمن بالمسيح أو اللي يكفر بالمسيح. الرسول بولس في رسالته لكنيسة روميا، لما نشوفه الإصحاح الثالث من الآية 21 ونشوفه حتى الآية 22 وللآية 25، نقروهن الآيات هذه نلاحظوا أن بولس الرسول يقول: وأما الآن فقد ظهر بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه. يعني الكلام متاع بولس الرسول واضح جدا، وفعلا نقوله فعلا بانت أو ظهرت عدالة الله، العدالة هذه اللي لازم هي أو تعاقب الخاطي
واقتضت أو كان لازم أن عدالة الله أن تعاقب المسيح عوضا عليه الناس الخطاة، وهك ينجو كل من يؤمن بفداء المسيح من دينونة الله وتحصل على التبرير الكامل من ذنوبه، يعني يصبح إنسان بار بلا خطية قدام الله، يعني إنسان نظيف، إنسان جديد من غير شيء، لأن المسيح كفر عليه ذنوبه لما مات على الصليب. ننتقل أخوتي المستمعين لاستراحة قصيرة وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

0: أخوتي المستمعين، كيف ما وضحنا من كلام الرسول بولس في رسالته لكنيسة روميا الإصحاح الثالث، أن ظهر بر الله اللي هو بر الله اللي هو الإيمان بيسوع المسيح الكل وعليه كل اللي يؤمنوا به، لأن ما فيش فرق كما قلنا، لأن الجميع كل الناس أخطأوا وعوزهم مجد الله، الناس كلهم خاطئين من اللي صار أو الحادثة اللي صارت مع آدم وحواء لما أغواهم الشيطان وأصبحوا خاطئين. والإنسان لما يولد من أمه يولد بالخطية متاعه ويحتاج للتبرير أو للتنظيف، كما نقوله نحن بالعامية للغسل، يحتاج أنه ينغسل، ومن الغسل هذا من الخطية ما يصيرش إلا بمجد الله، ومجد الله حصل بالكلمة متاعه اللي هو موت الكفاري للمسيح على الصليب ودفن ثلاثة أيام وقيامته والصعودة قدام التلاميذ. أخوتي المستمعين، الإنسان لما يؤمن بفتاة المسيح له يصبح من أولاد الله، يسمى ابن من أبناء الله ويسجل اسمه في سفر الحياة. لما أنت تؤمن بالمسيح وتؤمن بفتاة المسيح وتحط المسيح ملك لك ومخلص من الخطايا، اسمك في اللحظة ذكي ينكتب في سفر الحياة اللي هي سفر الحياة الجديدة طبعا والحياة الأبدية. وما فيش أعتقد خبر يعني أعظم أو أحلى من أن يصبح الإنسان من أولاد الله ويسجل اسمه في سفر الحياة أو في كتاب الحياة. عشان هيك دعاء التلاميذ أو المسيح طلب من التلاميذ أن يفرحوا لأن اسمائهم انكتبت في السماوات. ونحن كيف ما عارفين في كتاب مقدس أن السماوات في ثلاث سماوات في العالم هذا أو في الكون كله، ما فيش إلا ثلاث سماوات. السماء الأولى هي اللي نحن نشوف فيها سماء طيور، سموا فيها اللي هي نشوف فيها الطيور تطير فيها والطيارات والصور هذه المنظورة عندنا، حتى اللي نشوف فيها بالتلسكوبات هذه كلها سماء الطيور. وفي السماء الثانية وفي السماء الثالثة. السماء الثالثة طبعا الأخيرة اللي هي وين ما في عرش الله المالك والملكوت، يعني العاصمة متاع الله كما نقوله هي السماء الثالثة. فنحن لما ينكتب اسمنا في سفر الحياة شن حيحصل؟ مش ناخذونا مكان، نحزونا مكان أو كرسي في السماء الطيور ولا في السماء الثانية، الروح متانا حيسجل اسمها في كتاب الحياة لها مكان معين في اللي هي السماء الثالثة اللي هي سماء الله، لأن في النهاية حنكون نحن موجودين الذبيحة أو الخروف المذبوح أو الشخص هذا اللي فدانا بدم على الصليب يسوع المسيح حيكون جالس في ملكوت الله أو على يمين الله ونحن حواليه تسبيح وحمد لا نهائي. أخوتي المستمعين، إذا قلنا هذه فرصة لنا باش نتحصل على الفرح اللي تحصل عليه التلاميذ متاع المسيح، هذه فرصتنا إن نكونوا من هذكم الأبرار اللي سجل اسمه في كتاب الحياة، وكون عندنا فرصة باش ننجو من دينونة الله أو عقاب الله. والفرصة هذه أخوتي المستمعين متاحة قدامكم توا باش انتقلوا من الظلام إلى النور ومن الموت إلى الحياة، من الهلاك الأبدي إلى الحياة الأبدية. فهل حتؤمنوا بالمخلص المسيح والعمل الكفاري اللي دار على الصليب عشاننا؟ هذه فرصتكم، فكروا كويس، اطلبوا من الله ان يساعدكم بالروح القدس حتى يفتح قلوبكم للإيمان. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار على حلقة اليوم أو الحلقات الماضية،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو ابعثوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020-12-12-31-6-14.
0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة، ونقول لكم سلام المسيح لكم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الموعظة على الجبل برنامج رقم 29.
3: مجيء وذهاب التلاميذ، الجزء الأول، متى 7:7-12. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. أم أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزا يعطيه حجرا، وإن سأله سمكة يعطيه حية؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. بينما نتابع دراستنا لإنجيل متى الإصحاح 7، نجد أن يسوع يصل هنا بتعليمه إلى حكم نهائي، إنه يصل إلى خاتمة. ولكي نستخدم الصورة المجازية التي استخدمناها سابقا، لقد وصل الآن ليختتم الخلوة المسيحية الأولى. وكان قد بدأ هذه الخلوة المسيحية الأولى بدعوته التلاميذ لكي ينضموا إليه على رأس الجبل، لكي يتسنى له أن يقدم لهم ذلك التعليم، الذي عندما يطبق ويستوعب ويفهم سوف يجعل منهم ملح الأرض ونور العالم، وجزءا من حل المسيح ومن جوابه لكل المشاكل الممثلة عند أسفل هذا الجبل. ففي هذا التعليم يحضنا يسوع كما حض تلاميذه على أن ننظر إلى داخلنا، وأن ننظر حولنا، وأن ننظر إلى فوق. والآن إذ وصل إلى ختام هذا التعليم في المقطع الأول من الإصحاح 7، الأعداد 1-6، وكما رأينا في حلقتنا السابقة، يقول لتلاميذه أن يتخذوا الالتزام بالنظر إلى الداخل، فلن تكونوا أبدا جزءا من الحل الذي تحتاجه الجموع إن لم تكن لكم حلول لمشاكلكم، ولا يمكنكم أن تخلصوا الآخرين ما لم تخلصوا أنفسكم أولا. نقرأ أن المبشر الإنجليزي العظيم جون ويسلي ذهب إلى جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يكن عندها قد تجدد بعد. كان مؤمنا وتابعا المسيح نظريا، ولكنه لم يكن قد اختبر بعد الولادة الجديدة. ولربما جميعنا نعرف كيف اشتعل قلبه بالحرارة الروحية بطريقة غريبة فتجدد، ولكن هذا حدث لاحقا. وعندما كان في جورجيا يحاول أن يخلص الهنود، قال: جئت إلى جورجيا لأخلص الهنود، ولكن من هو الذي سيخلص جون ويسلي؟ وفيما بعد عندما ولد ثانية كان متحمسا جدا حيال تاريخ ولادته من جديد، فألقى عظة قال فيها: ينبغي أن تولدوا من فوق، ينبغي أن تولدوا من فوق. فسأله الناس: سيد ويسلي، لماذا تقول دائما أنه ينبغي أن نولد من فوق؟ فأجاب: لأنكم ينبغي أن تولدوا من فوق. لقد عانى هذا الأمر الكثير له، وكان يعظ به بهذه الطريقة، لكن جون ويسلي قدم مثالا أنه لا يمكننا أن نخلص الهنود إن لم نكن مخلصين. وهكذا في المقطع الأول من هذا الإصحاح الختامي تجدون أن الأعداد 6 الأولى تشكل المقطع الأول، ولقد قال يسوع في هذه الأعداد 6 الأولى: احكم على نفسك أولا، وتأكد من أن تنتزع الخشبة من عينك قبل أن تظن أنك ستتمكن من مساعدة الآخرين على نزع القذى من عيونهم. أتعجب كم من الناس يسيئون فهم هذا المقطع الهام والحقيقة التي يعلمها. لابد أنكم سمعتم القصة عن راعي الكنيسة الذي كان لديه بواب في الكنيسة، وفي كل يوم أحد كان البواب يقول: إنها لعظة عظيمة أيها القسيس، لقد بكت مستمعيك اليوم. وكان القسيس يفكر في قلبه قائلا: أتساءل متى سوف يطبق هذا البواب الذي كان يعترف بكونه مؤمنا، متى سيطبق العظة على نفسه؟ وذات يوم أحد هبت عاصفة هوجاء، وهكذا لم يحضر أحد إلى الكنيسة إلا البواب وراعي الكنيسة. فقرر الراعي أو القسيس أن يعقد هو والبواب اجتماع عبادة كالمعتاد. فقام القسيس بتقديم أجزاء العبادة كافة، وبعد أن ألقى عظة رائعة وصلى الصلاة الختامية اقترب من الباب، فسلم عليه البواب وقال: لقد ألقيت عظة عظيمة يا قسيس، والمؤسف أنه لم يكن يوجد أحد ليسمعها ويتبكت على خطاياه. أعتقد أن يسوع استخدم إيضاحا ليظهر لنا كم يدعو وضعنا للسخرية في كثير من الأحيان، وهو يعطينا إيضاحا في بداية الإصحاح السابع عندما يقول ما معناه: لماذا تتجول وفي عينك خشبة كبيرة وأنت تظن أن هدف حياتك هو أن تخرج القذى من أعين الآخرين؟ ثم أضاف: يا مرائي، لا شك أن عينا يسوع كانتا تبرقان وكانت البسمة ترتسم على وجهه عندما قال: أخرج أولا الخشبة من عينك، وحينئذ تستطيع أن تساعد أخاك ليخرج القذى من عينه. لم يكن يسوع يقول كما رأينا في الحلقة السابقة: لا تدينوا وانتهى الأمر، بل كان يقول: احكموا على أنفسكم أولا، وعندها ستصبحون مؤهلين لتحكموا على أخيكم، بمعنى أن تساعدوه ليخلص من خطاياه. قال في هذا العدد الأخير ما معناه: كونوا مميزين بينما تخدمون الناس، قاصدا أولئك الناس عند أسفل الجبل. فليس الجميع حاضرين في أي وقت لأي شيء، لهذا لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا دراركم قدام الخنازير. أعتقد أنه كان يقصد القول هناك أنه يتوجب عليكم أن تميزوا وأن تحكموا. تخبرنا كلمة الله أن لا نكون تحت نير مع غير المؤمنين، وهذا يعني بالطبع الزواج، ولكنه يعني أيضا الشراكة في الأعمال. فكيف ستطيعون تعليما مثل هذا في نهاية الإصحاح السادس من كورنثوس الثانية إن لم تحكموا على أحد البتة؟ إذا درستم موضوع الحكم أو الدينونة في كلمة الله تجدون أنه ليس ببساطة القول لا تدينوا، فهناك أوقات لا ينبغي أن تدينوا فيها، كما في 1 كورنثوس 4 حيث يقول بولس الرسول ما معناه: لست أعرف ما هي الدوافع الكامنة في قلبي، لذلك لا أفهم كيف تستطيعون أن تعرفوها أنتم. ففي مجال الدوافع القلبية يقول بولس: إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. في المقطع الأول من الإصحاح السابع يصل يسوع إلى الحلقة الداخلية ويطلب منا أن نتخذ التزام النظر إلى داخلنا، ولقد شجع التلاميذ في الإصحاح الخامس في الجزء الأول من الخلوة على النظر إلى داخل نفوسهم، وها هو الآن يصل بهذا التعليم إلى خاتمته مذكرا إيانا.

أمر في الأعداد 7 إلى 11 بالطريقة التالية: التزموا بأن تنظروا إلى فوق، فلقد قال لنا أن ننظر إلى الداخل، وحضنا على النظر إلى فوق في هذا التعليم العظيم، والآن هو يقول لنا أن نلتزم بالنظر إلى فوق. إن هذه الأعداد جميلة بالفعل، فإذا اطلعتم عليها باللغة الأصلية سوف تجدونها تقول كالتالي: اطلبوا باستمرار، وعاجلا أم آجلا سوف يعطى لكم. اسألوا بدون انقطاع وسوف تجدون. اقرعوا بشكل دائم وسوف يفتح لكم الباب. عما يتكلم يسوع هنا؟ إنه يتكلم عن النظر إلى فوق. توجد عدة أمور في كلمة الله التي تعتبر بسيطة جدا، مثل غفران الخطايا. قال أحدهم عن غفران الخطايا: الكتاب المقدس يعلم به وأنا أؤمن به، وهذا يحسم القضية. هكذا هي الحال مع غفران الخطايا، أو بإمكانكم القول: الكتاب المقدس يعلم به وأنا أشكك به، وهكذا تبقى هذه القضية معلقة. ولكن إن كنتم تؤمنون بما تقوله كلمة الله عن غفران الخطايا، وأن كانت لديكم في حياتكم خطية غير معترف بها، فإما أن تؤمنوا عندها بغفران الخطايا أو لا تؤمنوا. وإن كنتم تؤمنون بما يقوله الكتاب المقدس، أي أخبار الإنجيل السارة أن المسيح مات على الصليب عن خطايانا، وأننا إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين لكلمته ليغفر لنا خطايانا وليطهرنا دمه من كل إثم، فالآن إن كنتم تؤمنون بما يقوله الكتاب في 1 يوحنا 1:9، لأن هذا هو الشاهد الذي يرد فيه هذا القول، فسوف تحسم القضية عندها. وكأن هذه القضايا هي قطع من الحلوى الموضوعة في الرف السفلي، وهي متيسرة ومتوفرة لكل من يؤمن. ولكن ليس كل ما هو في الكتاب المقدس بهذه البساطة، فمعرفة الله ليست هكذا، والنظر إلى فوق ليس هكذا. وكما رأينا في الإصحاح السادس، توجد بعض النظم الروحية التي تعطينا نظرة منظمة ومستمرة إلى فوق. عليكم أن تحافظوا على هذه النظم الروحية للمحافظة على هذه النظرة إلى فوق. أعتقد أنكم في كل يوم من أيام حياتكم عليكم أن تحافظوا وتداوموا على هذه النظرة إلى فوق. هذا ما يقول هذا المقطع. فكلمات يسأل ويطلب ويقرع هي بصيغة الزمن المستمر في اللغة اليونانية الأصلية، ولهذا لا يقصد يسوع القول اسألوا مرة واطلبوا مرة واقرعوا مرة، بل يقول أنه ينبغي أن يكون هناك ذلك النوع المستمر والمثابر من الطلب أو السؤال. فالسؤال هو الطلب المركز، وهكذا ينبغي أن يكون هناك طلب بمثابرة. ثم ما هو القرع؟ أعتقد أن القرع هو السؤال المركز جدا. يعلم يسوع هنا أنه ينبغي أن يكون هناك استمرارية ومثابرة في السؤال والطلب والقرع. ولكن هنا نجد وعدا عظيما: فإذا ثابرتم على النظر إلى فوق، وإذا سألتم وطلبتم وقرعتم باستمرار، سوف يفتح الباب لكم. ثم نجد هنا الوعد العظيم، لأن كل من يسأل بالطريقة الصحيحة سوف يعطى، وكل من يطلب بالطريقة الصحيحة سوف يجد، وكل من يقرع بالطريقة الصحيحة سوف يفتح له. هذه هي الوعود الرائعة التي نجدها هنا أمامنا. ولكن قبل أن تركزوا على العدد الثامن، عليكم أن تركزوا على العدد السابع. فينبغي أن يكون هناك ذلك النوع المستمر من السؤال والطلب والقرع. فلقد علمنا يسوع أن الصلاة ينبغي أن تكون صلاة مثابرة، ولقد علم يسوع أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، وأعطى تعاليم مقرونة بأمثال عن لجاجة الناس ومثابرتهم في الصلاة، وذكر تلك الأرملة التي ثابرت على المجيء للقاضي فأنصفها أخيرا قائلا: رغم أنني لا أهاب الله ولا الإنسان، ولكن لأجل لجاجة هذه المرأة التي تزعجني وتقد مرجعي فسوف أنصفها. ويبدو أن التطبيق هو أن الله ليس مثل قاضي الظلم هذا، فإن كان قاضي الظلم الذي لا يهاب الله ولا الإنسان سوف يلبي حاجة أرملة عجوز لأنها ثابرت على المجيء والقرع، ألا تظنون أن الله سوف يستجيب للصلاة اللجوجة؟ أعتقد أن هذا تعليم عظيم جدا، وإذا نظرنا إليه في إطار الموعظة على الجبل نجد أنه تلخيص. فيسوع هنا يصل بالأمور إلى حكم نهائي، فهو يقول: اسمعوا، اتخذوا الالتزام بأن تنظروا إلى فوق، لأن كل من ينظر إلى فوق يخترق الحاجز. ولكن لا تظنوا أن هذا الأمر بسيط، فإذا صليتم مرة واحدة: يا الله أريد أن أعرفك، لا تظنوا أن هذه ستكون صلاة جيدة وفعالة. ويستخدم يسوع إيضاحا رائعا، فهو يعلم عن طبيعة الكائنات البشرية الخاطئة عندما يقول: فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه.
أعتقد أنه بإمكانكم القول في هذا الإطار أن ما يعلم

به يسوع هو أن تلتزم بالنظر إلى فوق، إلى عرش الله، إلى عرش النعمة. إخوة الأحباء، كثيرون يعيشون في هذا العالم حياة ملحدة بغض النظر عن وجود الله، يعيشون بقوتهم، معتمدين على نفوسهم، ولربما ينجحون أرضيا ولكنهم فاشلون بنظر الله في الأمور الروحية. المطلوب منك أيها المؤمن أن تعتمد دائما على الله، متذكرا قول المسيح: لأنكم بدوني لا تستطيعون أن تعملوا شيئا. ثم في العدد 12 لديكم ما يسمى بالقاعدة الذهبية. ما هي القاعدة الذهبية؟ قال أحدهم بطريقة طريفة: الذي لديه الذهب يضع القوانين. كلا البتة، ليست هذه هي القاعدة الذهبية، بل تقول القاعدة الذهبية في الإصحاح 7 من إنجيل متى والعدد 12: فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. تعبر ترجمة أخرى عن هذا العدد بالطريقة التالية: لأجل ذلك كل الأمور التي تتمنون أن يعملها الناس لكم اعملوها أنتم لهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. يعتبر هذا أعظم تعليم أخلاقي أدبي سبق وقدم في التاريخ في إطار العلاقات البشرية. وبماذا يعلم هذا القول؟ يعلم أولا أن تضع نفسك في مكان الآخر. أعتقد أن هذا هو الجزء الأصعب من القاعدة الذهبية. ضع نفسك مكان الشخص الآخر. سرعان ما تعمل هذا الأمر، وهذا ليس بالأمر السهل. اسأل نفسك هذا السؤال: لو كنت مكان هذا الشخص الآخر، ماذا كنت سترغب بأن يعمل هذا الشخص الآخر لك؟ عندما تحصل على الجواب على هذا السؤال اعمل به. وهذا يلخص الناموس والأنبياء والكتاب المقدس بأكمله حول موضوع الأخلاق البشرية، أي تلك الأخلاق التي ينبغي تطبيقها في إطار العلاقات. بكلمات أخرى يقول يسوع مجددا: انظر إلى أسفل الجبل، فأنت ترى الآن هؤلاء الناس القابعين هناك في الأسفل. ولنقل أنك رجل أبيض، وعندما تنظر إلى أسفل ترى أناسا سودا. فالآن فكر بهذا الأمر بهذه الطريقة: ضع نفسك مكان ذلك الرجل الآخر، ادخل إلى داخل جلده واطرح على نفسك هذا السؤال: لو كنت أنا ذلك الرجل، ماذا كنت أتمنى لو يحدث لي؟ وعندما تحصل على جواب على هذا السؤال اعمل به. بكلمات أخرى يقول: التزم بأن تنظر حولك. وبالطبع هذا طريق على اتجاهين: فإن كنت من لون معين ونظرت إلى أسفل الجبل ورأيت شخصا من لون آخر، ماذا تتمنى أن يعمل هذا الرجل الآخر؟ عندما تجد الجواب على هذا السؤال اعمل به، لأن هذه القاعدة الذهبية للعلاقات العرقية. أو لربما تنظر إلى أسفل الجبل وترى امرأة، فإن كنت تلك المرأة، ماذا كنت ستريد أن يعمل الرجال؟ بحسب جوابك اعمل به، لأن القاعدة الذهبية هي قاعدة العلاقات العائلية. ضع نفسك مكان زوجتك وسوف تكتشف القاعدة الذهبية للعلاقات العائلية. وإذا نظرت إلى أسفل الجبل ورأيت أناسا من بلد آخر أو من قبيلة أخرى، ماذا تفعل؟ قد يكون لدى هؤلاء الناس مشاكل مريعة، أي مشاكل سكانية أو حكومية، مشاكل فقر وجوع ومرض. ضع نفسك مكان هؤلاء الرجال بينما تراهم عند أسفل الجبل واطرح السؤال: لو كنت أنا مكان هؤلاء، ثم اسأل نفسك: فماذا كنت أريد أن يفعل الآخرون بي؟ ماذا كنت سأريد من هذا الرجل الغني المزدهر والمبارك لأنه يتبع يسوع؟ ماذا كنت سأريد منه أن يفعل؟ عندما تحصل على الجواب ستكتشف القاعدة الذهبية للإرساليات المسيحية. افعل هذا، لأن هذه الطريقة للالتزام بالنظر حولك. بالطبع سوف تنظر إلى أسفل الجبل وسوف ترى أشخاصا غير مخلصين ولم يختبروا معجزة الخلاص والتجديد، وهم لذلك غير مؤمنين، وليست لديهم هذه الحياة الأبدية التي جاء يسوع ليعطيها، وليست لديهم نوعية الحياة التي يريدها الله للناس. ضع نفسك مكانهم، فإن كنت كما يقول الكتاب ضالا فارغا، وأن كان لديك جسد مملوء بالظلمة والبؤس، ضع نفسك مكان هكذا إنسان. فإن كنت ضالا هكذا، ماذا كنت ستريد من المؤمن الذي جاء إلى المسيح واكتشف فيه راحته وسلامه وامتلأ بحبه وفرحه وما تبقى من ثمار الروح؟ ماذا كنت ستريد من هذا المؤمن المتقدم بالإيمان أن يفعل؟ عندما تصل إلى الجواب على هذا السؤال اعمل به، لأنه سيكون القاعدة الذهبية للعمل الإرسالي للكنيسة، وهذا هو القصد النهائي من وجود الكنيسة. قال أحدهم: الكنيسة هي المؤسسة الوحيدة في العالم التي توجد لمنفعة غير أعضائها. بمعنى ما هذا التصريح هو في غاية الصحة، فأحد أعظم أهداف الكنيسة هو أن تكون وسيلة للعمل الإرسالي.
إن القصد من الكنيسة هو أن تكون مؤسسة إرسالية حقيقية. هذا ما كان يضع يسوع خططا له على رأس الجبل. لقد كان يجند تلاميذ، وكان سيفوضهم مباشرة بعد نزولهم عن رأس الجبل ليكونوا رسلا أي مرسلين. كان سيعطيهم بعد تدريبهم لمدة 3 سنوات ما نسميه المأمورية العظمى، التي سيقول لهم فيها: اذهبوا إلى العالم أجمع وإلى كل خليقة على الأرض، اصنعوا تلاميذ في كل أمم العالم، وعمدوا هؤلاء التلاميذ، وجعلوهم يقدمون اعترافا صريحا بالإيمان، وعلموا هؤلاء التلاميذ كل ما علمتكم به، وسأكون معكم إلى انتهاء الدهر. لقد أعطيت هذه المأمورية منذ 2000 عام. كانت هذه هي إرسالية 12، وبينما كان هؤلاء 12 ينفذون هذه المأمورية العظمى، رأوا كنيسة تظهر إلى الوجود. نحتاج أن نرجع إلى جذور الكنيسة لنراها في شكلها النقي، لكي نرى قصدها في أنقى صوره، ولندرك عندما نراها في شكلها النقي أن إرسالية الكنيسة كانت دائما المأمورية العظمى. قال أحدهم: المأمورية العظمى هي شرعة أو دستور الكنيسة، وككل مؤسسة أخرى ينبغي أن تلبي الكنيسة البنود المتوجبة على من هذه الشرعة، وإلا كفت عن الوجود وتقهقرت. هذا ما قاله قديما دكتور روبرت جلوفر، وأنا أوافقه الرأي. لهذا، وبينما كان يصل يسوع بهذه الخلوة إلى خاتمتها، حض في الأعداد الافتتاحية 6 الأولى على النظر إلى الداخل. يوجد العديد من الناس الذين لا ينظرون بتاتا إلى داخل نفوسهم. لربما هذا ما تفعله الكلاب والخنازير. لهذا قال يسوع: لا ترموا درركم أمامها، ولا تعطوا الأمور المقدسة لهذه الحيوانات، لأنها لا تنظر إلى الداخل، ولا تنظر أبدا إلى احتياجها لمثل هذه الأشياء. فلا ينبغي أن تخدموا الجميع بدون أدنى تمييز، بل ينبغي أن تلتزموا بالنظر إلى داخل نفوسكم، وأن تطبقوا كل هذا التعليم أولا على أنفسكم، ومن ثم على الناس القابعين عند أسفل الجبل. فبينما يلخص يسوع التعليم هنا في الإصحاح 7، يحض بالطريقة التي بها بدأ الخلوة قائلا: التزموا أن تنظروا إلى الداخل. ففي بداية هذه الخلوة قال يسوع: انظروا إلى الداخل، والتزموا بأن تنظروا إلى الداخل. ثم في الأعداد 7-11 يقول يسوع بوضوح، على ما أعتقد، أنه يحضهم ويحضنا على أن ننظر إلى فوق في الإصحاح 6، وعلى أن نتحلى بالنظم الروحية والقيم الروحية التي تأتي من فوق، وأن نحافظ على هذه النظرة إلى فوق. فهو يقول هنا في الأعداد 7-11 في هذا المقطع الرائع: التزموا بالنظر إلى فوق، عليكم بكل بساطة أن تنظروا إلى فوق وباستمرار ومثابرة مبتدئين من نفوسكم. فعليكم بكل بساطة أن تخترقوا الحجاب للوصول إلى الله بشكل دائم ومثابر، وعليكم أن تنظروا أنتم أولا إلى فوق قبل أن تبدأوا بخدمة الآخرين. في هذه الأعداد من 7-11 يحض يسوع تلاميذه على أن ينظروا إلى فوق. ثم في القاعدة الذهبية في العدد 12 يقول يسوع: الآن التزموا بالنظر إلى حولكم. فبمعنى ما، الشخص الوحيد المخول للنظر إلى ما حوله وليكون جزء من الحل ومن الجواب هو الشخص الذي نظر إلى الداخل ونظر إلى فوق. إن كلمة الله مليئة بأمثلة عن هكذا أشخاص، ولكن فقط بعد أن تنظروا إلى الداخل، وبعد أن تروا ما ترونه من الأمور التي ينبغي رؤيتها، وبعد أن تعترفوا بها وتؤمنوا بالمسيح وبغفرانه لخطاياكم، وليس فقط غفرانه لخطاياكم بل وأيضا تجديده لكم الذي سيجعل منكم خلائق جديدة، لكي تصبحوا قادرين ليس فقط على تكرار النماذج السابقة القديمة، بل ينبغي أن تنظروا إلى الداخل وأن تنظروا إلى فوق. فقط عندما تنظرون إلى الداخل وإلى فوق بشكل جدي، عندها فقط ستكونون مستعدين للنظر إلى ما حولكم. يوجد نموذج في كلمة الله الذي يتكرر في حياة أعظم شخصيات الكتاب المقدس، وأنا أسمي هذا النموذج مجيء وذهاب شعب الله. فخدام الله العظام هم قبل كل شيء عابدو الرب العظام. فقبل أن يذهب الناس من أجل قضية المسيح والله، عليهم أولا بشكل نافع ومثمر أن يأتوا إلى محضر المسيح والله من خلال ذبيحة يسوع المسيح. فقط عندما يكون لدينا مجيء بشكل نافع ومثمر إلى محضر الله، عندها فقط سيكون لدينا ذهاب نافع ومثمر من أجل قضية الله. يبدو أن هذا هو النموذج الذي كان يسوع يختم به الخلوة المسيحية الأولى. فهو يقول: ينبغي أن يكون لديك اختبار مجيء إلى حضرة الله، وعليكم أن تنظروا إلى فوق بمثابرة إلى أن تخترقوا كل عائق بينكم وبينه، وعليكم أن تسألوا وتطلبوا وتقرعوا لكي يعطى لكم وتجدوا ويفتح لكم.
عندها فقط ستكونون حاضرين لتطبيق القاعدة الذهبية ولتتخذوا التزاما للنظر إلى حولكم. وعندها بالطبع سوف يتبع ذلك أنكم بينما تأتون إلى محضر الله سوف تنظرون إلى الداخل. ولكن ينبغي أن تتحلوا بتلك النظرة إلى الداخل وتلك النظرة إلى فوق التي تكون متضمنة في مجيئكم أنتم شخصيا إلى الله وإلى المسيح. ينبغي أن يكون هذا الأمر في موقعه الصحيح قبل أن يحدث أي ذهاب. أحد أسباب كون ذهابنا غير فعال هو أن الكثيرين منا يكتفون بمجرد الذهاب، ولكننا لا نكون قد سبقنا ذهابنا باختبار المجيء. إن الدعوة في الخلوة المسيحية الأولى هي أن نتمتع بمجيء نافع للرب، وبعد ذلك أن نذهب. نذهب من أجل يسوع المسيح، ونكون جزءا من حله وجزءا من جوابه، ونكون ملح الأرض ونور العالم. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجد أباكم الذي في السماوات. إخوة الأحباء، إذا نظرنا إلى تاريخ وقصص حياة أبطال الإيمان في العهدين القديم والجديد، نجد أنهم جميعا دخلوا أولا إلى محضر الله وذهبوا إلى حضرته، ومن هناك خرجوا لأجل قضية الله ولأجل الكرازة بالإنجيل ولأجل التكلم باسم الله كأنبياء أمام الجميع مزودين بقوته الإلهية. فكروا بموسى الذي ذهب أولا والتقى بحضرة الله في جبل سيناء، ومن هناك أخذ قوة وزادا روحيا، ومن هناك خرج ممتلئا بحضور الله وروحه في قلبه، وخرج لكي يتكلم باسم الله أمام الملوك والفراعنة والأمم. وفكروا أيضا بغيره من الأنبياء في العهدين القديم والجديد، وفكروا بالكنيسة الأولى التي مكثت في أورشليم إلى أن ألبست قوة من الأعالي عند حلول الروح القدس على التلاميذ يوم 50، ومن هناك خرج جميع الرسل ناسين ضعفاتهم تاركين تقصيراتهم وراءهم وحاملين معهم قوة الإنجيل وقوة الكرازة.

اهلا بيكم في فقره زي القمر من برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. وحلقه النهارده هشرح لكم فيها انواع كريمات الاساس او الفاونديشنز. في 3 انواع اساسيه لكريمات الاساس: الليكويد او السائل، الكريم، والباودر. الليكويد بيتقسم نوعين: اويل بيز يعني داخل في تكوينه زيت، ووتر بيز يعني داخل في تكوينه ميه ومفهوش زيت. الفاونديشن الكريم دايما بيبقى اويل بيز. نيجي لانواع البشره، المفروض لو انا بشرتي دهنيه استعمل ايه؟ وفي رايي البشره الدهنيه صعبه قوي في اختيار الفاونديشن. انا شخصيا بشرتي دهنيه وقعدت وقت طويل عقبال ما عرفت ايه احسن حاجه ليا. البشره الدهنيه المفروض تستعمل كريم اساس يبقى اويل فري يعني مفهوش زيوت، او ووتر بيز زي ما قلنا قبل كده. ولو البشره دهنيه قوي ممكن تستعمل الباودر فاونديشن. طيب البشره الجافه المفروض تستعمل ايه؟ المفروض تستعمل الكريم فاونديشن اللي يبقى اويل بيز، او حتى الليكويد او السائل برضو الاويل بيز، لان البشره الجافه بتبقى محتاجه ترطيب زياده، والكلام ده بيبقى مكتوب على ظهر العبوه. فقبل ما اشتري المفروض اقرا الفاونديشن بتاعي ده اويل بيز ولا ووتر بيز. اما البشره العاديه فما عندهاش مشكله في الموضوع ده. الجزء اللي جاي هشرح لكم فيه ايه علاقه المرطب اللي انا بستعمله قبل الفاونديشن بنوع الفاونديشن نفسه. استنوني بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنت بشرح لكم انواع الفاونديشن وازاي اختاره بناء على نوع بشرتي. دلوقتي عايز اشرح لكم ايه علاقه المرطب او البرايمر اللي بستعمله قبل الفاونديشن بنوع الفاونديشن وازاي اختيارهم هما الاثنين ليه علاقه ببعض. زي ما شرحت لكم في الحلقات اللي فاتت ان المرطب كمان بيتقسم لنوعين، ووتر بيز واويل بيز، وكمان الفاونديشن نوعين، ووتر بيز واويل بيز. لو انا هستعمل مرطب ووتر بيز ما ينفعش استعمل فوقيه فاونديشن يبقى اويل بيز، عشان زي ما انتوا عارفين اويل ووتر دونت ميكس، وعشان كده هتلاقي كريم الاساس ابقب وباظ ومقعدش معاكي طول اليوم. فالمفروض لو انا هستعمل مرطب ووتر بيز يبقى كمان الفاونديشن بتاعي ووتر بيز، لو هستعمل مرطب اويل بيز يبقى الفاونديشن بتاعي اويل بيز. لازم يكونوا هما الاثنين شبه بعض وداخل فيهم نفس التكوين او نفس البيز. عشان كده مهم قوي انك تركزي وانت بتختاري مرطب البشره المناسب لبشرتك والفاونديشن اللي يمشي معاه ويمشي مع نوع بشرتك. استنوني.

اهلا بيكم في فقره زي القمر من برنامج بناوي، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. وحلقه النهارده هشرح لكم فيها انواع كريمات الاساس او الفاونديشن. في ثلاث انواع اساسيه لكريمات الاساس: الليكويد او السائل، الكريم، والباودر. الليكويد بيتقسم نوعين: اويل بيز يعني داخل في تكوينه زيت، ووتر بيز يعني داخل في تكوينه ميه ومفروض زيت. الفاونديشن الكريم دايما بيبقى اويل بيز. نيجي لانواع البشره. المفروض لو انا بشره دهنيه استعمل، في رايي البشره الدهنيه صعبه قوي في اختيار الفاونديشن. انا شخصيا بشره دهنيه وعدت وقت طويل قبل ما عرفت ايه احسن حاجه ليا. البشره الدهنيه المفروض تستعمل كريم اساسي يبقى اويل كريم يعني مفروض زيت، او ووتر بيز زي ما قلنا قبل كده. ولو البشره دهنيه قوي ممكن تستعمل الباودر فاونديشن. طيب البشره الجافه المفروض تستعمل ايه؟ المفروض تستعمل الكريم فاونديشن اللي يبقى اويل بيز، او حتى الليكويد او السائل برضه الاويل بيز، لان البشره الجافه بتبقى محتاجه ترطيب زياده، والكلام ده بيبقى مكتوب على ظهر العبوه. فقبل ما اشتري المفروض اقرا الفاونديشن بتاعي ده اويل بيز ولا ووتر بيز. اما البشره العاديه فما عندهاش مشكله في الموضوع ده. الجزء اللي جاي هشرح لكم فيه ايه علاقه المرطب اللي انا بستعمله قبل الفاونديشن بنوع الفاونديشن نفسه. استنوني بعد الفاصل.

لو انا هستعمل مرطب ووتر بيز مينفعش استعمل فوقي فاونديشن يبقى اويلي، عشان زي ما انتوا عارفين اويل ووتر دونت ميكس، وعشان كده هتلاقي كريم الاساس ابقب وباظ ومقعدش معاكي طول اليوم. فالمفروض لو انا هستعمل مرطب ووتر بيز يبقى كمان الفاونديشن بتاعي ووتر بيز، لو هستعمل مرطب اويل بيز يبقى الفاونديشن بتاعي اويل بيز. لازم يكونوا هما الاثنين شبه بعض وداخل فيهم نفس التكوين او نفس البيز. عشان كده مهم قوي انك تركزي وانت تختاري مرطب البشره المناسب لبشرتك والفاونديشن اللي يمشي معاه ويمشي مع نوع بشرتك. استنوني.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاء، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: نفسي أبقى دكتور مشهور.
1: أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم.
2: بحلم أكون عازف جيتار مشهور.
3: نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا.
4: بحلم أكون مهندس معماري قوي.
5: نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية.
6: وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش،
7: وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟
8: يبقى مش فاهم حتى سؤالك.
9: لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك،
10: وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة.
11: الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق.
12: وديني نبهتك.

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

0: بتفاصيل مذهلة. الكتاب المقدس بيتنبأ بالوضع السياسي العالمي في اليوم الأول اللي هيجي فيه يسوع. في ظهوره العالم هيحكمه حاكم اسمه ضد المسيح تحت سيطرة الشيطان بالكامل، والراجل ده بيمثل نقيض المسيح. وزي ما المادة والمادة المضادة ما ينفعش يجتمعوا مع بعض، ضد المسيح هيلاقي ابن الله بيهزمه. خليكم معنا النهاردة. بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوبز، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: دلوقتي في النقطة دي أنا لازم أقدم لك حاجة تانية. في آية 11 مكتوب: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض وكان له قرنان شبه خروف. وهكذا تقدر تقرأ دي لوحدك، لكن ده أكيد هيخلينا نندهش تاني، نندهش من جرأة الشيطان. فكر معايا، الله هو الثالوث ودلوقتي الشيطان عنده ثالوث. خلينا نوضح، الشيطان نفسه التنين هو ضد الله الآب. الوحش اللي كنا بنتكلم عنه في بداية الإصحاح هو ضد المسيح. الوحش اللي جاي بيقابل الروح القدس، هو بياخد العمل اللي بيعمله الروح القدس وبيعمل نفس الحاجة للوحش. ايه اللي بيعمله الروح القدس؟ الكتاب المقدس بيقول ان الروح القدس بيسكب. ليه؟ هو دايما بيمجد يسوع، بيخلي الناس ما يبصوش لنفسهم، لكن دايما بيوجهنا ناحية يسوع. ده اللي بيعلمه لنا العهد الجديد، وده بالظبط اللي بيعمله الوحش ده. الوحش التاني ملتزم جدا، هو مش مهتم بشهرته على قد اهتمامه انه يخلي الناس تعبد الوحش الاول. ده اللي بتقوله الآية، هتلاحظ انه مكتوب: ثم رأيت وحشا اخر طالعا من الارض وكان له قرنان شبه خروف وكان يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش الاول امامه ويجعل الارض والساكنين فيها يسجدون للوحش الاول الذي شفي جرحه المميت. تاني، يوحنا اللي كتب الوحي ده كان لازم يحط الجملة دي علشان مهمة جدا. المعجزة دي هي اللي خلت الناس يؤمنوا. انت عارف انه في تسالونيكي التانية لما بتتكلم عن ضد المسيح بتقول انه بيعمل آيات وعجائب ومعجزات. 3 كلمات وصفوا اللي بيعمله، وال3 كلمات دول برضو وصفوا آيات وعجائب ومعجزات يسوع. انا اقصد فكر في اللي يقدر يعمله الشيطان. وبعدين نروح لآية 15، هنلاحظ أنه حط صورة للوحش أنه ممكن يتكلم تاني. من الأرجح أن الوحش مش هيدي حياة حقيقية، لكن هيبقى فيه خدعة في الموضوع، وده هيخلي بعض الناس اللي مش هيسجدوا لصورة الوحش أنهم يتقتلوا. لو ما سجدتش للوحش فأنت ميت، وهيحط علامة على الإيد اليمين أو الجبهة. الفكرة هنا هي ختم أو علامة على الجلد، نوع من أنواع الوشم على الكل، الصغير والكبير، الغني والفقير، الحر والعبد، علشان محدش يقدر يشتري أو يبيع غير لو كانت العلامة دي موجودة عليه، اللي هي اسم الوحش أو رقم اسمه. هنا الحكمة: من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان وعدده 666. دلوقتي أكيد الموضوع محتاج حكمة. عبر التاريخ اتعملت كل أنواع التفسيرات لرقم 666. الناس فضلوا يلعبوا بالأسماء ويربطوا الأسماء بأرقام ويخلوا الاسم يبقى رقمه 66. أنا مش هتوقع، علشان لو محتاج حكمة كبيرة في النقطة دي فأنا نصيبي في الحكمة قليل، وأنا مش هحاول اكتشف رقم 666 غير أنه رقم راجل إحنا عارفينه من الكتاب المقدس. هنا النقطة المهمة: علامة على الجبهة أو على الإيد سهل انك تفهمها النهاردة، فكر فيها شوية. مثلا في شريحة كمبيوتر، وفكر قد ايه مدهش ان يكون عندك مجتمع من غير فلوس. بص، علشان دي الطريقة اللي بتعمل بيها صفقات المخدرات، الناس بتدي لبعض الفلوس من تحت الترابيزة، ناس مختلفة بتاخد الفلوس. تخيل لو عندك عملة موحدة للعالم وكل الناس عندهم شريحة كمبيوتر. لو انت اشتغلت في مكان وفلوسك اتحطت في بنك الكمبيوتر ده وبعدين اتخصمت منك لو كنت في محل البقالة او في اي مكان انت عايز تشتري او تبيع فيه، وكل المعاملات طبعا هتكون معروفة، يقدروا بكل بساطة انهم يتأكدوا من اللي بيقولوا الكمبيوتر انك اشتريت او بعت. ولو ما اخدتش العلامة دي فأنت بتتحدى الوحش وهتتقتل. ده اللي بتقوله الآية، بتقول إن كل اللي ما عندوش علامة الوحش يتقتل. وبكده اللي عندنا هنا هو سيطرة متشددة. في حاجات كتيرة قوي ممكن تتعمل بالسيطرة. هتلر ما كانش يحلم بالسيطرة الموجودة دلوقتي، لكن طبعا التكنولوجيا زادت وتقدر تفهم ازاي بقى من السهل جدا ان الكلام ده يتفهم النهاردة اكتر من 30 او 40 سنة فاتت. لازم نوضح ازاي الوحش هينتهي قبل ما ننهي العظة، ونتكلم عن ليه حياتنا لازم تتغير للأبد علشان قرينا النص ده. لازم نعرف ازاي هتنتهي مسيرته. هقولك ازاي هتنتهي. خد كتابك المقدس، وانا بطلب منك تروح لرؤية 19 اللي بتوضح مجيء يسوع. مش مفاجأة ليكم ان العظة اللي جاية في السلسلة دي هتكون عن مجيء يسوع. احنا اتكلمنا عن الاختطاف، لكن دلوقتي احنا هنتكلم عن مجيء يسوع المسيح مع قديسيه. احنا هنتكلم عن ايه معنى لما البرق يخرج من مكان في السماء لمكان تاني، ومعناه ايه لما يسوع يجي على الحصان الابيض. لكن لاحظ الطريقة اللي هينتهي بيها ضد المسيح. انا هروح بسرعة على رؤية 19-19. ورأيت الوحش وملوك الارض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده. أنا لازم أوقف هنا. لما توصل لنهاية فترة الضيقة، لما تحصل معركة هيرمجدون، هنكتشف المرة اللي جاية كجزء من الرسالة إن كل قوات العالم هيتجمعوا حوالين أورشليم وهيحاربوا بعض علشان المعارضة ضد المسيح هتظهر، وكل مشاكل أورشليم لازم تتحل. واللي هيحصل في الوقت ده هو ظهور يسوع على جبل الزيتون. ده نص من النصوص الرئيسية في المرة اللي جاية. فجأة كلهم هيقولوا لنفسهم، بصوله احنا كنا بنحارب بعض، لكن خلينا نبطل نحارب بعض وخلينا نحارب يسوع. عشان كده كل جيوش الأرض هتقول هو ده العدو الحقيقي. ده اللي بيحصل هنا. ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده. ده يسوع زي ما احنا شايفين في السياق. فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه، الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت، والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس. أنا بحذركم دلوقتي إن الموضوع بقى دموي. والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه، وجميع الطيور شبعت من لحومهم. واو، اتبع الوحش ونهايتك هتكون في الجحيم، البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. بالمناسبة في جزء من السلسلة هتكلم فيه عن الدينونة الأخيرة، هتكون واحدة من العظات الأخيرة. وهم في الحقيقة غلبوا الشيطان ورموه في بحيرة النار، علشان الشيطان في إصحاح 20 مش موجود في بحيرة النار لسه، هو بيكون مربوط لمدة 1000 سنة. أنا هنا بتكلم برضو عن ملكوت الملك الألفي. في الفترة الزمنية دي بيكون مربوط ومطروح في بحيرة النار. هتلاحظ في آية 10 إن الوحش والنبي موجودين فعلا في بحيرة النار قبل قائدهم، لكن هيروح هناك هو كمان، وهو عارف ده. الشيطان عارف هو هيروح فين. هو يقدر يقرأ

0: إنها تستقبل المعجزات اللي هي معجزات كاذبة. النهاردة الناس بيشوفوا معجزات ومش بيكون عندهم أي فكرة إزاي يفرقوا بين المعجزات الكاذبة والمعجزات الحقيقية لما يشوفوها على التلفزيون، وأوقات إحنا مش بنعرف نفرق، أنا بعترف بكده، لكن أوقات بيكون فيها علامات واضحة خاصة بخصوص اللي بيقوله الواعظ واللي بيؤمن بيه، لكن إحنا بنربي جيل من الناس ببساطة مش موجود عنده أي تمييز روحي. مش عارفين مثلا انك لو رحت جلسة تحضير ارواح او لو سألت ساحر واتكلمت مع الموتى فانت مش بتتكلم مع الموتى، انت في الحقيقة بتتكلم مع ارواح شريرة اللي بيكونوا عارفين الموتى، ارواح عرافة، هم حتى ما يعرفوش ده، هم بيتخبطوا في الحياة ويقولوا اوه دي حاجة مدهشة وشكلها حاجة كويسة، عشان كده العالم هيكون جاهز لخدعة كبيرة جدا. حاجتين تانيين عايزك تحفظهم كويس. أول حاجة عن سلطان الله، ممكن تقول لي طيب شكل ربنا كان في أجازة لما كل ده حصل. هو مش بياخد أجازة أبدا، انت لاحظت انه بيقول ان الوحش كان قادر انه يحكم لمدة 42 شهر. انا اقصد مين اللي حدد المدة دي؟ لو الله بيحدد وقت حكم الوحش انه يكون 42 شهر، فكل قوى الجحيم متجمعة مع بعض ما تقدرش تخليها 43 شهر، علشان الله هو الله وحتى الشيطان هو شيطان تحت سلطان الله.
1: صديقي، نتمنى انك ترتاح في سلطان الله وفي حقيقة اننا في النهاية كمؤمنين احنا بين ايديه، حتى لو احنا مطروحين في ايدين الشيطان فاحنا لسه بين ايدين الله. مكتوب في سفر ايوب ان الله قال انا هسلمك للشيطان، ومع ذلك في نفس الوقت احنا عارفين ان ايوب كان في ايدينا الله، علشان كده اتشجع النهاردة. لو انت عمرك ما قابلت المسيح كمخلص، عايزين نفكرك النهاردة ان الخلاص هو عطية مجانية بتعطى للي بيؤمن. تابعنا المرة اللي جاية واحنا بنكمل سلسلة العظات دي عن النبوات، نتمنى نكون مع بعض مرة تاني هنا. النهاردة سمعنا جزء تالت من عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. الوحش هيكون عنده قوة ونفوذ مرعبين جدا، لكن القوة هتتبدل وتتحول لعدم لما يجي يسوع الحقيقي. خليك معانا المرة اللي جاية في الرد حتى الفوز، علشان نعرف دروس نقدر ناخدها معانا البيت في دراستنا عن مجيء ضد المسيح. شكرا للاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: أفبالحقيقة قالد وأنا قد شخت؟ كل فرحة في العمر وليها وقتها، ولما تيجي الفرحة بعد ما يعدي وقتها بتبقى عاملة زي الأكل اللي فقد طعمه ونكهته. ده اللي ممكن تقوله قبل ما تسمع قصة النهاردة. ماجد شاب صعيدي ممتاز جدا، لما قرر انه يرتبط كان سنه مناسب وامكانياته كمان مناسبة. اتعرف بواحدة حلوة عجبته وراح مفتاحها في الموضوع، بعد ما سأل طبعا عليها واتطمن من ناحيتها. قالت له انا ما بفكرش في حد، لكن لما خلص تعليمي في الاول. كان فضلها سنتين، فمن كتر اعجابه بيها انتظرها سنتين كاملين. كان في وقتها مش بيتصل طبعا بيها خالص حسب ما اتفقوا مع بعض، لكنه كان بيسأل عن اخبارها من بعيد لبعيد. وبعد ما خلصت تعليمها على طول راح متقدم لها في البيت، بس للاسف كان رد ابوها:
1: يا ابني لسوء الحظ ان اختها الكبيره اللي كانت مخطوبه من سنه فكت من اسبوع، واحنا ما نقدرش نفتح الموضوع ده علشان اختها ما تتضايقش، فيعني لغايه ما ربنا كده يوفق اختها الكبيره استنانا سنه.
0: ومرت السنه والاخت الكبيره ما حصلش عندها شيء جديد، لكن حصل شيء مش كويس، مات الاب. وفي الصعيد لما الاب بيموت تبقى في فتره حداد كبيره ما يكونش فيها اي افراح لمده سنه، وسنه ورا سنه طبعا ماجد اصيب بالياس، مش قادر يدور على حد تاني، مش بيحب غير البنت دي، لكنه أخيرا ارتبط بيها. وقبل فرحه بأسبوع قابلته بالصدفة، شفت فيه ملامح كده أثار فرحة قديمة مسحتها ومسختها السنين. قلت له مبروك، فرد عليا وقال لي:
2: بعد إيه؟
0: يمكن ده كان شعور سارة مرات أبونا إبراهيم بعد ما دخلت في السن اليأس اللي ما ينفعش تسمع فيه كلمة ماما من أي طفل. جي ربنا وقال لها السنة الجاية يكون ليكي نسل. ومرات كتيرة قوي بنسأل إيه هدف ربنا من الانتظار الطويل قبل ما يدينا العطية؟ ايه هدفه ان الفرحة تموت قبل ما تتولد، وان بريق الحياة ينطفئ قبل ما يلمع؟ يمكن ما فيش اجابة واضحة عندنا، لكن الرد اللي لازم نقوله هنا: زمن ربنا مفهوش شيخوخة، ربنا يقدر وقت الشيخوخة يدي القدرة. فالشيخوخة الحقيقية مش سن، الشيخوخة دي حالة. ياما شباب شاب قبل الشيبة، وياما الشيوخ لسه في قلبهم شباب. واللي يرجع الزمن ويلمع الأمل ويدي القدرة مش ربنا لوحده، لكن الكتاب بيقول: بالإيمان أخذت سارة قدرة على إنشاء نسل. النسل اللي ربنا بيديه مش مجرد واحدة بتولد، لكنه إنشاء إلهي. البركة اللي بتيجي في دورها زي كل البركات ممكن ما تحسش بيها، لكن البركة اللي ممكن تتأخر وتيجي بعد وقتها ترجع صاحبها للزمن بتاعها. الزمن بيتحسب بالبركات اللي فيه، ولما توصل بركة الشباب في زمن الشيبة يبقى ما تصدقش الشيبة، صدق الشباب. بس إيه السر اللي ممكن يخلينا نصرف بركات زمان دلوقتي بأثر رجعي؟ الإجابة هي كلمة ربنا لينا وإيمانك بيها. وعلى كل حال الكلمة هي اللي بتنشئ فيك الإيمان اللي ربنا بيكافئه وقت ما بتوصلك البركة.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن 19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تطلب معروفا من الآخرين، فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون: لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة، طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

من أنا؟ أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا؟ هنا.

من حزن أو دموع تتعجب قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يعيش

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير

0: الصخرة للإعلام تقدم.
1: الصخرة للإعلام تقدم.
0: برنامج
1: نظرة جديدة.
0: نظرة
1: مع دكتور القس.
0: مع دكتور
1: إكرام لمعي.
0: إكرام لمعي.
2: اهلا بيكم
3: اهلا بيكم
2: برنامجكم
3: نظرة
2: معكم
3: جديدة.
2: معكم إكرام لمعي.
3: في مثل بيقول
2: الطيور
3: على اشكالها
2: خصوصا لو شفنا
3: واحد مؤمن
2: واحد
3: صادق
2: واحد
3: واحد خاطي
2: واحد خاطي
3: واحد خاطي
2: وهكذا
3: كل واحد بيدور
2: على اللي شبهه
3: علشان يقدر
2: يصدقه
3: ويمشي معه.
2: في حقيقه
3: انا فوجئت بيها
2: الام تريز الرهيبه
3: اللي كانت بتخدم
2: مرضى الجزام
3: وبعد كده
2: خدمت الاطفال
3: من الجوع
2: كان
3: ليها
2: علاقه شديده
3: مع الاميره ديانا
2: اميره ويلز
3: في ذلك الوقت.
2: المشكلة
3: الأميرة ديانا
2: لما كانت تتعشى
3: مع عماد الفايد
2: العربية بتاعتهم
3: كانوا الصحفيين
2: بيطردوهم
3: حدثت حادثة
2: في نفق
3: في باريس
2: وماتت
3: الأميرة ديانا
2: وعماد
3: الفايد.
2: الوقت ده كانت الأم
3: تريزا في العناية المركزة في أحد المستشفيات
2: والمساعدة
3: بتاعت
2: على كل الناس
3: على كل الناس
2: يقول لها
3: ان الأميرة
2: ديانا
3: حصلت لها حادثة
2: وانها
3: ماتت.
2: وده اللي كشف
3: ان كان في علاقة بينهم
2: ما كانش حد يعرف عنها حاجة
3: والعالم كله
2: استغرب جدا
3: ازاي الام تريز
2: الراهبة
3: بتخدم الناس
2: المقدسة
3: الطاهرة
2: النقية
3: ازاي كلها
2: علاقة
3: شخصية
2: ديانا.
3: ولما
2: كانوا
3: سألوها
2: مرة
3: عن ديانا
2: قالت إنها معجبة بيها
3: وقالت كمان
2: في حديث
3: بعد كده كانت في جلسات مشهورة
2: بينها
3: وبين ديانا.
2: وده الحقيقة
3: يدينا بعد
2: خالص
3: نظرتنا للناس
2: كمؤمنين
3: وتعاملنا
2: مع
3: الناس اللي احنا بنشعر
2: انهم
3: وربما يكونوا هم ضحايا
2: ظروف معينة
3: وربما يكونوا مدفوعين
2: بحاجات
3: في الحياة
2: حتى هم مش راضين عنها.
3: النظرة الجديدة
2: اللي ممكن
3: من هذه القصة الواقعية
2: مش شرط
3: على أشكالها
2: تقع
3: لكن ممكن يكون الطيور بتقع على أشكال معاكسة ويكون
2: تناقض
3: بين الاثنين
2: الأصدقاء
3: في نفع في فايدة
2: أحد الطرفين
3: أو لكليهما
2: كان معكم برنامج
3: نظرة جديدة
2: إكرام لمعي.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاه، وننشد إلى أبد الدهر هللوا ياه.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
6: وشوق وانتظار كل مؤمن. نحن المسيحيين نهتم به جدا، وتناوله مئات الكتاب والمفسرين بالبحث، واختلفت واتفقت في بعض جوانبه الطوائف المسيحية المتنوعة.
7: اختلفت واتفقت؟ ما معنى هذا؟ وما سبب ذلك؟
8: أهمية الموضوع وغرابته تؤدي إلى تباين المفكرين والمفسرين.
9: الاتفاق أكثر من الاختلاف.
10: الاختلاف ليس في الجوهر أو في الأساس، بل في التفاصيل والأحداث والأشكال التي يتصور عليها المجيء.
6: لكن بالكتاب المقدس نصوص واضحة لا تحتمل التأويل.
7: فلماذا يختلفون؟
8: دائما توجد نصوص صعبة الفهم
9: أو تحتمل أكثر من تفسير.
10: حين كان يتحدث المسيح كانت كلماته بسيطة سهلة لا يصعب فهمها برغم عمق محتواها وغزارة معلوماته.
8: برغم ذلك عارضه بعض المستمعين وقاوموا تعاليمه. ألم يقاومه رجال الدين؟
7: هل قاوموه لصعوبة الفهم أم لعدم رغبتهم في الفهم؟
9: للسببين معا، هذا يحدث حتى يومنا هذا.
10: نعم، كما في الرسائل التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين.
8: هم غير العلماء يحرفونها،
7: فعلينا أن نقبل الأمور ببحث وحرص.
9: وهو كذلك.

0: الصعوبة ليست بسبب الكلمات والألفاظ.
1: كلنا نتحدث اللغة العربية، لغتنا الجميلة.
0: ليست الصعوبة في اللغة، بل في الموضوع الذي نتناوله. وأحيانا يكون قصد الله أن يخفي عنا ما يرى سبحانه أنه يجب إخفاؤه.
2: لماذا؟ لماذا يخفي علينا أشياء نريد أن نعرفها؟
3: كما قلنا من قبل، لأن في معرفتها إيذاء لنا، مثل موعد يوم القيامة.
4: المسيح في حديثه مع تلاميذه كلمهم عن مجيئه الثاني وعن أسرار ملكوت الله
0: في حدود قدرتهم على الفهم، وفي حدود الأسرار المباح إذاعتها، حتى أنهم حين سألوه متى قال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الله في سلطانه.
1: فلماذا حدثهم عنها؟ لماذا فتح أذهانهم ثم أغلقها ثانية؟
2: ليعلن لهم حقا هاما لا بد أن يعرفوه،
3: جزءا منه فقط، يكشف مساحة صغيرة فقط، والباقي يبقى سرا مبهما نقضي الأجيال نسعى للوصول إليه، وهذا ليس إنصافا.
4: بالعكس يا حسام، هذا عدل وإنصاف. حين أعلن المسيح ملكوت الله لتلاميذه أرادهم أن يعرفوا أنه سيجيء ثانية للحساب، وأن عليهم الاستعداد لذلك. نبههم له ولم يرعبهم ويخفهم منه.
0: ما تقوله مريم صحيح تماما. بعد أن أعلن لهم عن مجيئه قال لهم: فكونوا أنتم إذن مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان.
1: أعلن عن الحدث لكنه لم يعلن عن وقت حدوثه.
2: فهناك أسرار تقال وأسرار لا تقال، هذا معقول طبعا. بعض الأسرار من الخطر معرفتها والوصول إليها،
0: وبعضها لا يمكن الوصول إليها بالعقل البشري المحدود.
3: عقل الإنسان لا حدود له يا عم قاسم. كل جيل نقول بعد اكتشاف ما هذا أقصى ما نصل إليه، لكن في الجيل الثاني يصل إليه، وهكذا. لا أظن أن هناك شيئا بعيد عن حدود عقل الإنسان.
0: لا أظن ذلك يا حسام. ما يعرفه الإنسان لا يتعدى قطرة في محيط لا قرار له من المعرفة الإلهية.
1: العالم هو من يقول دائما الله أعلم.
4: يقول بولس الرسول ويوصينا أن لا نرتقي فوق ما ينبغي أن نرتقي، بل نرتقي إلى التعقل.
3: لا، هذا استسلام وسلبية ودعوة لأن لا نحاول التفكير،
0: بل اعتراف بعلم الله.
2: أظن أن المقصود هو أن هناك أسرارا إلهية لا يجب أن نحاول اختراقها، نحاول أن نفهم المتاح ونترك ما لا نستطيع فهمه إلى بعد ذلك.
3: بعد ذلك؟ متى؟ عند القيامة؟
4: لا تستهزئ بذلك يا حسام ولا تسخر، ما قالته سمر هو الحق بعينه.
3: اتفقتما علي.
1: أنا أيضا أقبل رأي سمر.
0: بولس الرسول نفسه قال شيئا في هذا الاتجاه، قال: إننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض.
2: سبحان الله، أتسمع يا حسام؟
3: ومتى يجيء الكامل لنعرف كل العلم؟
4: حين يجيء المسيح طبعا.
1: هذا معقول،
0: ويؤكد بولس الرسول منطقه فيقول: إننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت.

0: فكل ما نبحثه الآن بعض المعرفة.
1: فما الداعي للبحث إذن؟ إذا كانت محاولاتنا للمعرفة محدودة،
2: نصل إلى ما يمكننا الوصول إليه،
3: إلى ما يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نعرف،
4: نصل إلى الحق الذي يؤثر في مصيرنا وفي علاقتنا بالله. عن هذا السر مجيء المسيح الثاني يقول بولس الرسول في رسالته الثانية إلى تسالونيكي عدد 16، اقرأ يا مريم.
3: الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماوات.
1: هذا تحديد وتفصيل دقيق.
0: هتاف رئيس ملائكة وبوق الله ونزول من السماء،
2: خطوة خطوة، حدث يلي حدث.
3: والأموات في المسيح يقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء.
4: مشهد كامل مهيب. هذا ما يريد أن يعلنه الله لنا، ويريدنا أن نعرفه جيدا.
1: يبدو لي كما لو كان عملا عسكريا، هتاف وبوق، كتيبة وهتاف ثم صوت بوق.
2: هذه الصورة ليست جديدة علي، قرأت أيضا عن نفخ في الصور يوم الحشر.
0: الصور هو البوق، بدأ منذ القديم لدعوة الناس للتجمع، وكانوا يصنعونه من قرون الحيوان.
1: فهذا البوق لتجميع الناس يوم القيامة،
3: هتاف من رئيس ملائكة ونفخ في بوق لتجميع القديسين الراقدين والأحياء.
2: القديسين فقط؟
4: هكذا يؤكد بولس الرسول بقوله مرة أخرى: هو ذا سر أقوله لكم، لنرقد كلنا، لكننا كلنا نتغير في لحظة، في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديم فساد ونحن نتغير.
0: البوق الأخير؟ هناك أكثر من بوق إذن.
1: حتى في الكتائب والمعسكرات هناك أكثر من بوق. البوق الأول مثلا للاستيقاظ، نوبة صحيان، وبوق آخر للاستعداد، كل واحد يصطف منتظرا الأمر، ثم البوق الأخير للانطلاق والسير.
0: فهذا البوق الأخير للانطلاق والسير، النهاية طبعا.
3: بولس الرسول يكتب أن هذا البوق هو إعلان مجيء المسيح ثانية. بوق الله، نداء الله، البوق الأخير، النداء الأخير.
4: وما أن يصرخ البوق ويسمع الهتاف حتى تحدث أشياء غريبة في الأرض. الموتى يقومون والأحياء يتغيرون.
2: لابد أنهم يتشابهون.
0: يتشابهون في أجسادهم؟
1: قلنا قبل ذلك إن المقامين من الأموات ستكون لهم أجساد غريبة طاهرة.
3: يقام الأموات عديم فساد كما يقول بولس الرسول.
4: لكي يلاقوا الرب في الهواء لابد أن تكون أجسادهم بلا فساد وبلا موت، مشابهين صورة مجده.
2: مشهد رهيب، خطير، رائع،
0: إعجاز إلهي خارق. ثم الكل يسمع البوق ويقوم الموتى يقومون من الموت والأحياء يتغيرون.
3: الذين في المسيح المؤمنون وبشكل بهي جديد.
1: أي شكل تظنون؟
4: لا أحد يعرف، لكن نستطيع أن نتصور.
2: ربما شكل آدم وحواء كما كانا في الجنة قبل أن يعصي الله.
0: وكيف كان شكلهم؟ لا أحد يعرف.
1: برغم تطور العصور وتطور الإنسان، لكن شكل الإنسان منذ أقدم العصور حتى الآن لم يتغير كثيرا.
0: المهم ستكون الأشكال بهية نورانية تليق بالقيامة.
4: وفي نفس الوقت ينزل الرب.
3: نعم، ينزل المسيح على السحاب كما صعد أمام التلاميذ
2: بنفس شكله وملابسه التي صعد بها.
1: مروان، ماذا يهم الشكل والملابس؟
2: أنا أتخيل المنظر.
0: المهم كما قلنا في البهاء والشكل النوراني، سيكون الجو كله نور، نورا في نور،
4: والجميع يرتفع ليلاقي الرب في الهواء.
2: هذا مشهد رائع جميل. فهمت الآن معنى عدم الخوف من يوم القيامة، بالعكس هو يوم فرح
0: للمؤمنين فقط يا مروان.
1: للمؤمنين.
2: اللهم اجعلنا ضمن المؤمنين
0: حتى يكون نصيبنا هكذا مفرحا.
4: إن كنا مستعدين لرجوعه سيكون وقت مجيئه فرحا لنا. يقول الرسول: فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة.
1: هذا خيال، أليس ذلك كله خيال يا عم قاسم؟
3: بل حقيقة. سيأتي المسيح في السحاب بكيفية علنية منظورة، هكذا وعد وهكذا سيجيء، لا شك في ذلك أبداً.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا يعني بوق الله الأخير؟ وما هو الهدف منه؟ ماذا يعني بوق الله الأخير؟ وما هو الهدف منه؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك؟ باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما. فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

الحلقة رقم 24، لأن الفم يتكلم بما يفيض به القلب. أسلام أخوتي ومرحبا بكم. باش نقرأ معاكم من الإنجيل، كلمة الله وكلمة المسيح أيضا ليعطاها للناس. باش نقرأ معاكم من رسالة الرسول بولس، وهو واحد من تلاميذ السيد المسيح أو رسل السيد المسيح، لكتبها للكنيسة في مدينة روما، ومن الإصحاح العاشر ومن الآية 9 حتى 10.

يقول: إنك إن اعترفت بفمك بيسوع ربا وآمنت في قلبك بأن الله أقامه من الأموات نلت الخلاص. الرسول بولس يتكلم على حاجتين مهمين برشا برشا عندنا احنا البشر، وهو الفم والقلب. الفم علاش؟ لخاطر الفم يوري شخصية الإنسان. كي تتكلم نعرفك أو يعرفك السامع أنك أنت إذا كان كنت مثقف، إذا كان كنت متعلم، إذا كان كانت أخلاقك باهية ولا لا، إذا كان كلامك موزون ولا لا، والآخر الفم. كي الواحد يتكلم تعرف شوية على شخصية البشر هذا. والقلب يخرج النية اللي عندنا في احنا كبشر، اش نحبه فعلا في العمق متاعنا، اشنية الحاجة اللي نحبوها واشنية الحاجة اللي نكرهوها بالضبط. هذا كان شخص الله نفسه في نفس الشيء. تكلم الله بكلمة اللي هي المسيح، وعرفنا شخصية الله، من هو الله. هل الله يحب لنا؟ هل الله يكره؟ هل الله يحب ينتقم من البشر؟ هل الله يحب ينعم على البشر، يخلص البشر، يحب يكون يرحم البشر؟ بكلمة الإنجيل، كي تقرأ الإنجيل تعرف من هو الله، ذات الله، إيش يحب الله وإيش يكره الله، وكيف تحس بمحبة الله وتؤمن بالمسيح كرب ومخلص، وتؤمن أن المسيح مات من أجلك على الصليب، وبعد 3 أيام نوض الله من الموت والقبر تحل وطلع إلى السماء وين هو جاء منها. إذا كان تؤمن بالهشي أن المسيح مات من أجلك على الصليب، وأنه قام من أجلك من الأموات وغلب الموت وهو أكبر عدو للإنسان، يوعد هنا الكتاب المقدس أنك ستنال الخلاص. خلاص هو أن ذنوبك وخطايات كلها تمسحت، والعقاب متاع خطاياك وفسادنا وذنوبنا وخطايتنا الكل خذها المسيح وقت اللي كان على الصليب. هذاك علاش أخوي المستمع والمشاهد، آمن بالرب يسوع المسيح كمخلص ويعدك أنك ستنال حياة أبدية. اسمع بقلبك مش كان بأذنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى، هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت أشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا رب أنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب، نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا رب أنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. يا رب أنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لينا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات واصوام وتضرعات لك ايها السيد، ونتشفع يا رب من اجل العالم يا رب، نتشفع من اجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من اجل كل بلدان العالم، من اجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامجك الشك نعمة، معي أنا زينب على راديو سيلافي. كلنا ممكن نعيش تجارب قاسية في حياتنا، كلنا معرضين لأننا نتألموا، ولأننا ما كنكونوش متوقعين الألم من أشخاص معينين. فاش هاد الشي كيوقع كنتحبطو، وفاش كنتحبطو كنبعدو، وكنبقاو نصارعو في دوامة الألم بوحدنا. حلقتنا هاد النهار هي عن الإحباط. أنا ما غاديش نهضر على الإحباط ديالك فاش تكون محبط من صديقك، أنا ما غاديش نهضر على الإحباط ديالك فاش تكوني محبطة من الزوج ديالك، أنا ما غاديش نهضر على الإحباط ديالك فاش غتكون محبط من مراتك، أنا غادي نهضر على الإحباط فاش غتكون محبط من الله. خليكم معنا ناخذ فاصل صغير ونرجعوا لكم، تسناونا.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل اعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلافي؟
2: ايوه
3: يلا بينا.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، معكم أنا زينب وبرنامجكم شك نعمة على راديو سيلافي. حلقتنا اليوم بعنوان محبط من الله. مش عيب أو غلط أنك تكون محبط من الله، كلنا كندوزو بظروف صعيبة كتخليك تحس أن الله تخلى عليك، كتخليك تحس أنك محبط من الله، وعندك إصحابك باللي كاين شي واحد من الأخيار اللي تقدر تشوفهم أخيار ورجال الله ما تحبطش من الله. بالعكس، الكتاب المقدس مليء بأمثلة عن أشخاص كانوا محبطين من الله. كلنا ممكن نكون محبطين من الله في وقت من الأوقات، لكن المهم هو كيفاش غادي نتعامل مع الإحباط ديالي فاش ندوز في هذه الظروف. في الكتاب المقدس نقدروا نقراو على موسى. موسى من بعد ما خرج شعب إسرائيل من العبودية، الشعب تمرد عليه وكتر عليه في الطلبات. موسى ضاق به الحال وخاطب الله، قال: لماذا أسأت إلى عبدك؟ ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى أنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي؟ ألعلي حبلت بجميع هذا الشعب؟ أو لعلي ولدته حتى تقول لي أحمله في حضنك كما يحمل المربي الرضيع إلى الأرض التي حلفت لآبائه؟ من أين لي لحم حتى أعطي جميع هذا الشعب؟ لأنهم يبكون علي قائلين: أعطنا لحما لنأكل. موسى وهو مخرج الشعب من بعد ما الشعب تمرد عليه طلع له الدم، تعصب، قال الله: لماذا أسأت إلى عبدك؟ يعني شوف موسى كيفاش كيخاطب الله: لماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى أنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي؟ احنا بعض المرات كندوزو بنفس الظروف اللي داز بها موسى، كنحسو براسنا مقهورين وكنبقاو نخاطبوا الله: علاش هاد الثقل هذا كامل؟ كيف ما قال له موسى: حتى انك وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي، علاش هاد الثقل هذا كله عليا؟ كنقولوا له: لماذا لم اجد نعمة في عينيك؟ تماما كيف ما قال له موسى. موسى كان محبط من الله، وانا احترم جدا هاد الاله الرائع اللي ما قالش لموسى: انا غادي نقتلك، انا غادي نرميك في النار ولهيب النار لانك انت تحبطتي مني، انا غادي نرميك في النار لانك كلمتيني بهذه الطريقه، انا غنقتلك وغنتقم منك. بالعكس، هذا الاله سمح لموسى انه يتحبط منه، وامر موسى انه يكتب احباطاته منه في كتابه، باش في بقيه الاصحاح نشوفوا يد الله القديره شنو دارت في حياه موسى وشنو دارت مع شعب اسرائيل، ونشوفوا كيفاش انه الله شفى ونقى القلب ديال موسى وقدر انه يتمم معه المسيره والطريق اللي كان غادي به في الارض. غادي ناخذ فاصل قصير نسمعوا فيه ترنيمه ونرجعوا لكم، خليكم معنا.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، معكم أنا زينب وبرنامجكم الشك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم بعنوان محبط من الله. الإحباط والسعادة هي قضية توقعات، وحنا كنعانيو بزاف من مشكلة التوقعات. غادي نعطيك مثال. تخيل أني أنا قلت لك راني مشيت لواحد لوتيل في مدينة طنجة. هاد لوتيل فاش غادي تدخلو غادي تلقى لي شومبر دو لوكس، غادي تلقى الماكلة زوينة بزاف، غادي تلقى لابيسين كبيرة، غادي تلقى. وانت مشيتي لهاد لوتيل ما لقيتيش بهذا الروعة اللي أنا وصفت لك، لكن لقيتيه متوسط. انت ديك الساعة شنو غادي يوقع لك؟ انت ديك الساعة غادي تحبط. نفس الفكرة، إلا أنا قلت لك أنك غادي تمشي لواحد لوتيل راه خايب بزاف، لي شومبر ديالو دايرين فحال ديال لوبيتال، فحال ديال الطبيب، والماكلة فيه خايبة، لكن انت مشيتي ولقيتي باللي النيفو ديالو موين مزيان، هنا انت باش غتحس؟ غادي تحس بالسعادة. إذن فكرة الإحباط والسعادة هي قضية توقعات. أنا وشنو كنتوقع؟ أنا مني كنكون كنتوقع من الله حاجة معينة والله ما كيديرهاش، أنا كنكون محبط من الله. إحباطي من الله هو نتيجة أني كنتوقع من الله تدخلات معينة، لكن الله كيدخل بطريقة أخرى. ولكي أتفادى أنه أحبط من الله خصني نصحح الفكر ديالي، لأن الله لا يتحرك حسب فكري بل يتحرك حسب فكره. الكلمة ديال الله كتقول لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا على الطرق عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. الحالة الوحيدة اللي ما غاديش نتحبط فيها هي أني نكون على يقين أني فاش كنسلم لله حياتي وكنسلم لأموري ومشاكلي وكنكون مصدق أنه هو كيتدخل بالطريقة اللي هو شايفها صحيحة ماشي اللي أنا شايفها صحيحة، ديك ساعة ما يمكنش أني نتحبط منه. ماشي على قبل النتيجة اللي غادي نوصلها، ولكن حيت أنا عارف أنه مهما كانت النتيجة اللي غادي نوصلها غتكون هي الأفضل وهي الأحسن وهي الأروع لأنه هو اختارها لي. ناخدو فاصل قصير، خليوكم معنا ما تمشيوش.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، معكم أنا زينب ببرنامجكم شك نعمة على راديو سيلافي، وحلقتنا اليوم بعنوان محبط من الله.

كيف ما شفنا في هذه الحلقة، ممكن أنت وأنا وبزاف ديال الناس نكون محبطين من الله بسبب توقعات كنا كنتسناوها وما حصلتش، بسبب تدخلات إلهية كنا كنتسناوها وما وقعتش. لكن خليك مصدق عزيزي المستمع أنه الله عنده طرقه، أنه الله قادر أنه يختار عنك وأنه قادر أنه يختار ليك. هذه هي الطريقة الوحيدة اللي تحمي بها النفس ديالك من أي إحباط ممكن يجيك. خليك مصدق أنه مهما إبليس حاول يوريك أنه لا لا لا لا، كانت هاد الحاجة ما خصهاش توقع، كنت غتكون مرتاح، هاد الحاجة ما كانش خصك تديرها، كنت غترتاح، لا، أنت قل له أنا مسلم كل أموري بيد الرب، هو قادر أنه يختار لي. وصلنا لختام حلقتنا عزيزي المستمع، كنتمنى أنك تكون استمتعتي بها. للتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، الصفحة هي سيلافي غاديو. أنا نبغي أني نعرف منك شنو هي إحباطاتك من الله. لو عندك أمور باغي أنك تشاركها معايا بخصوص توقعات كنت بنيها على الله وما حصلتش، لو عندك أمور في حياتك محيراك وما عارفش كيفاش الله غادي يتدخل فيها، تقدر تواصل معنا على السيت ويب www.radio.clv.org، عبر الإيميل cn@radio.clv.org. أنا متواجدة كذلك على واتساب وفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14. إلى فاتك هذه الحلقة تقدر تعود تسمعها على ساوند كلاود سي لافي غاديو. تحية مني ليك، أنا زينب، وبرنامجك الشك نعمة على راديو سي لافي. نشوفك في الحلقة الجاية، إلى اللقاء.

إخوتي، إنني أشوقكم إلى إعطاء خبزكم الأرضي وطلب الخبز السماوي، فالرب نفسه هو ذاك الخبز، إذ يقول أنا هو خبز الحياة. ولكن كيف يعطيكم الرب يا من لا تعطون المحتاجين؟ واحد يحتاج إليكم وأنتم تحتاجون لآخر الله. اصنعوا بالآخرين ما تريدون أن يصنع لكم. القديس أغسطينوس.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.
1: البرنامج الإذاعي جمالك في كلمة.

أهلا بيك وحلقة جديدة من جمالك في كلمة. لو كنت بتعاني من مرض السكر يبقى مهم جدا أنك تعرفي أنه الأطباء بيحرصوا قوي أنه لازم تعملي كشف دوري على النظر، لأنه مرض السكر بيأثر كتير قوي على البصر، والنتيجة لو أنت أهملتي ده هو فقدان تدريجي في النظر لحد ما تفقدي بصرك تماما. وعلشان كده مهم أنك تعملي الفحص الدوري ده على العين والشبكية علشان تتجنبي مرض الشبكية السكري، واللي طبعاً بتأدي في الآخر إنك مش بتشوفي خالص. النهاردة هكون بكلمك عن حاجة مهمة قوي، وهشجعك إنك تكوني بتعملي فحص يومي، وده مش على نظرك لكن على قلبك وفكرك، حماية إنك تتصابي بفقدان البصر. والبصر اللي أقصده هنا هو بصر الروح مش البصر الجسدي. أنا وإنتي بنعاني بمرض الخطية، والإهمال فيها بيسبب فقدان البصر الروحي. طب يعني إيه الكلام ده؟ ببساطة كده زي ما قال الرسول بولس في رسالة روميا أصحاح 7 وعدد 18 ل20، فإني أعلم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريد إياه أفعل فلست بعد أفعله أنا. الشاهد بيقول كده بل الخطية التي تسكن فيا. بولس الرسول اللي احنا عارفينه قد إيه كان بيخدم ربنا هو نفسه بيقول الخطية سكنة جوايا بتخليني أعمل حاجات غلط، جسدي ضعيف وبيعمل خطية. وإبليس ذكي جدا بيخليك تعملي الأول الحاجة البسيطة، يعني الخطية الصغيرة بالنسبة لينا، لكن بالنسبة لربنا كل الخطايا واحدة. لكن مثلا يقولك إيه، يعني مفيش داعي تبقى عندك أمانة جامدة في الشغل، أنت بتاخدي قد إيه من الشغل عشان تكوني أمينة قوي كده تديني غيرك لما يعمل حاجة غلط، مع إن أنت في عينك خشبة بينما في أخوك يعني قذى. يبقى في نميمة على حد طول ما انت قاعدة مع صحباتك، تبقي بتنمي على حد بحاجات مش كويسة وصفات سلبية علشان ما توقفيش وتقولي لا ده أنا غلط. إبليس بيضحك عليك بيخدعك. الحاجات البسيطة دي كتاب المقدس بيسميها الثعالب الصغيرة اللي لو سبتيها تدخل حياتك هتدمرها. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة، بالظبط زي الكشف الدوري لما يكون عندك مرض السكر. لما تسيبي نفسك في الأول هتلاقي نظرك ضعف سنة، تقولي مش مشكلة، بعدين سنة تقولي يعني، بعدين سنة تقولي أديني بشوف، بعد كده تكتشفي مرة واحدة إنك تبطلي تشوفي. عارفين إبليس بيعمل إيه لما بيخليكي تغلطي ويدخل فيكي الثعالب الصغيرة قبل ما تكتشفي الخطأ؟ بينيم الروح القدس اللي جواكي، يقولك ما هو كل الناس بتعمل كده، كل الناس بتنم، كل الناس يعني مش شغالة بأمانة كاملة، كل الناس بتدين لما حد بيغلط، وبالتدريج لحد ما تصابي بالعمى الروحي. يعني إيه العمى الروحي؟ يعني الحق قدامك واضح لكن أنت مش شايفاه، وعايشة زي ما أنت عايزة وحسب ملذاتك وبتغرقي في حياتك. ومهما الله شاور وقالك دي خطية دي خطية، أنت مش شايفة ده لأنك أنت عندك عمى روحي. خلي بالك ده ما كانش ممكن يحصل أبداً أبداً لو أنت كل يوم بتعملي فحص دوري. والفحص الدوري علشان تعمليه لازم تكوني كل يوم بتقري كلمته وبتصلي. لكن عايزة أقولك حاجة، الأمل لسه موجود لو أنت دلوقتي عندك العمى الروحي ده. يمكن الجسدي مفيش أمل خلاص، لكن إحنا في أمل. إلهك منتظرك ترجعي له وتعترفي بخطيتك، وهو بيقول كده إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. من فضلك صلي معايا دلوقتي، حط حياتك بين إيدين الله، قول يا رب ادخل حياتي، أملك عليها، كن أنت السيد علشان أعيش بالحياة اللي أنت عايزها. وما تنسيش أن الجسد ضعيف بمرض الخطية، وإنك معرضة في أي وقت لفقدان البصر الروحي. علشان كده مهم قوي أنك تعملي الفحص اليومي، وده بأنك كل يوم تقعدي قدام ربنا وتصلي وتقفي وقفة حقيقية وتقولي له يا رب نقني أنت، شاور أنت يا رب على أي شيء في حتى شبه شر أو سهوات، يعني حاجة بتقع مني وأنا مش باخد بالي منها. يا رب أنت أحميني، خليك أنت يا رب جنبي. كمان ما تنسيش تقري كلمته، لأن كلمته دي العدسة اللي ممكن تقوي نظرك الضعيف، واللي بيها بتشوفي السهوات والخطايا اللي تبدو بالنسبة لك بسيطة لكنها بالنسبة لربنا هي خطايا زيها زي أي خطايا تانية. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيهم في نهاية الحلقة. كان معاكم النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، وهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نشوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ربي يسوع، أنت فرحي وبهجتي، بدونك مائدتي طعامها مر. أنا كالمسجون المكبل بالقيود، فانر علي بوجهك واعتق نفسي لترى جمالك، ليطلب غيري عوضك أشياء ترضي، أما أنا فإني لا أرضى إلا بك يا ربي وإلهي.

ذاك الذي يمسك العالم بقبضة يده ارتضى أن يولد في المزود الضيق الحقير. القديس جيروم. في الصوم ادخل إلى قلبك وافحصه بدقة لتعرف بأي أفكار وأوجاع هو يرتبط. القديس ثيوفان الناسك.

0: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا في حلقة جديدة من حلقات برنامجك كلام من القلب. كل واحد فينا من المؤكد في مرات كتير بيعدي في أوقات صعبة وبيبقى محتاج يصلي، بس مرات كتير بنيجي نصلي الكلمات بتوه من على شفايفنا. يمكن مرات بنتلخبط ونقول هو ربنا هيسمعنا بجد، أو نقول إيه اللي ضمننا إن إحنا لو صلينا ربنا هيستجيب، أو يمكن نقول لما ربنا أصلا هو اللي سامح بالأزمة هنروح نشتكي مين لمين. حاجات كتير جدا بتتداخل جوانا. عشان كده النهاردة كلمة ربنا هتعلمنا سكة الصلاة وقت الأزمة، إزاي نصلي صلاة واثقة، صلاة مطمنة وإحنا في حالة أزمة. عشان كده خلونا نقرأ مع بعض أو نسمع مع بعض الكلمات اللي جت في إنجيل مرقس أصح 14 من آية 27 لغاية آية 42.
1: وقال لهم يسوع: إن كلكم تشكون في هذه الليلة، لأنه مكتوب أني أضرب الراعي فتتبدد الفراق، ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. فقال له بطرس: وإن شك الجميع فأنا لا أشك. فقال له يسوع: الحق أقول لك، إنك اليوم في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. فقال بأكثر تشديد: ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. وهكذا قال أيضا الجميع. وجاءوا إلى ضيعة اسمها جثيماني، فقال لتلاميذه: اجلسوا ها هنا حتى أصلي. ثم أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا، وابتدأ يدهش ويكتئب. فقال لهم: نفسي حزينة جدا حتى الموت، امكثوا هنا واسهروا. ثم تقدم قليلا وخر على الأرض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن. وقال: يا أبا الآب، كل شيء مستطاع لك، فأجز عني هذه الكأس، ولكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت. ثم جاء ووجدهم نياما، فقال لبطرس: يا سمعان، أنت نائم؟ أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. ومضى أيضا وصلى قائلا ذلك الكلام بعينه. ثم رجع ووجدهم أيضا نياما، إذ كانت أعينهم ثقيلة فلم يعلموا بماذا يجيبونه. ثم جاء ثالثة وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا، يكفي، قد أتت الساعة، هو ذا ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة، قوموا لنذهب، هو ذا الذي يسلمني قد اقترب.
0: ورجعنا عزيزي المستمع مرة تاني علشان نشوف ايه شكل الصلاة الوثقة اللي ممكن اصليها وقت الازمة. عشان كده الايتين بالتحديد من اول آية 35 وآية 36 بيورونا نموذج رائع جدا لشخص بيصلي في وقت الازمة. الشخص ده كان هو السيد المسيح. طبعا في البداية لازم نقول انه الموقف كله كان في حالة من الضغط الغير عادي، 33 سنة تقريبا وبعض شهور زي ما المؤرخين بيقولوا أضاهم السيد المسيح في حياة كاملة مرضية قدام الله الآب. وفي نهاية 33 سنة وتلت جات الساعة اللي هو أصلا تجسد من السماء في بطن المطوابع القديسة العذراء مريم علشان خاطرها، ساعة الصليب أو حدث الصليب، الحدث الأبشع عبر التاريخ بكل المقاييس، الحدث اللي بيمثل أعظم ظلم تعرض ليه إنسان على وجه الأرض. طبعا الموضوع مليان ملابسات حوالين قصة الصليب، لكن هنركز كلامنا قبل ما نعرف إزاي المسيح صلى وسط الأزمة. هو إزاي المسيح أصلا يصلي؟ وده السؤال اللي هبتدي بيه الحلقة بتاعتي النهاردة معاك. وبعدين نرجع نقول بعد ما نفهم يعني إيه المسيح يصلي، هنرجع نقول صلى قال إيه، وإزاي حط صلاة نموذجية ليا وليك وقت أي أزمة تقدر تاخدها من بقه بالظبط وتقولها وراه زي ما قالها بالظبط. أولا إزاي المسيح يصلي؟ أنتوا بتقولوا إن المسيح هو الله، صح؟ طبعا احنا بنقول إن الله تجسد في المسيح. المسيح هو الله المتجسد إلى الأرض، هو الشخص اللي كان بيحمل في نفسه طبيعتين كاملتين، مفيش بينهم انفصال، مفيش بينهم امتزاج، مفيش بينهم تغيير. لكن إزاي المسيح يصلي؟ لو هو الله، هو الله بيصلي لله، إزاي الله يصلي لنفسه؟ طبعا اللي بيفهم الموضوع بشكل سطحي هيتأكد إن الكلام ده فيه تناقض، وكلام ده مش منطقي، وكلام ده مش داخل دماغ بني آدم. لكن الموضوع بكل بساطة هيتفك بكل بساطة وبكل هدوء لما نعرف إن المسيح هنا كان بيصلي بصفته الإنسانية. يعني هو لأنه كان إنسان كامل بيجتاز كإنسان زي أي حد فينا في كل مشاعر الاضطراب والقلق والحزن والاكتئاب، كان محتاج كإنسان بيصلي. بيصلي لمين؟ بيصلي لله الآب، بيصلي للشخص الأزلي الأبدي اللي مكتوب عنه أنه هو كان في حضنه وما زال في حضنه من الأزل وإلى الأبد. هو كان محتاج يرفع صلاة كإنسان. اللي يأكد كلامي أن الصلاة دي اللي قالها السيد المسيح في إنجيل مرقس قبل الصليب أصح 14 آية 35 و36، الصلوة دي ذكرت في إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا، لكنها لا تذكر في إنجيل يوحنا. ليه؟ لأنه إنجيل يوحنا بيتكلم عن المسيح كابن الله، واللي بيتكلم عن المسيح كابن الله كذات الله كجوهر الله ما يذكرش أن المسيح يصلي قدام الموت بالشكل ده. يبقى بكل تأكيد هو كان بيصلي كإنسان، وده مش بيعكس أكتر من اتحاده الغير عادي بإنسانيتنا قدام الأزمة، كأنه بيتبنى موقفي وموقفك قدام الأزمة اللي أنا وإنت بنعدي فيها. عشان كده مثلا ما بيصليش في الصلاة دي لله الآب ويقول له إن أمكن فلتعبر عني الصليب، لكن بيبص على الصليب على اعتبار إنه ده حاجة خاصة به هو شخصيا مش بكل البشر، وبيسميها كاس ويقول إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، لأن كلمة كأس معناها نصيب. النصيب بتاعي، الصليب بتاعي، الأزمة بتاعتي. عشان كده ينفع أتبنى، ينفع أقتبس نفس الكلام وأقول لله برضو زيه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. ينفع تكون الكأس بتاعتي مرض أو فقر أو اضطهاد أو ضيق أو جوع أو خطر، وينفع تكون كأس المسيح صليب. معايا الفرق؟ إن أنا بشاور على الكاس بتاعتي وهو بيشاور على الكاس بتاعته، وهو حطت لي صلاة أي كاس ينفع تتحط فيها، أي صلاة في قدام أي أزمة ينفع تتقال فيها. هو واقف أول الطابور بتاع الإنسانية كلها، هو واقف قدام الطابور اللي بيقول فيه إن الله الآب في الألم بتاعك لا هو غضبان منك ولا هو غايب عنك. تاني، لا هو غضبان منك ولا هو غايب عنك، هو حاضر بكل نعمته وبكل قدراته ورحمته في نفس الأزمة بدون ما يكون زعلان أو غضبان. هو حاضر علشان يخفف وجع الألم ويصالحك مع الألم اللي انت بتعدي فيه، ويخليك تختبر في وسط الألم رحمته وعنايته وإيديه اللي تسندك. ده عن السؤال الأول، السؤال اللي كنا بنقول إزاي المسيح اللي بيقول إنه هو الله بيصلي؟ بيصلي لمين؟ والله لا يصلي لنفسه، هو هنا كان بيصلي كإنسان يحمل طبيعة الإنسان الكامل اللي محتاج يصلي في كل الوقت وفي كل الأزمات. تعالوا بينا بعد الفاصل نسمع إيه شكل الصلاة اللي صلىها الرب يسوع المسيح في بستان جثيماني قبل الصليب بساعات قليلة. خليك معايا.

ورجعنا عزيزي المستمع علشان نسمع أجمل صلاة، أقصر صلاة، تلغراف سريع جدا تقدر تصليه وانت في أي مشكلة وفي أي أزمة، وانت بتفهم كل المعاني اللي جوه هذه الصلاة عشان توصلها لله الآب. المسيح قال له: يا أبا الآب، كل شيء مستطاع لك، فأجز عني هذه الكأس، ولكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت. الصلوة دي قسمها واحد من الناس لأربع أقسام. قال أول قسم: نفسي نسمع صوته قد إيه مليان محبة، قد إيه مليان ود، وهو بيقول له يا أبا الآب. لكن كمان نفسنا نسمع صوته قد إيه كان مليان ثقة ومليان جراءة وجسارة، وهو بيقول له كل شيء مستطاع لك. لكن بعد كده تسمع نبرة جديدة فيها توسل، وهو بيقول له فأجز عني هذه الكأس. لكن أخيرا نبرة مليانة تصديق وتسليم، وهو بيقول له لكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت. أربع أجزاء، أربع مفاتيح لصلاة الأزمة. المفتاح الأول الكلمة الحلوة الطيبة اللي مليانة حنية، اللي مليانة حب، اللي مليانة ود، بتاع اتنين عارفين بعض كويس قوي، اتنين عايشين مع بعض من فترة طويلة، اتنين لهم علاقة ودية حميمة لا تنقطع ببعضهم البعض. يا أبا الآب. بالمناسبة كلمة أبا اللي استخدمها السيد المسيح في الصلوة دي هي كلمة أرامية، ونزلت في كل اللغات بنفس اللفظ اللي قاله السيد المسيح بالأرامي، أبا هي معناها أبي، فاذر، دادي، أبويا. لكن ليه كتاب أصر يذكرها زي ما هي كده أبا الآب؟ يمكن لأنها أول كلمة أي إنسان على وجه الأرض بيتكلم أي لغة بينطقها بالفطرة، وهو بيفتح بقه ويقفله فتطلع كلمة أبا. هل لأنها الكلمة اللي بتعبر عن أعظم وأحلى وأجمل احتياج جوانا، إننا ما ننفعش نعيش من غيره، فاستخدم أبسط تعبير وهو بيطلع في شحنة غير عادية من الاحتياج والاشتياق إلى وجود الآب جنبيه، وهو بيقول له يا أبا الآب. عزيزي المستمع، أول ما تدخل في الأزمة وقلبك يبتدي يضرب بعنف، أول ما أعصابك تبتدي تتشد وذهنك يبتدي يتحرك بسرعة شديدة عشان يدور على حل، غالبا مرات بتنسى إنك رغم كل اللي أنت بتعدي فيه من المخاطر والموج العالي اللي قدامك، إنك محط اهتمام ورعاية وعناية هذا الآب المحب. ارجع بدري قبل ما تدخل في الطلب، قبل ما تلح على الاحتياج بتاعك، قل له أنت أبي، أنت أبويا، أنت اللي أنا استندت عليه من الرحم، أنت اللي أنا ما أقدرش أتحرك من غيره ولا حركة، أنت القلب المفتوح طول الوقت عشان يسمع مش بس كلماتنا، لا، وصرخنا وأنتنا ووجعنا ودموعنا. أنت اللي عندك كل شيء عريان ومكشوف، مش عشان بتراقبنا، لكن مكتوب كده إنه كل شيء عريان ومكشوف لدى ذاك الذي معه أمرنا. أنا أمري معاك، أنا أجندة حياتي في إيدك، أنا مواعيد حياتي بتمشي تحت حكمتك. أنت أبا الآب، أنت أبي. الكلام ده يمكن البعض يعترض يقول محدش يقدر يقول للآب أبا إلا المسيح، بس أنا كمان أعرف إن بولس الرسول قال لنا سر خطير جدا في رسالة روميا أصح 8، بيقول إن الله الآب أرسل روحه صارخا فينا نفس الصرخة اللي قالها المسيح يا أبا الآب. وكأنه الآب هو اللي قابل كده، هو اللي عاوز كده إنك تعرف إنه أبوك. الكلمة اللي عملت صدمة عند اليهودي التقليدي زمان لما الرب يسوع المسيح في موعظته الشهيرة على الجبل قال لهم أبوكم وأباكم وأبيكم بكل التشكيل وبكل النحو وبكل العربي وبكل العبري وبكل اللغات، يا إخوانا ليس هو هذا الإله القوي القهار الجبار، هو الآب المتحنن، الآب العطاء، الآب الرحيم القدير الخير اللي ما عندوش أي تضارب في شخصيته ما بين رحمته وعدله. أبوك لما تدخل تصلي كان ينفع يقولهم روح الهيكل صلي، قال لهم ادخل إلى مخدعك، ادخل غرفة نومك واغلق بابك وصلي إلى أبيك. 17 مرة في 3 أصحاحات مركزين في موعظة المسيح على الجبل، الموعظة الشهيرة والأشهر في التاريخ، يصدم اليهودي التقليدي بكلمة أبوك. الله أبوك، متخيل؟ مش رئيس الجمهورية أبوك،
مش رئيس الوزراء أبوك، مش الملك أبوك، الله أبوك. إيه كم الحب ده؟ تعالى بدون ترتيب، تعالى بدون تحطير، تعالى اترمي في حضنه زي ما أنت. التاريخ بيذكر لنا أن إبراهام لينكولن الرئيس الأمريكي الأشهر، وكان راجل معروف جدا أنه راجل تقي بيحب ربنا، في مرة من المرات باب المكتب بتاعه اتفتح عليه الساعة 2 بالليل وهو قاعد بيشتغل وبيمضي أوراق مهمة جدا، وبص من الباب لقى ابنه الصغير اللي بالعافية كان بيطول أكرة الباب، لابس البيجامة بتاعته بتاعت النوم وسهران ومش عارف ينام وحافي القدمين، ودخل عند بابا بدون كلام، بص لقى بابا قاعد بيشتغل، طلب انه يقعد على رجل بابا، بابا قعده على رجله، فالولد قاعد يقلد بابا، مسك قلم وقعد يشخبط في الورق المهم جدا بتاع الولايات المتحدة اللي كان تحت ايد بابا. واللحظة المؤرخ بيقول او اللي حكى القصة دي بيقول توقف إبراهام لينكولن عن منع ابنه انه يعمل كده، وبدأ يسيب كل شغله ويبص على الولد اللي ماسك الورق والقلم ويشخبط زيه بالظبط وبيحاول يقلده ومنهمك في اللي بيعمله، وقال جوه نفسه وكتب في مذكراته فيما بعد: قلت في نفسي وأنا أنظر لابني وهو بيشخبط في الورق: آه يا ابني لو تعرف على ركبتي من تجلس، آه يا ابني لو تعرف قلم من تمسك، آه يا ابني لو تعرف أوراق ماذا التي تعبث بها، إلا أنك لا تعرف عن كل هذا أي شيء أكثر من أنك تجلس على رجل أبوك. أنا عايز أقول لك النهاردة إحنا فعلا ما نعرفش ربنا ده قد إيه عظيم، لأننا كل ما نريد أن نعرفه وقت الأزمة أننا نجلس في محضره، يمكن نجلس على ركبتيه، هو قال كده: على ركبتين على الأيدي تحملون وعلى ركبتين تدللون، ويمكن على كتافه زي الطفل الصغير اللي بابا بيشيله على كتفه، الكتف اللي بيشيل رئاسة العالم، يشيل خروف على الكتفين. يا قد كده معزة، قد كده غلاوة، قد كده حاجة لما تدخل فيها تشعر كأنك خدت حمام دافي جدا بعد يوم مرهق من التعب والشغل والمجهود والمشقة. قل له يا أبا الآب، ادخل للعمق ده، اعرف مين أبوك اللي هتتكلم معاه قبل ما تقول له إيه اللي انت عاوزه. خلونا بعد الفاصل نكمل كمان كلامنا وحوارنا ونشوف إيه صلاة المسيح في بستان جثيماني.

Radio. ورجعنا عزيزي المستمع مرة تاني بعد الفاصل علشان نعرف ايه اللي تضمنته صلاة المسيح الوقت اللي فات اللي هو بيقدمها قدام الآب السماوي كإنسان في بستان جثيماني قبل الصليب بساعات قليلة. احنا شفنا قبل الفاصل يا أبا الآب، شفنا الود والحب والاحتياج إلى الضم وإلى الحضن والاشتياق لهذه العلاقة الرائعة الأزلية الأبدية. لكن مش بس المسيح ارتمى في أحضان الآب المحب، لكنه أيضا أعلن عن أن هذا الآب المحب هو أيضا الآب القدير، هو الآب اللي ما فيش حاجة ما يقدرش يعملها للنصرة ولصالح ابنه، فبيقول له كل شيء مستطاع لك، تقدر تعمل أي حاجة. عندنا في الأمثال العربي البسيطة البلدي بتاعتنا المثل المعروف اللي بيقول العين بصيرة والإيد قصيرة، وياما كتير كنا بنحاول نساعد الناس اللي بنحبهم لكن إيدينا ما طالتش، وياما كتير العجز البشري الطبيعي قدام مساندة حد محتاج كان عامل مشكلة أكبر من الاحتياج نفسه. أنا أفتكر أبويا مرة زمان وأنا رايح أعمل عملية حاول بأي طريقة يدخل غرفة العمليات عشان يبقى باصص علي أثناء العملية من كتر خوفه علي، لكن الدكتور منعه وقاله مش هينفع تدخل غرفة العمليات. وقف والدي برا غرفة العمليات بيبكي زي العيال الصغيرين لأنه كان خايف علي مش قادر يدخل. أعرف إن في أباء ولادهم بيسافروا مسافات بعيدة أو بيروح الجيش ويبقى عارف إن البلد في حالة حرب أو غيره وممكن يكون في مواجهات صعبة لكن ما يقدرش يروح مع ابنه الجيش. في أباء كتير بتحب ولادها جدا بس عند أمور معينة ما يقدرش يعمل حاجة. بس المسيح قال الأب ده غير كل الأباء، كل شيء مستطاع له. يقدر يدخل معاك الغرفة المغلقة، يقدر يروح معاك لجبهة القتال، يقدر يتحط معاك في موقف في أزمة مالية طاحنة ممكن تدمرك أو تسجنك. صدق أنه أبوك السماوي مش بس بيحبك جدا، لا وقدير جدا كمان. يمكن مرات كتير حصل لنا صدمة في قدرة الله، يمكن مرات كتير حصل لنا صدمة لأننا صلينا في أمور معينة والله تأخر في الاستجابة حسب موعدنا. طبعا الله مش بيتأخر، لكن بالنسبة لطلباتنا الوقت الاستجابة جت متأخرة. يمكن مرات كتير هناك علامات استفهام إذا كان الله غني وإذا كان الله قدير وما ليه بيسمح بالألم وليه بيسمح بالتعب وبالمعاناة. لكن رغم أننا لا نجد إجابات شاملة لكل الأسئلة، لكن لابد أن ندرك أنه إن لم نرتمي في أحضان هذا الإله القدير فليس أمامنا سوى اليأس. التعبير ده حطه واحد من الكتاب الأجانب جيمس دوبسون بالتحديد في كتاب قديم اسمه موقف الله من أمور عسرة الفهم، في فصل كامل ابتدى الفصل الثالث من الكتاب وهو بيقول الله أو اليأس. مفيش حل أمامك إلا اليأس لو لم تكن تثق في قدرة الله الغير عادية. الشيطان يقول لك كل اللي بيتصاب بكانسر بيموت، قول له بس الله يستطيع أن يكون شافي في هذا الأمر في هذا المرض. الشيطان يقول لك كل اللي بيوصل للحالة المادية التعيسة اللي انت فيها بيدخل السجن، قول له بس الله يستطيع أن يعوض وأن يأتي بالخير من حيث لا أعرف. أنا عايزك النهاردة تعمل إعلان في حياتك عن قدرة الله في نفس المنطقة اللي انت بتنهار فيها. لو انت منهار بسبب المرض قول أن الله إلهي هو الرب الشافي. لو انت منهار بسبب ضيق مادي اعلن عن الله الإله الغني. لو انت منهار بسبب العلاقات قول أن الله هو الإله القدير الذي يستطيع أن يتدخل عشان يرجع العلاقات المكسورة أو يشفي العلاقات المريضة. النهاردة المسيح بيقول لي وبيقول لك اوعى تخفف من إيمانك، اوعى تساوم أو تفاصل على ثقتك، تمسك بهذا الإقرار، لا تطرحوا ثقتكم لأن لها مجازات عظيمة. اوعى ترمي إيمانك فيا. الله بيقول لك كده النهاردة، أنا عملت معاك كتير، أنت لو رجعت لزمان وافتكرت أنت ابتديت إزاي وأنت النهاردة هنا بفضل مين وبقدرات مين تتأكد أن كمان باقي المشوار معمول حسابه زي ما كان معمول حساب اللي فات. الجزء الثاني في الصلاة عزيزي المستمع اللي بيقودنا فيه المسيح شخصيا في وقت الأزمة النهاردة، اوعى تطرح إيمانك. المسيح بيقول طوبى لمن لا يعثر فيا، يا بخت اللي يفضل محافظ على إيمان قوي رغم الموج العاتي، يا بخت اللي يفضل واقف على صخرة الإيمان العظيمة رغم

الاهتزازات والانهيارات اللي بتحصل في كل حتة حواليه. يا بخت اللي صوته عالي قدام كل الظروف وبيضحك وبيضحك على الدهر الآتي وبيرفع إيده وبيشاور على الآب السماوي المحب القدير. بعد الفاصل هنشوف كمان الطلبتين أو الجزئين التانيين في نفس الطلبة. خليك معانا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل علشان نكمل ايه صلاة المسيح وقت الأزمة. صلاة المسيح اللي بدأت بالمحبة في شخص الله الآب وبدأ بإعلان الثقة في قدرات الآب دخلت مباشرة على طول في الطلب. قبل ما أقولك الحتة دي لازم أقولك لو لم تمتلئ من محبة الله ولو لم تمتلئ من ثقتك في الله أي طلب هتطلبه هيبقى التركيز فيه على طلبك مش على الإله الذي يعطي الطلب. هيبقى تركيزك على الخوف مش على الله الذي يتدخل في الخوف. عشان كده النهاردة اتملي محبة من الله واتملي ثقة فيه واتملي ذكريات حلوة. قلب في الدفتر بتاعك قبل ما تدخل في الطلبة قال له أجز عني هذه الكأس. ايه نوع الكأس اللي قدامك؟ ايه نوع الخوف اللي انت مش عاوز تكتاز فيه؟ ايه نوع المرض اللي انت بتصلي ان الرب يديلك شفاء فيه؟ رب يسوع المسيح ما قالوش لا تعطيني ان اشرب، لكن قال له تعبير ارقى شويه، قال الاب اجز عني. يعني ايه اجز عني؟ يعني امسك الكاس بايدك وعديه من عليا. انا مش عاوز انا ما اشربش، انا عاوز الامر يجي من عندك انت. انا ممكن اهرب، انا ممكن اجري بعيد، انا ممكن اطلع من الازمه بطرق وبدائل كتير، بس انا عايزك انت اللي تاخد الكاس ده من قدامي وتبعده، انت اللي تتحرك في السكه دي بدالي. أنا لا أتوكل على فهمي ولا أتوكل على معلوماتي، أنا بتكل عليك بكل قلبي. وإنت قلت كده توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. في كل طرقك اعرفه أو اعترف به acknowledge him وهو يقوم طرقك. قوم الطريق قدامي النهاردة وأجز عني هذه الصعوبات النهاردة. لكن آخر حاجة في صلاة المسيح قالها له، قال له لكن ليكن لا ما أريد أنا بل ما تريد أنت. في التجارة ممكن تروح لواحد من التجار وتطلب سلعة معينة وبعدين يقولك يا أستاذ السلعة موجودة بس في منتج أحدث وأفضل وجودته أعلى وبسعر أرخص، فلو تثق في التاجر هتشتري اللي التاجر قالك عليه، ولو لا تثق في التاجر هتشتري المنتج اللي انت رايح تشتريه زي ما هو. وهذه المفصلة اللي بيننا وبين الله الآب طول الوقت. لو بنثق في الله الآب هنمضيله على بياض ونقول له اللي انت عاوزه هو اللي هيبقى أحسن، ولو لا نثق في الله الآب هنمضي ونقول له مش عاوزين إلا الطلبة دي. ولأن الله الآب طول الوقت بيختار لنا أفضل البدايل، فالله الآب حتى لو ما سلمنالوش مرات لأنه شايف صالحنا بكرة وبعده ولأنه عارف أن الخطة هتستقيم باختيارات تاني، مرات الآب بيكتب الاختيار اللي هو عاوزه. فبدل ما يبقى تركيزك على الطلبة وعلى الكاس، ركز على الإيد اللي هتدي أو اللي هتشيل، اللي هتمنع أو اللي هتمنح. ركز على ابتسامة وجهه اللي وهو بيعمل كل حاجة بيعملها بمنتهى الإتقان والدقة معاك. ما تخافش إنك تيجي في أسفل الورقة وتمضي أنا بشكرك لأنك بتختار الأفضل، أنا أقبل البدائل، بدائلك أفضل بكتير من اختياراتي حتى لو كانت عكس اختياراتي تماما، حتى لو كنت تشربني نفس الكاس اللي أنا مش عاوز أشربها، حتى وإن كنت تحطني في نفس الأزمة. لا يمكن الإيد اللي ثقبت على الصليب، ولا يمكن الإيد اللي منحت كل هذا الحب، ولا يمكن لصاحب هذا الحضن الدافي المتدفق يسمح بهذه الأزمة. لكن أنا بشكرك لأنه طالما أنت معايا زي ما عبدك داود النبي قال يا رب معك لا أخاف شيئا لأنك أنت معي، إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، وزي ما عبدك أساف المرنم يا رب قال ومعك لا أريد شيئا على الأرض. عزيزي المستمع، في نهاية حلقتنا النهاردة أنا سعيد إن إحنا كنا مع بعض الوقت ده، وأنا بشجعك إنه أعظم مسند تتسند عليه إنك تيجي قدام ربنا وتصلي. خد العبارات اللي قالها السيد المسيح واقتبسها منه في اللي جات في إنجيل مرقس أصح 14 آية 35 و36 وصلي بيهم زي ما هم. على فكرة الصلوة دي السيد المسيح كررها 3 مرات هي وكأنه عاوز يقولك كرر ورايا، اتعلم مني، قول ورايا الكلمات دي، قولها وانت فاهم انت بتقول ايه، وساعتها النتائج الرائعة اللي تحصل في حياتك لن يكون لها حدود. انا مبسوط اني كنت معاك الوقت اللي فات مرة تاني وبشكر ربنا انه معانا وهيكلمك الوقت الجاي بكلمات عظيمة جدا. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة، لك مني أغلى تحية وكلام من القلب.
3: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: برنامج أنوار كاشفة أمثال المسيح الحلقة الثامنة.

نرحب بكم خوتي المستمعين في لقاء جديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص المسيح يسوع. طبعا المسيح استخدم أمثلة واجدة بيش يوضح حقائق روحية ويوصل الحقائق للناس هذوما اللي كانوا يسمعوا فيه، ويكشف الهدف اللي جاء عشانه للعالم متاعنا. وكنا تكلمنا في اللقاء الماضي أو الحلقة الماضية على مثل الكنز المخفي أو مثل اللؤلؤة الكثيرة الثمن كما نقوله، والشيء هذا يشير أن ملكوت الله شيء غالي للغاية، وأن كل من يلقى خلاص الله يكون لقى ثروة عظيمة أو تحصل عليه ثروة عظيمة. أخوتي المستمعين، كيف ما نحن عارفين عالمنا يتكون من شعوب وأمم واجدة ملهاش عدد ولا إحصاء، وفي نفس الوقت في يعني لغات واجدة، وأحيانا حتى في الأمة اللي هي أمة واحدة تلقى في عدة كما نقول عدة لغات. وحسب تقرير العلماء يقول إن في العالم في تقريبا حوالي 3000 لغة هذه اليوم، يعني في لغات يعني أو في دول فيها الدولة الواحدة فيها 20-30 لغة بروحها أو 50 لغة، وكل شعب طبعا له خصائص يتميز بها، وإن كان طبعا من جهة اللون البشرة اللون الجلد من برا أو الشكل الجسدي أو حتى بالتعبير اللي هي يعبر بها على نفسه. وفي أديان وفي مذاهب واجدة منتشرة في العالم، تبدأ من الديانات والطقوس الوثنية وتنتهي بالأديان اللي تعترف بوجود إله خالق. ونلقوا في من المصادفة أن في كل دين في طوائف متعددة أو واجدة وفرق أكثر، وكل منها يدعي ويقول نحن صح وأن الآخرين كلهم غلط. ولكن بالرغم من كل هالتنوع الهائل كما نقوله بين البشر ولغاتهم وأشكالهم وأديانهم، بالنسبة لله اللي هو الخالق في صنفان أو في نوعين رئيسيين من الناس. صنف الناس الأبرار اللي هم تبرروا من ذنوبهم، وصنف الناس الأشرار. ونحن كبشر طبعا ما هيش مسؤوليتنا أن نصنف الناس، لكن نقدروا أن نعرف شن هو الأساس اللي صنف فيها الله البشر. معناها الموضوع أو الموضوع يعني ما يتعلقش بديانة معينة أو بمذهب خاص معين على الإنسان أن يؤمن به، لكن يؤكد على إرادة الله طبعا وعمل في إنقاذ الإنسان من الشر للخير. طبعا الله الخالق هو اللي قام بالمبادرة أو دار التصرف وسعى ويسعى عشان خلاص بني آدم اللي هو الإنسان، وما هو شيء أمر صعب طبعا نكتشفه إنه أو نكتشفه الشيء اللي بيه الله منا. المخلص المسيح تابع في الأمثال متاع اللي كان يقول فيها كلامه عليه أمثال الملكوت أو تشبيهها لملكوت الله، فقال في بشارة أو في إنجيل متى الإصحاح 13 الآية من 47 إلى 50، في الثلاث آيات هذين كان يتكلم على ملكوت الله. فيقول مثلا فلما امتلأت أصعدوها على الشاطئ وجلسوا وجمعوا الجيادة إلى أوعية، وأما الأردياء فطرحوها خارجا. هكذا يكون في انقضاء العالم، يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في يتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. في الكلام هذا أو في المثل هذا شبه المسيح العالم تانا كيف الشبكة المطروحة في البحر تاع الصيد اللي هي مليانة، لما نطلعوها نلقوها مليانة بكل أنواع المخلوقات البحرية. والشبكة هذه اللي كان يتكلم عليها طبعا فيها أنواع مختلفة من البشر اللي هم ذكرناهم من قبل. وفسر المخلص المسيح لنا المثل هذا لما قال إن في نهاية العالم لازم وأن تكون في دينونة كبيرة أو عظيمة، وهي المعروفة بيوم الحساب اللي يصير فيه طبعا اليوم هذا، إن يصير فرز للناس
ويتم فصل ما بين الأشرار والأبرار، والأشرار طبعا حيتعاقبوا بالمصير متاعهم اللي هو الهلاك الأبدي في النار. وكيف ما وصفنا الرسول يوحنا وقال في الرؤية متاعه اللي هي رؤية يوحنا اللاهوتي لما كتبها قال: ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع، وسلم الموت والهاوي الأموات الذين فيهما، والدين كل واحد بحسب أعماله، وطرح الموت والهاوي في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني، وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. هذا طبعا هو الإصحاح 20 من الآية 11 إلى الآية 15 من رؤية يوحنا اللاهوتي، وواضح يعني بشكل صريح من الرؤية هذه أو من الكلام الآيات هذه أن حتصير عملية فرز بين الأبرار والأشرار يوم الحساب أو يوم الدينونة، وأن كل واحد اسمه مش موجود في سفر الحياة حيتعاقب وينعزق في بحيرة النار. والمسيح سبق وأن قال لي التلاميذ متاعه على شيء هذا لما تكلمهم في الآية 20 من الإصحاح 10 في إنجيل لوقا، ووضح نفس المعنى هذا. وتو أخوتي المستمعين ننتقلوا لفاصل موسيقي قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كما تكلمنا عليه رؤية يوحنا اللاهوتي قبل الفاصل، وشفنا الوصف المباشر شنو حيصير يوم الدينونة أو يوم الحساب. السؤال اللي توا لازم ينطرح، شنو هو الأساس اللي حيتم عليه أو على أساسه الفرز ما بين الأشرار والأبرار؟ يعني في هذيك اللحظة أو ساعة الدينونة كيف حيتم الفصل، على أي أساس، وكيف نضمنه إن أسمانا وإسمنا يكون مكتوب في سفر الحياة؟ طبعا باش نجاوب على الشيء هذا علينا أن نحدده في البداية كيف يكون الإنسان بمقدورنا أن يصبح إنسان بار، وبالتالي يضمن اسمه يكون مكتوب في سفر الحياة. طبعا العهد الجديد من الكتاب المقدس يخبرنا أو يدلنا على أن باش يتبرر الإنسان الخاطي، وطبعا لازم نعرف أن كنا خاطئين، لازم عليه الإنسان الخاطئ أن يؤمن بموت المسيح الكفاري أو البديلي عنا على الصليب. فالمسيح مات على الصليب بدلنا، وخذا العقاب متاعنا اللي هو عقاب الخطايا متاعنا، وكل من يؤمن بالفداء هذا حيغفر الله ذنوبه ويصبح إنسان بار. وبيش نعطوا مثال واضح وصريح كيف اللي هو يسموه فيه بالإنجليزي الكريدت كارد أو الفيزا، اللي هو البطاقة الائتمانية باللغة العربية. يعني إنسان لما يجي يخش السوبر ماركت أو دكان وبيشري حاجة، على الكاسة أو المحاسبة بيدفع ثمن البضاعة. كل إنسان طبعا حيدفع باللي عنده في جيبه. حلاحظوا شخصين مثلا، لو أعطينا مثال إن شخصين، واحد بار وواحد لما تمثيل للإنسان البار والإنسان الشرير. الإنسان الشرير شن دار من خير، شن دار من بر في حياته. إنسان شرير لما جي على الكاسة يفتح المحفظة متاعه يلقاها تنفض فاضية، مش حيقدر شني يدفع الحساب. لذلك يعني حتى لو ما نديروهاش يعني نكتة، لكن حيعطوه طريحة في السوبر ماركت ويقولوا له أطلع برا. وطبعا ممكن يصير له موقف إنه تلاعب على المحل أو كذا، لما يعطيهم البطاقة متاعة أو يعطيهم بطاقة ائتمانية فالصة أو فاضية ما فيهاش فلوس، طبعا يجربوها على الماكينة تطلع فاضية، طبعا هذا محاولة غش وكذا، فحيسلم للشرطة في الأخير. هذا أبسط شيء إذا كان ما ضربوش طريحة كويسة، وبعدين خلوه يدفع بأي طريقة. الشخص الثاني اللي شبهناه بالإنسان البار، هذاك اللي جي توكل على الله، دار في حياته شيء معين، ضمان من البداية قبل ما يخش في سريب الشراء والبيع، ضمان البطاقة الائتمانية أنها مليانة. هذا يشبه الإنسان البار اللي آمن بالمسيح وقبل الموت الكفاري وتحصل الحياة الأبدية، وهذا اللي نقوله عليه نحن سجل اسمه في سفر الحياة. لما جي يحط البطاقة الائتمانية متاعه على الماكينة حتندفع الفاتورة، لأنه مدفوع أصلا، والمسيح دفعها من يوم مات وناف، دفع الفاتورة متاع خطايانا، فحيمر من المحاسبة أو من الكاسة كما يقولوا، وحيمر مرور الكرام لأنه حيبتسموا له، حيطلع بالبضاعة وما يصير له شيء. هذا هو اللي يشبه اللي يؤمن بالمسيح أو اللي يكفر بالمسيح. الرسول بولس في رسالته لكنيسة روميا، لما نشوفه الإصحاح الثالث من الآية 21 ونشوفه حتى الآية 22 وللآية 25، نقروهن الآيات هذه نلاحظوا أن بولس الرسول يقول: وأما الآن فقد ظهر بر الله، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه. يعني الكلام متاع بولس الرسول واضح جدا، وفعلا نقوله فعلا بانت أو ظهرت عدالة الله، العدالة هذه اللي لازم هي أو تعاقب الخاطي
واقتضت أو كان لازم أن عدالة الله أن تعاقب المسيح عوضا عليه الناس الخطاة، وهكي ينجو كل من يؤمن بفداء المسيح من دينونة الله ويتحصل على التبرير الكامل من ذنوبه، يعني يصبح إنسان بار بلا خطية قدام الله، يعني إنسان نظيف، إنسان جديد من غير شيء، لأن المسيح كفر عليه ذنوبه لما مات على الصليب. ننتقل أخوتي المستمعين لاستراحة قصيرة وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

0: أخوتي المستمعين، كيف ما وضحنا من كلام الرسول بولس في رسالته لكنيسة روميا الإصحاح الثالث، أن ظهر بر الله اللي هو بر الله اللي هو الإيمان بيسوع المسيح الكل وعليه كل اللي يؤمنوا به، لأن ما فيش فرق كما قلنا، لأن الجميع كل الناس أخطأوا وعوزهم مجد الله، الناس كلهم خاطئين من اللي صار أو الحادثة اللي صارت مع آدم وحواء لما أغواهم الشيطان وأصبحوا خاطئين. والإنسان لما يولد من أمه يولد بالخطيئة متاعه ويحتاج للتبرير أو للتنظيف، كما نقوله نحن بالعامية للغسل، يحتاج أنه ينغسل، ومن الغسل هذا من الخطيئة ما يصيرش إلا بمجد الله، ومجد الله حصل بالكلمة متاعه اللي هو موت الكفاري للمسيح على الصليب ودفن ثلاثة أيام وقيامته والصعودة قدام التلاميذ. أخوتي المستمعين، الإنسان لما يؤمن بفتاه المسيح له يصبح من أولاد الله، يسمى ابن من أبناء الله ويسجل اسمه في سفر الحياة. لما أنت تؤمن بالمسيح وتؤمن بفتاه المسيح وتحط المسيح ملك لك ومخلص من الخطايا، اسمك في اللحظة ذكي ينكتب في سفر الحياة اللي هي سفر الحياة الجديدة طبعا والحياة الأبدية. وما فيش أعتقد خبر يعني أعظم أو أحلى من أن يصبح الإنسان من أولاد الله ويسجل اسمه في سفر الحياة أو في كتاب الحياة. عشان هيك دعاء التلاميذ أو المسيح طلب من التلاميذ أن يفرحوا لأن اسمهم انكتبت في السماوات. و نحن كيف ما عارفين في كتاب مقدس أن السماوات في ثلاث سماوات في العالم هذا أو في الكون كله، ما فيش إلا ثلاث سماوات. السماء الأولى هي اللي نحن نشوف فيها سماء طيور، سموا فيها اللي هي نشوف فيها الطيور طير فيها والطيارات والصور هذه المنظورة عندنا، حتى اللي نشوف فيها بالتلسكوبات هذه كلها سماء الطيور. وفي السماء الثانية وفي السماء الثالثة. السماء الثالثة طبعا الأخيرة اللي هي وين ما في عرش الله المالك والملكوت، يعني العاصمة متاع الله كما نقوله هي السماء الثالثة. فنحن لما ينكتب اسمنا في سفر الحياة شن حيحصل؟ مش ناخذونا مكان، نحزونا مكان أو كرسي في السماء الطيور ولا في السماء الثانية، الروح متانا حيسجل اسمها في كتاب الحياة لها مكان معين في اللي هي السماء الثالثة اللي هي سماء الله، لأن في النهاية حنكون نحن موجودين الذبيحة أو الخروف المذبوح أو الشخص هذا اللي فدانا بدمع الصليب يسوع المسيح حيكون جالس في ملكوت الله أو على يمين الله ونحن حواليه تسبيح وحمد لا نهائي. أخوتي المستمعين، إذا قلنا هذه فرصة لنا باش نتحصل على الفرح اللي تحصل عليه التلاميذ متاع المسيح، هذه فرصتنا إن نكونوا من هذكم الأبرار اللي سجل اسمه في كتاب الحياة، وكون عندنا فرصة باش ننجو من دينونة الله أو عقاب الله. والفرصة هذه أخوتي المستمعين متاحة قدامكم توا باش انتقلوا من الظلام إلى النور ومن الموت إلى الحياة، من الهلاك الأبدي إلى الحياة الأبدية. فهل حتؤمنوا بالمخلص المسيح والعمل الكفاري اللي دار على الصليب عشاننا؟ هذه فرصتكم، فكروا كويس، اطلبوا من الله أن يساعدكم بالروح القدس حتى يفتح قلوبكم للإيمان. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار على حلقة اليوم أو الحلقات الماضية،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020-12-12-31-6-14.
0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة، ونقول لكم سلام المسيح لكم.

0: you're now listening to C'est la Vie Radio.
1: الموعظة على الجبل برنامج رقم 29.
2: مجيء وذهاب التلاميذ، الجزء الأول، متى 7:7-12. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. أم أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزا يعطيه حجرا، وإن سأله سمكة يعطيه حية؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. بينما نتابع دراستنا لإنجيل متى الأصحاح 7، نجد أن يسوع يصل هنا بتعليمه إلى حكم نهائي، إنه يصل إلى خاتمة. ولكي نستخدم الصورة المجازية التي استخدمناها سابقا، لقد وصل الآن ليختتم الخلوة المسيحية الأولى. وكان قد بدأ هذه الخلوة المسيحية الأولى بدعوته التلاميذ لكي ينضموا إليه على رأس الجبل، لكي يتسنى له أن يقدم لهم ذلك التعليم، الذي عندما يطبق ويستوعب ويفهم سوف يجعل منهم ملح الأرض ونور العالم، وجزءا من حل المسيح ومن جوابه لكل المشاكل الممثلة عند أسفل هذا الجبل. ففي هذا التعليم يحضنا يسوع كما حض تلاميذه على أن ننظر إلى داخلنا، وأن ننظر حولنا، وأن ننظر إلى فوق. والآن إذ وصل إلى ختام هذا التعليم في المقطع الأول من الإصحاح 7:1-6، وكما رأينا في حلقتنا السابقة، يقول لتلاميذه أن يتخذوا الالتزام بالنظر إلى الداخل، فلن تكونوا أبدا جزء من الحل الذي تحتاجه الجموع إن لم تكن لكم حلول لمشاكلكم، ولا يمكنكم أن تخلصوا الآخرين ما لم تخلصوا أنفسكم أولا. نقرأ أن المبشر الإنجليزي العظيم جون ويسلي ذهب إلى جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يكن عندها قد تجدد بعد. كان مؤمنا وتابعا المسيح نظريا، ولكنه لم يكن قد اختبر بعد الولادة الجديدة. ولربما جميعنا نعرف كيف اشتعل قلبه بالحرارة الروحية بطريقة غريبة فتجدد، ولكن هذا حدث لاحقا. وعندما كان في جورجيا يحاول أن يخلص الهنود، قال: جئت إلى جورجيا لأخلص الهنود، ولكن من هو الذي سيخلص جون ويسلي؟ وفيما بعد عندما ولد ثانية كان متحمسا جدا حيال تاريخ ولادته من جديد، فألقى عظة قال فيها: ينبغي أن تولدوا من فوق، ينبغي أن تولدوا من فوق. فسأله الناس: سيد ويسلي، لماذا تقول دائما أنه ينبغي أن نولد من فوق؟ فأجاب: لأنكم ينبغي أن تولدوا من فوق. لقد عانى هذا الأمر الكثير له، وكان يعظ به بهذه الطريقة، لكن جون ويسلي قدم مثالا أنه لا يمكننا أن نخلص الهنود إن لم نكن مخلصين. وهكذا في المقطع الأول من هذا الإصحاح الختامي تجدون أن الأعداد 6 تشكل المقطع الأول، ولقد قال يسوع في هذه الأعداد 6: احكم على نفسك أولا، وتأكد من أن تنتزع الخشبة من عينك قبل أن تظن أنك ستتمكن من مساعدة الآخرين على نزع القذى من عيونهم. أتعجب كم من الناس يسيئون فهم هذا المقطع الهام والحقيقة التي يعلمها. لابد أنكم سمعتم القصة عن راعي الكنيسة الذي كان لديه بواب في الكنيسة، وفي كل يوم أحد كان البواب يقول: إنها لعظة عظيمة أيها القسيس، لقد بكت مستمعيك اليوم. وكان القسيس يفكر في قلبه قائلا: أتساءل متى سوف يطبق هذا البواب الذي كان يعترف بكونه مؤمنا، متى سيطبق العظة على نفسه؟ وذات يوم أحد هبت عاصفة هوجاء، وهكذا لم يحضر أحد إلى الكنيسة إلا البواب وراعي الكنيسة. فقرر الراعي أو القسيس أن يعقد هو والبواب اجتماع عبادة كالمعتاد. فقام القسيس بتقديم أجزاء العبادة كافة، وبعد أن ألقى عظة رائعة وصلى الصلاة الختامية اقترب من الباب، فسلم عليه البواب وقال: لقد ألقيت عظة عظيمة يا قسيس، والمؤسف أنه لم يكن يوجد أحد ليسمعها ويتبكت على خطاياه. أعتقد أن يسوع استخدم إيضاحا ليظهر لنا كم يدعو وضعنا للسخرية في كثير من الأحيان، وهو يعطينا إيضاحا في بداية الإصحاح السابع عندما يقول ما معناه: لماذا تتجول وفي عينك خشبة كبيرة وأنت تظن أن هدف حياتك هو أن تخرج القذى من أعين الآخرين؟ ثم أضاف: يا مرائي، لا شك أن عينا يسوع كانتا تبرقان وكانت البسمة ترتسم على وجهه عندما قال: أخرج أولا الخشبة من عينك، وحينئذ تستطيع أن تساعد أخاك ليخرج القذى من عينه. لم يكن يسوع يقول كما رأينا في الحلقة السابقة: لا تدينوا وانتهى الأمر، بل كان يقول: احكموا على أنفسكم أولا، وعندها ستصبحون مؤهلين لتحكموا على أخيكم، بمعنى أن تساعدوه ليخلص من خطاياه. قال في هذا العدد الأخير ما معناه: كونوا مميزين بينما تخدمون الناس، قاصدا أولئك الناس عند أسفل الجبل. فليس الجميع حاضرين في أي وقت لأي شيء، لهذا لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا دراركم قدام الخنازير. أعتقد أنه كان يقصد القول هناك أنه يتوجب عليكم أن تميزوا وأن تحكموا. تخبرنا كلمة الله أن لا نكون تحت نير مع غير المؤمنين، وهذا يعني بالطبع الزواج، ولكنه يعني أيضا الشراكة في الأعمال. فكيف ستطيعون تعليما مثل هذا في نهاية الإصحاح السادس من كورنثوس الثانية إن لم تحكموا على أحد البتة؟ إذا درستم موضوع الحكم أو الدينونة في كلمة الله تجدون أنه ليس ببساطة القول لا تدينوا، فهناك أوقات لا ينبغي أن تدينوا فيها، كما في 1 كورنثوس 4 حيث يقول بولس الرسول ما معناه: لست أعرف ما هي الدوافع الكامنة في قلبي، لذلك لا أفهم كيف تستطيعون أن تعرفوها أنتم. ففي مجال الدوافع القلبية يقول بولس: إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. في المقطع الأول من الإصحاح السابع يصل يسوع الحلقة الداخلية ويطلب منا أن نتخذ التزام النظر إلى داخلنا، ولقد شجع التلاميذ في الإصحاح الخامس في الجزء الأول من الخلوة على النظر إلى داخل نفوسهم، وها هو الآن يصل بهذا التعليم إلى خاتمته مذكرا إيانا بالنظر إلى داخل نفوسنا. فلن نقدر أبدا على مساعدة الجموع القابعة عند أسفل الجبل إذا لم نجد مساعدة لأنفسنا أولا، ولن نستطيع أن نقود الناس إلى مكان لم نصل نحن إليه أصلا، ولن نتمكن من أن نقدم لهم حلا إن لم نحصل نحن أولا على هذا الحل. وليس بإمكاننا أن نشارك بقيم روحية مع هؤلاء ما لم تكن القيم قيمنا. في هذا المقطع التالي الأعداد 7-12 يمكن القول أن يسوع يلخص مجددا ما قاله سابقا. أعتقد أنه يلخص الأمر في الأعداد 7-11 بالطريقة التالية: التزموا بأن تنظروا إلى فوق، فلقد قال لنا أن ننظر إلى الداخل، وحضنا على النظر إلى فوق في هذا التعليم العظيم، والآن هو يقول لنا أن نلتزم بالنظر إلى فوق. إن هذه الأعداد جميلة بالفعل، فإذا اطلعتم عليها باللغة الأصلية سوف تجدونها تقول كالتالي: اطلبوا باستمرار، وعاجلا أم آجلا سوف يعطى لكم، اسألوا بدون انقطاع وسوف تجدون، اقرعوا بشكل دائم وسوف يفتح لكم الباب. عما يتكلم يسوع هنا؟ إنه يتكلم عن النظر إلى فوق. توجد عدة أمور في كلمة الله التي تعتبر بسيطة جدا، مثل غفران الخطايا. قال أحدهم عن غفران الخطايا: الكتاب المقدس يعلم به وأنا أؤمن به، وهذا يحسم القضية. هكذا هي الحال مع غفران الخطايا، أو بإمكانكم القول: الكتاب المقدس يعلم به وأنا أشكك به، وهكذا تبقى هذه القضية معلقة. ولكن إن كنتم تؤمنون بما تقوله كلمة الله عن غفران الخطايا، وأن كانت لديكم في حياتكم خطية غير معترف بها، فإما أن تؤمنوا عندها بغفران الخطايا أو لا تؤمنوا. وإن كنتم تؤمنون بما يقوله الكتاب المقدس، أي أخبار الإنجيل السارة أن المسيح مات على الصليب عن خطايانا، وأننا إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين لكلمته ليغفر لنا خطايانا وليطهرنا دمه من كل إثم، فالآن إن كنتم تؤمنون بما يقوله الكتاب في 1 يوحنا 1:9، لأن هذا هو الشاهد الذي يرد فيه هذا القول، فسوف تحسم القضية عندها. وكأن هذه القضايا هي قطع من الحلوى الموضوعة في الرف السفلي، وهي متيسرة ومتوفرة لكل من يؤمن. ولكن ليس كل ما هو في الكتاب المقدس بهذه البساطة، فمعرفة الله ليست هكذا، والنظر إلى فوق ليس هكذا. وكما رأينا في الإصحاح السادس توجد بعض النظم الروحية التي تعطينا نظرة منظمة ومستمرة إلى فوق. عليكم أن تحافظوا على هذه النظم الروحية للمحافظة على هذه النظرة إلى فوق. أعتقد أنكم في كل يوم من أيام حياتكم عليكم أن تحافظوا وتداوموا على هذه النظرة إلى فوق. هذا ما يقول هذا المقطع. فكلمات يسأل ويطلب ويقرع هي بصيغة الزمن المستمر في اللغة اليونانية الأصلية، ولهذا لا يقصد يسوع القول سألوا مرة واطلبوا مرة واقرعوا مرة، بل يقول أنه ينبغي أن يكون هناك ذلك النوع المستمر والمثابر من الطلب أو السؤال. فالسؤال هو الطلب المركز، وهكذا ينبغي أن يكون هناك طلب بمثابرة. ثم ما هو القرع؟ أعتقد أن القرع هو السؤال المركز جدا. يعلم يسوع هنا أنه ينبغي أن يكون هناك استمرارية ومثابرة في السؤال والطلب والقرع.

فلقد علمنا يسوع أن الصلاة ينبغي أن تكون صلاة مثابرة، ولقد علم يسوع أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، وأعطى تعاليم مقرونة بأمثال عن لجاجة الناس ومثابرتهم في الصلاة، وذكر تلك الأرملة التي ثابرت على المجيء للقاضي فأنصفها أخيرا قائلا: رغم أنني لا أهاب الله ولا الإنسان، ولكن لأجل لجاجة هذه المرأة التي تزعجني وتقد مضجعي فسوف أنصفها. ويبدو أن التطبيق هو أن الله ليس مثل قاضي الظلم هذا، فإن كان قاضي الظلم الذي لا يهاب الله ولا الإنسان سوف يلبي حاجة أرملة عجوز لأنها ثابرت على المجيء والقرع، ألا تظنون أن الله سوف يستجيب للصلاة اللجوجة؟ أعتقد أن هذا تعليم عظيم جدا، وإذا نظرنا إليه في إطار الموعظة على الجبل نجد أنه تلخيص. فيسوع هنا يصل بالأمور إلى حكم نهائي، فهو يقول: اسمعوا، اتخذوا الالتزام بأن تنظروا إلى فوق، لأن كل من ينظر إلى فوق يخترق الحاجز. ولكن لا تظنوا أن هذا الأمر بسيط، فإذا صليتم مرة واحدة: يا الله أريد أن أعرفك، لا تظنوا أن هذه ستكون صلاة جيدة وفعالة. ويستخدم يسوع إيضاحا رائعا، فهو يعلم عن طبيعة الكائنات البشرية الخاطئة عندما يقول: فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. أعتقد أنه بإمكانكم القول في هذا الإطار أن ما يعلم به يسوع هو أن تلتزموا بالنظر إلى فوق، إلى عرش الله، إلى عرش النعمة. إخوة الأحباء، كثيرون يعيشون في هذا العالم حياة ملحدة بغض النظر عن وجود الله، يعيشون بقوتهم معتمدين على نفوسهم، ولربما ينجحون أرضيا ولكنهم فاشلون بنظر الله في الأمور الروحية. المطلوب منك أيها المؤمن أن تعتمد دائما على الله، متذكرا قول المسيح: لأنكم بدوني لا تستطيعون أن تعملوا شيئا. ثم في العدد 12 لديكم ما يسمى بالقاعدة الذهبية. ما هي القاعدة الذهبية؟ قال أحدهم بطريقة طريفة: الذي لديه الذهب يضع القوانين. كلا البتة، ليست هذه هي القاعدة الذهبية، بل تقول القاعدة الذهبية في الإصحاح 7 من إنجيل متى والعدد 12: فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. تعبر ترجمة أخرى عن هذا العدد بالطريقة التالية: لأجل ذلك كل الأمور التي تتمنون أن يعملها الناس لكم اعملوها أنتم لهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. يعتبر هذا أعظم تعليم أخلاقي أدبي سبق وقدم في التاريخ في إطار العلاقات البشرية. وبماذا يعلم هذا القول؟ يعلم أولا أن تضع نفسك في مكان الآخر. أعتقد أن هذا هو الجزء الأصعب من القاعدة الذهبية، ضع نفسك مكان الشخص الآخر. سرعان ما تعمل هذا الأمر، وهذا ليس بالأمر السهل. اسأل نفسك هذا السؤال: لو كنت مكان هذا الشخص الآخر، ماذا كنت سترغب بأن يعمل هذا الشخص الآخر لك؟ عندما تحصل على الجواب على هذا السؤال اعمل به، وهذا يلخص الناموس والأنبياء والكتاب المقدس بأكمله حول موضوع الأخلاق البشرية، أي تلك الأخلاق التي ينبغي تطبيقها في إطار العلاقات. بكلمات أخرى يقول يسوع مجددا: انظر إلى أسفل الجبل، فأنت ترى الآن هؤلاء الناس القابعين هناك في الأسفل، ولنقل أنك رجل أبيض، وعندما تنظر إلى أسفل ترى أناسا سودا. فالآن فكر بهذا الأمر بهذه الطريقة: ضع نفسك مكان ذلك الرجل الآخر، ادخل إلى داخل جلده واطرح على نفسك هذا السؤال: لو كنت أنا ذلك الرجل، ماذا كنت أتمنى لو يحدث لي؟ وعندما تحصل على جواب على هذا السؤال اعمل به. بكلمات أخرى يقول: التزم بأن تنظر حولك. وبالطبع هذا طريق على اتجاهين، فإن كنت من لون معين ونظرت إلى أسفل الجبل ورأيت شخصا من لون آخر، ماذا تتمنى أن يعمل هذا الرجل الآخر؟ عندما تجد الجواب على هذا السؤال اعمل به، لأن هذه القاعدة الذهبية للعلاقات العرقية. أو لربما تنظر إلى أسفل الجبل وترى امرأة، فإن كنت تلك المرأة ماذا كنت ستريد أن يعمل الرجال؟ بحسب جوابك اعمل به، لأن القاعدة الذهبية هي قاعدة العلاقات العائلية. ضع نفسك مكان زوجتك وسوف تكتشف القاعدة الذهبية للعلاقات العائلية. وإذا نظرت إلى أسفل الجبل ورأيت أناسا من بلد آخر أو من قبيلة أخرى، ماذا تفعل؟ قد يكون لدى هؤلاء الناس مشاكل مريعة، أي مشاكل سكانية أو حكومية، مشاكل فقر وجوع ومرض. ضع نفسك مكان هؤلاء الرجال بينما تراهم عند أسفل الجبل واطرح السؤال: لو كنت أنا مكان هؤلاء. ثم اسأل نفسك:

فماذا كنت أريد أن يفعل الآخرون بي؟ ماذا كنت سأريد من هذا الرجل الغني المزدهر والمبارك لأنه يتبع يسوع؟ ماذا كنت سأريد منه أن يفعل؟ عندما تحصل على الجواب ستكتشف القاعدة الذهبية للإرساليات المسيحية. افعل هذا لأن هذه الطريقة للالتزام بالنظر حولك. بالطبع سوف تنظر إلى أسفل الجبل وسوف ترى أشخاصا غير مخلصين ولم يختبروا معجزة الخلاص والتجديد وهم لذلك غير مؤمنين وليست لديهم هذه الحياة الأبدية التي جاء يسوع ليعطيها وليست لديهم نوعية الحياة التي يريدها الله للناس. ضع نفسك مكانهم، فإن كنت كما يقول الكتاب ضالا فارغا وأن كان لديك جسد مملوء بالظلمة والبؤس، ضع نفسك مكان هكذا إنسان. فإن كنت ضالا هكذا، ماذا كنت ستريد من المؤمن الذي جاء إلى المسيح واكتشف فيه راحته وسلامه وامتلأ بحبه وفرحه وما تبقى من ثمار الروح؟ ماذا كنت ستريد من هذا المؤمن المتقدم بالإيمان أن يفعل؟ عندما تصل إلى الجواب على هذا السؤال اعمل به، لأنه سيكون القاعدة الذهبية للعمل الإرسالي للكنيسة، وهذا هو القصد النهائي من وجود الكنيسة. قال أحدهم: الكنيسة هي المؤسسة الوحيدة في العالم التي توجد لمنفعة غير أعضائها. بمعنى ما هذا التصريح هو في غاية الصحة، فأحد أعظم أهداف الكنيسة هو أن تكون وسيلة للعمل الإرسالي. إن القصد من الكنيسة هو أن تكون مؤسسة إرسالية حقيقية. هذا ما كان يضع يسوع خطة له على رأس الجبل. لقد كان يجند تلاميذ وكان سيفوضهم مباشرة بعد نزولهم عن رأس الجبل ليكونوا رسلا أي مرسلين. كان سيعطيهم بعد تدريبهم لمدة 3 سنوات ما نسميه المأمورية العظمى، التي سيقول لهم فيها: اذهبوا إلى العالم أجمع وإلى كل خليقة على الأرض، اصنعوا تلاميذ في كل أمم العالم وعمدوا هؤلاء التلاميذ وجعلهم يقدمون اعترافا صريحا بالإيمان وعلموا هؤلاء التلاميذ كل ما علمتكم به وسأكون معكم إلى انتهاء الدهر. لقد أعطيت هذه المأمورية منذ 2000 عام، كانت هذه هي إرسالية 12، وبينما كان هؤلاء 12 ينفذون هذه المأمورية العظمى رأوا كنيسة تظهر إلى الوجود. نحتاج أن نرجع إلى جذور الكنيسة لنراها في شكلها النقي، لكي نرى قصدها في أنقى صوره، ولندرك عندما نراها في شكلها النقي أن إرسالية الكنيسة كانت دائما المأمورية العظمى. قال أحدهم: المأمورية العظمى هي شرعة أو دستور الكنيسة، وككل مؤسسة أخرى ينبغي أن تلبي الكنيسة البنود المتوجبة على من هذه الشرعة، وإلا كفت عن الوجود وتقهقرت. هذا ما قاله قديما دكتور روبرت جلوفر، وأنا أوافقه الرأي. لهذا وبينما كان يصل يسوع بهذه الخلوة إلى خاتمتها، حض في الأعداد الافتتاحية 6 الأولى على النظر إلى الداخل. يوجد العديد من الناس الذين لا ينظرون بتاتا إلى داخل نفوسهم، لربما هذا ما تفعله الكلاب والخنازير. لهذا قال يسوع: لا ترموا درركم أمامها ولا تعطوا الأمور المقدسة لهذه الحيوانات، لأنها لا تنظر إلى الداخل ولا تنظر أبدا إلى احتياجها لمثل هذه الأشياء. فلا ينبغي أن تخدموا الجميع بدون أدنى تمييز، بل ينبغي أن تلتزموا بالنظر إلى داخل نفوسكم وأن تطبقوا كل هذا التعليم أولا على أنفسكم ومن ثم على الناس القابعين عند أسفل الجبل. فبينما يلخص يسوع التعليم هنا في الإصحاح 7، يحض بالطريقة التي بها بدأ الخلوة قائلا: التزموا أن تنظروا إلى الداخل. ففي بداية هذه الخلوة قال يسوع: انظروا إلى الداخل والتزموا بأن تنظروا إلى الداخل. ثم في الأعداد 7-11 يقول يسوع بوضوح على ما أعتقد أنه يحضهم ويحضنا على أن ننظر إلى فوق في الإصحاح 6، وعلى أن نتحلى بالنظم الروحية والقيم الروحية التي تأتي من فوق، وأن نحافظ على هذه النظرة إلى فوق. فهو يقول هنا في الأعداد 7-11 في هذا المقطع الرائع: التزموا بالنظر إلى فوق، عليكم بكل بساطة أن تنظروا إلى فوق وباستمرار ومثابرة مبتدئين من نفوسكم. فعليكم بكل بساطة أن تخترقوا الحجاب للوصول إلى الله بشكل دائم ومثابر، وعليكم أن تنظروا أنتم أولا إلى فوق قبل أن تبدأوا بخدمة الآخرين. في هذه الأعداد من 7-11 يحض يسوع تلاميذه على أن ينظروا إلى فوق. ثم في القاعدة الذهبية في العدد 12 يقول يسوع: الآن التزموا بالنظر إلى حولكم. فبمعنى ما الشخص الوحيد المخول للنظر إلى ما حوله وليكون جزء من الحل ومن الجواب هو الشخص الذي نظر إلى الداخل ونظر إلى فوق.
إن كلمة الله مليئة بأمثلة عن هكذا أشخاص، ولكن فقط بعد أن تنظروا إلى الداخل، وبعد أن تروا ما ترونه من الأمور التي ينبغي رؤيتها، وبعد أن تعترفوا بها وتؤمنوا بالمسيح وبغفرانه لخطاياكم، وليس فقط غفرانه لخطاياكم بل وأيضا تجديده لكم الذي سيجعل منكم خلائق جديدة، لكي تصبحوا قادرين ليس فقط على تكرار النماذج السابقة القديمة، بل ينبغي أن تنظروا إلى الداخل وأن تنظروا إلى فوق. فقط عندما تنظرون إلى الداخل وإلى فوق بشكل جدي، عندها فقط ستكونون مستعدين للنظر إلى ما حولكم. يوجد نموذج في كلمة الله الذي يتكرر في حياة أعظم شخصيات الكتاب المقدس، وأنا أسمي هذا النموذج مجيء وذهاب شعب الله. فخدام الله العظام هم قبل كل شيء عابدو الرب العظام. فقبل أن يذهب الناس من أجل قضية المسيح والله، عليهم أولا بشكل نافع ومثمر أن يأتوا إلى محضر المسيح والله من خلال ذبيحة يسوع المسيح. فقط عندما يكون لدينا مجيء بشكل نافع ومثمر إلى محضر الله، عندها فقط سيكون لدينا ذهاب نافع ومثمر من أجل قضية الله. يبدو أن هذا هو النموذج الذي كان يسوع يختم به الخلوة المسيحية الأولى، فهو يقول ينبغي أن يكون لديك اختبار مجيء إلى حضرة الله، وعليكم أن تنظروا إلى فوق بمثابرة إلى أن تخترقوا كل عائق بينكم وبينه، وعليكم أن تسألوا وتطلبوا وتقرعوا لكي يعطى لكم وتجدوا ويفتح لكم. عندها فقط ستكونون حاضرين لتطبيق القاعدة الذهبية ولتتخذوا التزاما للنظر إلى حولكم، وعندها بالطبع سوف يتبع ذلك أنكم بينما تأتون إلى محضر الله سوف تنظرون إلى الداخل. ولكن ينبغي أن تتحلوا بتلك النظرة إلى الداخل وتلك النظرة إلى فوق التي تكون متضمنة في مجيئكم أنتم شخصيا إلى الله وإلى المسيح. ينبغي أن يكون هذا الأمر في موقعه الصحيح قبل أن يحدث أي ذهاب. أحد أسباب كون ذهابنا غير فعال هو أن الكثيرين منا يكتفون بمجرد الذهاب، ولكننا لا نكون قد سبقنا ذهابنا باختبار المجيء. إن الدعوة في الخلوة المسيحية الأولى هي أن نتمتع بمجيء نافع للرب، وبعد ذلك أن نذهب. نذهب من أجل يسوع المسيح، ونكون جزءا من حله وجزءا من جوابه، ونكون ملح الأرض ونور العالم. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. إخوة الأحباء، إذا نظرنا إلى تاريخ وقصص حياة أبطال الإيمان في العهدين القديم والجديد، نجد أنهم جميعا دخلوا أولا إلى محضر الله وذهبوا إلى حضرته، ومن هناك خرجوا لأجل قضية الله ولأجل كرازة بالإنجيل ولأجل التكلم باسم الله كأنبياء أمام الجميع مزودين بقوته الإلهية. فكروا بموسى الذي ذهب أولا والتقى بحضرة الله في جبل سيناء، ومن هناك أخذ قوة وزادا روحيا، ومن هناك خرج ممتلئا بحضور الله وروحه في قلبه، وخرج لكي يتكلم باسم الله أمام الملوك والفراعنة والأمم. وفكروا أيضا بغيره من الأنبياء في العهدين القديم والجديد، وفكروا بالكنيسة الأولى التي مكثت في أورشليم إلى أن ألبست قوة من الأعالي عند حلول الروح القدس على التلاميذ يوم 50، ومن هناك خرج جميع الرسل ناسين ضعفاتهم تاركين تقصيراتهم وراءهم وحاملين معهم قوة الإنجيل وقوة الكرازة.

إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه.

أهلا بيكم في فقرة زي القمر من برنامج بناويت، معاكم كريستين رزقالله ميك اب ارتست، وحلقة النهاردة هشرح لكم فيها أنواع كريمات الأساس أو الفاونديشنز. في ثلاث أنواع أساسية لكريمات الأساس: الليكويد أو السائل، الكريم، والباودر. الليكويد بيتقسم نوعين: أويل بيز يعني داخل في تكوينه زيت، ووتر بيز يعني داخل في تكوينه مية ومفهوش زيت. الفاونديشن الكريم دايما بيبقى أويل بيز. نيجي لأنواع البشرة، المفروض لو أنا بشرتي دهنية أستعمل إيه؟ وفي رأيي البشرة الدهنية صعبة قوي في اختيار الفاونديشن. أنا شخصياً بشرتي دهنية وعدت وقت طويل عقبال ما عرفت إيه أحسن حاجة ليا. البشرة الدهنية المفروض تستعمل كريم أساس يبقى أويل فري، يعني مفهوش زيوت، أو ووتر بيز زي ما قلنا قبل كده. ولو البشرة دهنية قوي ممكن تستعمل الباودر فاونديشن. طيب البشرة الجافة المفروض تستعمل إيه؟ مفروض تستعمل الكريم فاونديشن اللي يبقى أويل بيز، أو حتى الليكويد أو السائل برضو الأويل بيز، لأن البشرة الجافة بتبقى محتاجة ترطيب زيادة، والكلام ده بيبقى مكتوب على ظهر العبوة. فقبل ما اشتري المفروض أقرأ الفاونديشن بتاعي ده أويل بيز ولا ووتر بيز. أما البشرة العادية فما عندهاش مشكلة في الموضوع ده. الجزء اللي جاي هشرح لكم فيه إيه علاقة المرطب اللي أنا بستعمله قبل الفاونديشن بنوع الفاونديشن نفسه. استنوني بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنت بشرح لكم انواع الفاونديشن وازاي اختاره بناء على نوع بشرتي. دلوقتي عايز اشرح لكم ايه علاقه المرطب او البرايمر اللي بستعمله قبل الفاونديشن بنوع الفاونديشن وازاي اختيارهم هما الاثنين ليه علاقه ببعض. زي ما شرحت لكم في الحلقات اللي فاتت ان المرطب كمان بيتقسم لنوعين، ووتر بيز واويل بيز، وكمان الفاونديشن نوعين، ووتر بيز واويل بيز. لو انا هستعمل مرطب ووتر بيز ما ينفعش استعمل فوقيه فاونديشن يبقى اويل بيز، عشان زي ما انتوا عارفين اويل ووتر دونت ميكس، وعشان كده هتلاقي كريم الاساس ابقب وباظ وما قعدش معاكي طول اليوم. فالمفروض لو انا هستعمل مرطب ووتر بيز يبقى كمان الفاونديشن بتاعي ووتر بيز، لو هستعمل مرطب اويل بيز يبقى الفاونديشن بتاعي اويل بيز. لازم يكونوا هما الاثنين شبه بعض وداخل فيهم نفس التكوين او نفس البيز. عشان كده مهم قوي انك تركزي وانت بتختاري مرطب البشره المناسب لبشرتك والفاونديشن اللي يمشي معاه ويمشي مع نوع بشرتك. استنوني.

0: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ لي الحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

0: بتفاصيل مذهلة الكتاب المقدس بيتنبأ بالوضع السياسي العالمي في اليوم الأول اللي هيجي فيه يسوع. في ظهوره العالم هيحكمه حاكم اسمه ضد المسيح تحت سيطرة الشيطان بالكامل، والراجل ده بيمثل نقيض المسيح. وزي ما المادة والمادة المضادة ما ينفعش يجتمعوا مع بعض، ضد المسيح هيلاقي ابن الله بيهزمه. خليكم معنا النهاردة، بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوز، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي، والنهاردة في الحلقة الرابعة من 10 حلقات هنركز على الوقت اللي فيه الملك هيصبر على عدوه.
1: دلوقتي في النقطة دي أنا لازم أقدم لك حاجة تانية. في آية 11 مكتوب: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض وكان له قرنان شبه خروف. وهكذا تقدر تقرأ دي لوحدك، لكن ده أكيد هيخلينا نندهش تاني، نندهش من جرأة الشيطان. فكر معايا، الله هو الثالوث ودلوقتي الشيطان عنده ثالوث. خلينا نوضح، الشيطان نفسه التنين هو ضد الله الآب. الوحش اللي كنا بنتكلم عنه في بداية الإصحاح هو ضد المسيح. الوحش اللي جاي بيقابل الروح القدس، هو بياخد العمل اللي بيعمله الروح القدس وبيعمل نفس الحاجة للوحش. ايه اللي بيعمله الروح القدس؟ الكتاب المقدس بيقول ان الروح القدس بيسكب. ليه؟ هو دايما بيمجد يسوع، بيخلي الناس ما يبصوش لنفسهم لكن دايما بيوجهنا ناحية يسوع. ده اللي بيعلمه لنا العهد الجديد، وده بالظبط اللي بيعمله الوحش ده. الوحش التاني ملتزم جدا، هو مش مهتم بشهرته على قد اهتمامه انه يخلي الناس تعبد الوحش الاول. ده اللي بتقوله الآية، هتلاحظ انه مكتوب: ثم رأيت وحشا اخر طالعا من الارض وكان له قرنان شبه خروف وكان يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش الاول امامه ويجعل الارض والساكنين فيها يسجدون للوحش الاول الذي شفي جرحه المميت. تاني، يوحنا اللي كتب الوحي ده كان لازم يحط الجملة دي علشان مهمة جدا. المعجزة دي هي اللي خلت الناس يؤمنوا. انت عارف انه في تسالونيكي التانية لما بتتكلم عن ضد المسيح بتقول انه بيعمل آيات وعجائب ومعجزات. ثلاث كلمات وصفوا اللي بيعمله، والثلاث كلمات دول برضو وصفوا آيات وعجائب ومعجزات يسوع. انا اقصد فكر في اللي يقدر يعمله الشيطان. وبعدين نروح لآية 15، هنلاحظ أنه حط صورة للوحش أنه ممكن يتكلم تاني. من الأرجح أن الوحش مش هيدي حياة حقيقية، لكن هيبقى فيه خدعة في الموضوع، وده هيخلي بعض الناس اللي مش هيسجدوا لصورة الوحش أنهم يتقتلوا. لو ما سجدتش للوحش فأنت ميت، وهيحط علامة على الإيد اليمين أو الجبهة. الفكرة هنا هي ختم أو علامة على الجلد، نوع من أنواع الوشم على الكل، الصغير والكبير، الغني والفقير، الحر والعبد، علشان محدش يقدر يشتري أو يبيع غير لو كانت العلامة دي موجودة عليه، اللي هي اسم الوحش أو رقم اسمه. هنا الحكمة: من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان وعدده 666. دلوقتي أكيد الموضوع محتاج حكمة. عبر التاريخ اتعملت كل أنواع التفسيرات لرقم 666. الناس فضلوا يلعبوا بالأسماء ويربطوا الأسماء بأرقام ويخلوا الاسم يبقى رقمه 66. أنا مش هتوقع، علشان لو محتاج حكمة كبيرة في النقطة دي فأنا نصيبي في الحكمة قليل، وأنا مش هحاول اكتشف رقم 666 غير أنه رقم راجل إحنا عارفينه من الكتاب المقدس. هنا النقطة المهمة: علامة على الجبهة أو على الإيد سهل انك تفهمها النهاردة، فكر فيها شوية. مثلا في شريحة كمبيوتر، وفكر قد ايه مدهش ان يكون عندك مجتمع من غير فلوس. بص، علشان دي الطريقة اللي بيتعمل بيها صفقات المخدرات، الناس بتدي لبعض الفلوس من تحت الترابيزة، ناس مختلفة بتاخد الفلوس. تخيل لو عندك عملة موحدة للعالم وكل الناس عندهم شريحة كمبيوتر. لو انت اشتغلت في مكان وفلوسك اتحطت في بنك الكمبيوتر ده وبعدين اتخصمت منك لو كنت في محل البقالة او في اي مكان انت عايز تشتري او تبيع فيه، وكل المعاملات طبعا هتكون معروفة، يقدروا بكل بساطة انهم يتأكدوا من اللي بيقولوا الكمبيوتر انك اشتريت او بعت. ولو ما اخدتش العلامة دي فأنت بتتحدى الوحش وهتتقتل. ده اللي بتقوله الآية، بتقول إن كل اللي ما عندوش علامة الوحش يتقتل. وبكده اللي عندنا هنا هو سيطرة متشددة. في حاجات كتيرة قوي ممكن تتعمل بالسيطرة. هتلر ما كانش يحلم بالسيطرة الموجودة دلوقتي، لكن طبعا التكنولوجيا زادت وتقدر تفهم ازاي بقى من السهل جدا ان الكلام ده يتفهم النهاردة اكتر من 30 او 40 سنة فاتت. لازم نوضح ازاي الوحش هينتهي قبل ما ننهي العظة ونتكلم عن ليه حياتنا لازم تتغير للأبد علشان قرينا النص ده. لازم نعرف ازاي هتنتهي مسيرته. هقولك ازاي هتنتهي. خد كتابك المقدس، وانا بطلب منك تروح لرؤية 19 اللي بتوضح مجيء يسوع. مش مفاجأة ليكم ان العظة اللي جاية في السلسلة دي هتكون عن مجيء يسوع. احنا اتكلمنا عن الاختطاف، لكن دلوقتي احنا هنتكلم عن مجيء يسوع المسيح مع قديسيه. احنا هنتكلم عن ايه معنى لما البرق يخرج من مكان في السماء لمكان تاني، ومعناه ايه لما يسوع يجي على الحصان الابيض. لكن لاحظ الطريقة اللي هينتهي بيها ضد المسيح. أنا روح بسرعة على رؤية 19-19. ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده. أنا لازم أوقف هنا. لما توصل لنهاية فترة الضيقة، لما تحصل معركة هيرمجدون، هنكتشف المرة اللي جاية كجزء من الرسالة إن كل قوات العالم هيتجمعوا حوالين أورشليم وهيحاربوا بعض علشان المعارضة ضد المسيح هتظهر، وكل مشاكل أورشليم لازم تتحل. واللي هيحصل في الوقت ده هو ظهور يسوع على جبل الزيتون. ده نص من النصوص الرئيسية في المرة اللي جاية. فجأة كلهم هيقولوا لنفسهم، بصوله احنا كنا بنحارب بعض، لكن خلينا نبطل نحارب بعض وخلينا نحارب يسوع. عشان كده كل جيوش الارض هتقول هو ده العدو الحقيقي. ده اللي بيحصل هنا. ورأيت الوحش وملوك الارض واجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده. ده يسوع زي ما احنا شايفين في السياق. فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه، الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت، والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس. أنا بحذركم دلوقتي إن الموضوع بقى دموي. والباقون قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه، وجميع الطيور شبعت من لحومهم. واو، اتبع الوحش ونهايتك هتكون في الجحيم، البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. بالمناسبة في جزء من السلسلة هتكلم فيه عن الدينونة الأخيرة، هتكون واحدة من العظات الأخيرة. وهم في الحقيقة غلبوا الشيطان ورموه في بحيرة النار، علشان الشيطان في إصحاح 20 مش موجود في بحيرة النار لسه، هو بيكون مربوط لمدة 1000 سنة. أنا هنا بتكلم برضو عن ملكوت الملك الألفي. في الفترة الزمنية دي بيكون مربوط ومطروح في بحيرة النار. هتلاحظ في آية 10 إن الوحش والنبي موجودين فعلا في بحيرة النار قبل قائدهم، لكن هيروح هناك هو كمان، وهو عارف ده. الشيطان عارف هو هيروح فين. هو يقدر يقرأ سفر الرؤيا زي ما احنا بنقدر نقراه. عشان كده مكتوب في إصحاح 12 إنه لما يطرد من السماء هيبقى غضبان جدا، علشان عارف إن وقته قصير. هو عارف إن ما عندوش وقت كتير. لما بفكر في دروس تغيير الحياة هنا، في دروس كتير بتخرج لي من النص. أنا بقرأ حاجة زي دي وعلى طول بشوف حاجات كتير بتجيلي. خليني أديلكوا 3 دروس منهم. هقولكم كلمة سريعة قبل ما نوصل للكلمتين اللي في الآخر، وهو موضوع التمييز وحقيقة إن الأرض هتكون مستعدة إنها تستقبل المعجزات اللي هي معجزات كاذبة. النهاردة الناس بيشوفوا معجزات ومش بيكون عندهم أي فكرة إزاي يفرقوا بين المعجزات الكاذبة والمعجزات الحقيقية لما يشوفوها على التلفزيون. وأوقات إحنا مش بنعرف نفرق، أنا بعترف بكده، لكن أوقات بيكون فيها علامات واضحة، خاصة بخصوص اللي بيقوله الواعظ واللي بيؤمن بيه. لكن احنا بنربي جيل من الناس ببساطة مش موجود عنده اي تمييز روحي. مش عارفين مثلا انك لو رحت جلسة تحضير ارواح، او لو سألت ساحر وتكلمت مع الموتى، فانت مش بتتكلم مع الموتى، انت في الحقيقة بتتكلم مع ارواح شريرة اللي بيكونوا عارفين الموتى. ارواح عرافة، هم حتى ما يعرفوش ده، هم بيتخبطوا في الحياة ويقولوا أوه دي حاجة مدهشة وشكلها حاجة كويسة. عشان كده العالم هيكون جاهز لخدعة كبيرة جدا. حاجتين تانيين عايزك تحفظهم كويس. أول حاجة عن سلطان الله. ممكن تقولي طيب شكل ربنا كان في أجازة لما كل ده حصل. هو مش بياخد أجازة أبدا. انت لاحظت انه بيقول ان الوحش كان قادر انه يحكم لمدة 42 شهر. انا اقصد مين اللي حدد المدة دي؟ لو الله بيحدد وقت حكم الوحش انه يكون 42 شهر، فكل قوى الجحيم متجمعة مع بعض ما تقدرش تخليها 43 شهر، علشان الله هو الله، وحتى الشيطان هو شيطان تحت سلطان الله.
0: صديقي، نتمنى انك ترتاح في سلطان الله، وفي حقيقة اننا في النهاية كمؤمنين احنا بين ايديه، حتى لو احنا مطروحين في ايدين الشيطان فاحنا لسه بين ايدين الله. مكتوب في سفر ايوب ان الله قال انا هسلمك للشيطان، ومع ذلك في نفس الوقت احنا عارفين ان ايوب كان في ايدين الله، علشان كده اتشجع النهاردة. لو انت عمرك ما قابلت المسيح كمخلص، عايزين نفكرك النهاردة ان الخلاص هو عطية مجانية بتعطى للي بيؤمن. تابعنا المرة اللي جاية وإحنا بنكمل سلسلة العظات دي عن النبوات. نتمنى نكون مع بعض مرة تاني هنا. النهاردة سمعنا جزء تالت من عظة بعنوان الملك صابر على عدوه، وهي رابع عظة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. الوحش هيكون عنده قوة ونفوذ مرعبين جدا، لكن القوة هتتبدل وتتحول لعدم لما يجي يسوع الحقيقي. خليك معانا المرة اللي جاية في الرد حتى الفوز، علشان نعرف دروس نقدر ناخدها معانا البيت في دراستنا عن مجيء ضد المسيح. شكرا للاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقات.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

0: أفبالحقيقة قالد وأنا قد شخت؟ كل فرحة في العمر وليها وقتها، ولما تيجي الفرحة بعد ما يعدي وقتها بتبقى عاملة زي الأكل اللي فقد طعمه ونكهته. ده اللي ممكن تقوله قبل ما تسمع قصة النهاردة. ماجد شاب صعيدي ممتاز جدا، لما قرر انه يرتبط كان سنه مناسب وامكانياته كمان مناسبة. اتعرف بواحدة حلوة عجبته وراح مفتاحها في الموضوع، بعد ما سأل طبعا عليها واتطمن من ناحيتها. قالت له انا ما بفكرش في حد، لكن لما خلص تعليمي في الاول. كان فضلها سنتين، فمن كتر اعجابه بيها انتظرها سنتين كاملين. كان في وقتها مش بيتصل طبعا بيها خالص حسب ما اتفقوا مع بعض، لكنه كان بيسأل عن اخبارها من بعيد لبعيد. وبعد ما خلصت تعليمها على طول راح متقدم لها في البيت، بس للأسف كان رد أبوها:
1: يا ابني لسوء الحظ إن أختها الكبيرة اللي كانت مخطوبة من سنة فكت من أسبوع، وإحنا ما نقدرش نفتح الموضوع ده علشان أختها ما تتضايقش، فيعني لغاية ما ربنا كده يوفق أختها الكبيرة استنانا سنة.
0: ومرت السنة والأخت الكبيرة ما حصلش عندها شيء جديد، لكن حصل شيء مش كويس، مات الأب. وفي الصعيد لما الأب بيموت تبقى في فترة حداد كبيرة ما يكونش فيها أي أفراح لمدة سنة، وسنة ورا سنة طبعا ماجد أصيب باليأس، مش قادر يدور على حد تاني، مش بيحب غير البنت دي، لكنه أخيرا ارتبط بيها. وقبل فرحه بأسبوع قابلته بالصدفة، شفت فيه ملامح كده أثار فرحة قديمة مسحتها ومسختها السنين. قلت له مبروك، فرد عليا وقال لي:
2: بعد إيه؟
0: يمكن ده كان شعور سارة مرات أبونا إبراهيم بعد ما دخلت في السن اليأس اللي ما ينفعش تسمع فيه كلمة ماما من أي طفل. جي ربنا وقال لها السنة الجاية يكون ليكي نسل. ومرات كتيرة قوي بنسأل إيه هدف ربنا من الانتظار الطويل قبل ما يدينا العطية؟ إيه هدفه إن الفرحة تموت قبل ما تتولد، وإن بريق الحياة ينطفئ قبل ما يلمع؟ يمكن ما فيش إجابة واضحة عندنا، لكن الرد اللي لازم نقوله هنا: زمن ربنا مفهوش شيخوخة، ربنا يقدر وقت الشيخوخة يدي القدرة. فالشيخوخة الحقيقية مش سن، الشيخوخة دي حالة. ياما شباب شاب قبل الشيبة، وياما الشيوخ لسه في قلبهم شباب. واللي يرجع الزمن ويلمع الأمل ويدي القدرة مش ربنا لوحده، لكن الكتاب بيقول: بالإيمان أخذت سارة قدرة على إنشاء نسل. الناس اللي ربنا بيديه مش مجرد واحدة بتولد، لكنه إنشاء إلهي. البركة اللي بتيجي في دورها زي كل البركات ممكن ما تحسش بيها، لكن البركة اللي ممكن تتأخر وتيجي بعد وقتها ترجع صاحبها للزمن بتاعها. الزمن بيتحسب بالبركات اللي فيه، ولما توصل بركة الشباب في زمن الشيبة يبقى ما تصدقش الشيبة، صدق الشباب. بس إيه السر اللي ممكن يخلينا نصرف بركات زمان دلوقتي بأثر رجعي؟ الإجابة هي كلمة ربنا لينا وإيمانك بيها. وعلى كل حال الكلمة هي اللي بتنشئ فيك الإيمان اللي ربنا بيكافئه وقت ما بتوصلك البركة.

0: في الحقيقة قالت وأنا قد شخت. كل فرحة في العمر وليها وقتها، ولما تيجي الفرحة بعد ما يعدي وقتها بتبقى عاملة زي الأكل اللي فقد طعم ونكهة. ده اللي ممكن تقوله قبل ما تسمع قصة النهاردة. ماجد شاب صعيدي ممتاز جدا، لما قرر انه يرتبط كان سنه مناسب وامكانياته كمان مناسبه. اتعرف واحده حلوه عجبته ورغم فتحها في الموضوع. بعد ما سال طبعا عليها واطمن من ناحيتها، قالت له انا ما بفكرش في حد، لكن لما خلص تعليمي في الاول. كان فاضل لها سنتين، فمن كتر اعجابه بيها انتظرها سنتين كمان. كان في وقتها مش بيتصل طبعا بيها خالص حسب ما اتفقوا مع بعض، لكنه كان بيسال عن اخبارها من بعيد لبعيد. بعد ما خلصت تعليمها على طول راح متقدم لها في البيت، بس للاسف كان رد ابوها:
1: يا ابني لسوء الحظ النقطه الكبيره اللي كانت مكتوبه من سنه فكت من اسبوع، واحنا ما نقدرش نفتح الموضوع ده علشان اختها ما تضايقش، يعني لغايه ما ربنا كده يوفق اختها الكبيره. استنى انا سنه.
0: ومرت السنه والاخت الكبيره ما حصلش عندها شيء جديد، لكن حصل شيء مش كويس، مات الاب. وفي الصعيد لما الاب بيموت تبقى في فتره حداد كبيره ما يكونش فيها اي افراح لمده سنه. وسنه ورا سنه طبعا ماجد اصيب بالياس، مش قادر يدور على حد تاني، مش بيحب غير البنت دي، لكنه اخيرا ارتبط بيها. قبل فرحه باسبوع قابلته بالصدفه، شفت فيه ملامح كده اثار فرحه قديمه مسحتها ومسختها السنين. قلت له مبروك، فرد عليا وقال لي:
2: بعد ايه؟
0: يمكن ده كان شعور ساره مرات ابونا ابراهيم بعد ما دخلت في سن الياس اللي ما ينفعش تسمع فيه كلمه ماما من اي طفل. جه ربنا وقال لها السنه الجايه يكون ليكي نسل. ومرات كتيره قوي بنسال ايه هدف ربنا من الانتظار الطويل قبل ما يدينا العطيه؟ ايه هدفه ان الفرحه تموت قبل ما تتولد، وان بريق الحياه ينطفئ قبل ما يلمع؟ يمكن ما فيش اجابه واضحه عندنا، لكن الرد اللي لازم نقوله هنا: زمن ربنا ما فيهوش شيخوخه. ربنا يقدر وقت الشيخوخه يدي القدره. الشيخوخه الحقيقيه مش سن، الشيخوخه دي حاله. ياما شباب شاب قبل الشيب، وياما الشيوخ لسه في قلبهم شباب. واللي يرجع الزمن ويلمع الامل ويدي القدره مش ربنا لوحده، لكن الكتاب بيقول بالايمان اخذ ساره قدره على انشاء نفسه. الناس اللي ربنا بيديه مش مجرد واحده بتبقى، لكن انشاء إله. البركه اللي بتيجي في دورها زي كل البركات ممكن ما تحسش بيها، لكن البركه اللي ممكن تتاخر وتيجي بعد وقتها

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقدره.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: الفنان، الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايون انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

الألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار ضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدتي، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
1: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: أهلا بكم في برنامجكم نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. في مثل بيقول الطيور على أشكالها تقع، وخصوصا لو شفنا واحد مؤمن بيصادق واحد مؤمن تاني، أو واحد خاطي بيصادق واحد خاطي تاني، وهكذا، إنه كل واحد بيدور على اللي شبهه علشان يقدر يصدقه ويمشي معاه. لكن في حقيقة واقعة أنا فوجئت بيها، إنه الأم تريز الراهبة الهندية اللي كانت بتخدم وسط مرضى الجزام وبعد كده خدمت الأطفال اللي بيموتوا من الجوع، كان ليها علاقة شديدة جدا مع الأميرة ديانا أميرة ويلز في ذلك الوقت. والمشكلة إنه الأميرة ديانا لما حدث أنها كانت بتتعشى مع عماد الفايد وخرجوا بالعربية بتاعتهم وكانوا الصحفيين بيطردوهم، فحدثت حادثة في نفق في باريس وماتت الأميرة ديانا وعماد الفايد. في الوقت ده كانت الأم تريزا في العناية المركزة في أحد المستشفيات، والمساعدة بتاعتها نبهت على كل الناس أن محدش يقول لها أن الأميرة ديانا حصلت لها حادثة وأنها ماتت، وده اللي كشف أن كان في علاقة بينهم هما الاثنين ما كانش حد يعرف عنها حاجة. والعالم كله استغرب جدا إزاي الأم تريز الراهبة اللي بتخدم الناس المقدسة الطاهرة النقية إزاي يكون لها علاقة مع شخصية زي ديانا. ولما كانوا سألوها مرة عن ديانا قالت إنها معجبة بيها، وقالت كمان في حديث بعد كده إن هي كانت في جلسات مشورة بينها وبين ديانا. وده الحقيقة يدينا بعد مختلف خالص عن نظرتنا للناس كمؤمنين وتعاملنا مع الناس اللي احنا بنشعر انهم خطاه، وربما يكونوا هم ضحايا لظروف معينة، وربما يكونوا مدفوعين بحاجات في الحياة حتى هم مش راضين عنها. النظرة الجديدة اللي ممكن نشوفها من هذه القصة الواقعية، مش شرط ان الطيور على اشكالها تقع، لكن ممكن يكون الطيور بتقع على أشكال معاكسة، ويكون في هذا تناقض بين الاثنين الأصدقاء في نفع وفي فايدة لأحد الطرفين أو لكليهما معا. كان معكم برنامج نظرة جديدة إكرام لمعي.

0: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول

اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: وشوق وانتظار كل مؤمن. نحن المسيحيين نهتم به جدا، وتناوله مئات الكتاب والمفسرين بالبحث، واختلفت واتفقت في بعض جوانبه الطوائف المسيحية المتنوعة.
7: اختلفت واتفقت؟ ما معنى هذا؟ وما سبب ذلك؟
8: أهمية الموضوع وغرابته تؤدي إلى تباين المفكرين والمفسرين.
9: الاتفاق أكثر من الاختلاف.
10: الاختلاف ليس في الجوهر أو في الأساس، بل في التفاصيل والأحداث والأشكال التي يتصور عليها المجيء.
6: لكن بالكتاب المقدس نصوص واضحة لا تحتمل التأويل.
7: فلماذا يختلفون؟
8: دائما توجد نصوص صعبة الفهم
9: أو تحتمل أكثر من تفسير.
10: حين كان يتحدث المسيح كانت كلماته بسيطة سهلة لا يصعب فهمها برغم عمق محتواها وغزارة معلوماته.
8: برغم ذلك عارضه بعض المستمعين وقاوموا تعاليمه. ألم يقاومه رجال الدين؟
7: هل قاوموه لصعوبة الفهم أم لعدم رغبتهم في الفهم؟
9: للسببين معا، هذا يحدث حتى يومنا هذا.
10: نعم، كما في الرسائل التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين.
8: هم غير العلماء يحرفونها،
7: فعلينا أن نقبل الأمور ببحث وحرص.
9: وهو كذلك.

0: الصعوبة ليست بسبب الكلمات والألفاظ.
1: كلنا نتحدث اللغة العربية، لغتنا الجميلة.
0: ليست الصعوبة في اللغة، بل في الموضوع الذي نتناوله. وأحيانا يكون قصد الله أن يخفي عنا ما يرى سبحانه أنه يجب إخفاؤه.
2: لماذا؟ لماذا يخفي علينا أشياء نريد أن نعرفها؟
3: كما قلنا من قبل، لأن في معرفتها إيذاء لنا، مثل موعد يوم القيامة.
4: المسيح في حديثه مع تلاميذه كلمهم عن مجيئه الثاني وعن أسرار ملكوت الله
0: في حدود قدرتهم على الفهم، وفي حدود الأسرار المباح إذاعتها، حتى أنهم حين سألوه متى قال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الله في سلطانه.
1: فلماذا حدثهم عنها؟ لماذا فتح أذهانهم ثم أغلقها ثانية؟
2: ليعلن لهم حقا هاما لابد أن يعرفوه،
3: جزءا منه فقط، يكشف مساحة صغيرة فقط، والباقي يبقى سرا مبهما نقضي الأجيال نسعى للوصول إليه، وهذا ليس إنصافا.
4: بالعكس يا حسام، هذا عدل وإنصاف. حين أعلن المسيح ملكوت الله لتلاميذه أرادهم أن يعرفوا أنه سيجيء ثانية للحساب، وأن عليهم الاستعداد لذلك. نبههم له ولم يرعبهم ويخفهم منه.
0: ما تقوله مريم صحيح تماما. بعد أن أعلن لهم عن مجيئه قال لهم: فكونوا أنتم إذن مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان.
1: أعلن عن الحدث لكنه لم يعلن عن وقت حدوثه.
2: فهناك أسرار تقال وأسرار لا تقال، هذا معقول طبعا. بعض الأسرار من الخطر معرفتها والوصول إليها،
0: وبعضها لا يمكن الوصول إليها بالعقل البشري المحدود.
3: عقل الإنسان لا حدود له يا عم قاسم. كل جيل نقول بعد اكتشاف ما هذا أقصى ما نصل إليه، لكن في الجيل الثاني يصل إليه، وهكذا. لا أظن أن هناك شيئا بعيد عن حدود عقل الإنسان.
0: لا أظن ذلك يا حسام. ما يعرفه الإنسان لا يتعدى قطرة في محيط لا قرار له من المعرفة الإلهية.
1: العالم هو من يقول دائما الله أعلم.
4: يقول بولس الرسول ويوصينا أن لا نرتئي فوق ما ينبغي أن نرتئي، بل نرتئي إلى التعقل.
3: لا، هذا استسلام وسلبية ودعوة لأن لا نحاول التفكير،
0: بل اعتراف بعلم الله.
2: أظن أن المقصود هو أن هناك أسرارا إلهية لا يجب أن نحاول اختراقها، نحاول أن نفهم المتاح ونترك ما لا نستطيع فهمه إلى بعد ذلك.
3: بعد ذلك؟ متى؟ عند القيامة؟
4: لا تستهزئ بذلك يا حسام ولا تسخر، ما قالته سمر هو الحق بعينه.
3: اتفقتما علي.
1: أنا أيضا أقبل رأي سمر.
0: بولس الرسول نفسه قال شيئا في هذا الاتجاه، قال: إننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض.
2: سبحان الله، أتسمع يا حسام؟
3: ومتى يجيء الكامل لنعرف كل العلم؟
4: حين يجيء المسيح طبعا.
1: هذا معقول.
0: ويؤكد بولس الرسول منطقه فيقول: إننا ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت.

0: فكل ما نبحثه الآن بعض المعرفة.
1: فما الداعي للبحث إذن إذا كانت محاولاتنا للمعرفة محدودة؟
2: نصل إلى ما يمكننا الوصول إليه،
3: إلى ما يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نعرف.
4: نصل إلى الحق الذي يؤثر في مصيرنا وفي علاقتنا بالله. عن هذا السر مجيء المسيح الثاني يقول بولس الرسول في رسالته الثانية إلى تسالونيكي عدد 16، اقرأ يا مريم.
3: الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماوات.
1: هذا تحديد وتفصيل دقيق.
0: هتاف رئيس ملائكة وبوق الله ونزول من السماء،
2: خطوة خطوة، حدث يلي حدث.
3: والأموات في المسيح يقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء.
4: مشهد كامل مهيب. هذا ما يريد أن يعلنه الله لنا ويريدنا أن نعرفه جيدا.
1: يبدو لي كما لو كان عملا عسكريا، هتاف وبوق، كتيبة وهتاف ثم صوت بوق.
2: هذه الصورة ليست جديدة علي، قرأت أيضا عن نفخ في الصور يوم الحشر.
0: الصور هو البوق، بدأ منذ القديم لدعوة الناس للتجمع وكانوا يصنعونه من قرون الحيوان.
1: فهذا البوق لتجميع الناس يوم القيامة.
3: هتاف من رئيس ملائكة ونفخ في بوق لتجميع القديسين الراقدين والأحياء.
2: القديسين فقط؟
4: هكذا يؤكد بولس الرسول بقوله مرة أخرى، هو ذا سر أقوله لكم، لنرقد كلنا لكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديم فساد ونحن نتغير.
0: البوق الأخير؟ هناك أكثر من بوق إذن.
1: حتى في الكتائب والمعسكرات هناك أكثر من بوق. البوق الأول مثلا للاستيقاظ، نوبة صحيان، وبوق آخر للاستعداد، كل واحد يصطف منتظرا الأمر، ثم البوق الأخير للانطلاق والسير.
0: فهذا البوق الأخير للانطلاق والسير النهاية طبعا.
3: بولس الرسول يكتب أن هذا البوق هو إعلان مجيء المسيح ثانية، بوق الله، نداء الله، البوق الأخير، النداء الأخير.
4: وما أن يصرخ البوق ويسمع الهتاف حتى تحدث أشياء غريبة في الأرض. الموتى يقومون والأحياء يتغيرون.
2: لابد أنهم يتشابهون.
0: يتشابهون في أجسادهم؟
1: قلنا قبل ذلك إن المقامين من الأموات ستكون لهم أجساد غريبة طاهرة.
3: يقام الأموات عديم فساد كما يقول بولس الرسول.
4: لكي يلاقوا الرب في الهواء لابد أن تكون أجسادهم بلا فساد وبلا موت، مشابهين صورة مجده.
2: مشهد رهيب، خطير، رائع،
0: إعجاز إلهي خارق. ثم الكل يسمع البوق ويقوم الموتى يقومون من الموت والأحياء يتغيرون،
3: الذين في المسيح المؤمنون وبشكل بهي جديد.
1: أي شكل تظنون؟
4: لا أحد يعرف، لكن نستطيع أن نتصور.
2: ربما شكل آدم وحواء كما كانا في الجنة قبل أن يعصي الله.
0: وكيف كان شكلهم؟ لا أحد يعرف.
1: برغم تطور العصور وتطور الإنسان، لكن شكل الإنسان منذ أقدم العصور حتى الآن لم يتغير كثيرا.
0: المهم ستكون الأشكال بهية نورانية تليق بالقيامة.
4: وفي نفس الوقت ينزل الرب.
3: نعم، ينزل المسيح على السحاب كما صعد أمام التلاميذ
2: بنفس شكله وملابسه التي صعد بها.
1: مروان، ماذا يهم الشكل والملابس؟
2: أنا أتخيل المنظر.
0: المهم كما قلنا في البهاء والشكل النوراني، سيكون الجو كله نور، نورا في نور،
4: والجميع يرتفع ليلاقي الرب في الهواء.
2: هذا مشهد رائع جميل. فهمت الآن معنى عدم الخوف من يوم القيامة، بالعكس هو يوم فرح
0: للمؤمنين فقط يا مروان.
1: للمؤمنين.
2: اللهم اجعلنا ضمن المؤمنين
0: حتى يكون نصيبنا هكذا مفرحا.
4: إن كنا مستعدين لرجوعه سيكون وقت مجيئه فرحا لنا. يقول الرسول: فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة.
1: هذا خيال، أليس ذلك كله خيال يا عم قاسم؟
3: بل حقيقة. سيأتي المسيح في السحاب بكيفية علنية منظورة، هكذا وعد وهكذا سيجيء، لا شك في ذلك أبداً.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: ماذا يعني بوق الله الأخير وما هو الهدف منه؟ ماذا يعني بوق الله الأخير وما هو الهدف منه؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس في ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاك في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف في الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص.

الحلقة رقم 24، لأن الفم يتكلم بما يفيض به القلب. أسلام أخوتي ومرحبا بكم. باش نقرأ عنكم من الإنجيل، كلمة الله وكلمة المسيح أيضا اللي أعطاها للناس. باش نقرأ معاكم من رسالة الرسول بولس، وهو واحد من تلاميذ السيد المسيح أو رسل السيد المسيح، اللي كتبها للكنيسة في مدينة روما، ومن إصحاح 10 ومن الآية 9 حتى 10.

يقول: إنك إن اعترفت بفمك بيسوع ربا وآمنت في قلبك بأن الله أقامه من الأموات نلت الخلاص. الرسول بولس يتكلم على حاجتين مهمين برشا برشا عندنا احنا البشر، وهو الفم والقلب. الفم علاش؟ لخاطر الفم يوري شخصية الإنسان. كي تتكلم نعرفك أو يعرفك السامع أنك أنت إذا كان كنت مثقف، إذا كان كنت متعلم، إذا كان كانت أخلاقك باهية ولا لا، إذا كان كلامك موزون ولا لا، والآخرة. الفم كي الواحد يتكلم تعرف شوية على شخصية البشر هذا. والقلب يخرج النية اللي عندنا في احنا كبشر، اش نحبه فعلا في العمق متاعنا، اش نية الحاجة اللي نحبوها واش نية الحاجة اللي نكرهوها بالضبط. هذاك الشخص الله نفسه في نفس الشيء. تكلم الله بكلمة اللي هي المسيح، وعرفنا شخصية الله، من هو الله. هل الله يحب ولا لا؟ هل الله يكره؟ هل الله يحب ينتقم من البشر؟ هل الله يحب ينعم على البشر، يخلص البشر، يحب يكون يرحم البشر؟ بكلمة الإنجيل، كي تقرأ الإنجيل تعرف من هو الله، ذات الله، إيش يحب الله وإيش يكره الله، وكيف تحس بمحبة الله وتؤمن بالمسيح كرب ومخلص، وتؤمن أن المسيح مات من أجلك على الصليب، وبعد 3 أيام نوض الله من الموت والقبر تحل وطلع إلى السماء وين هو جاء منها. إذا كان تؤمن بالهشيء أن المسيح مات من أجلك على الصليب، وأنه قام من أجلك من الأموات وغلب الموت وهو أكبر عدو للإنسان، يوعد هنا الكتاب المقدس أنك ستنال الخلاص. الخلاص هو أن ذنوبك وخطايات كلها تمسحت، والعقاب متاع خطاياك وفسادنا وذنوبنا وخطايتنا الكل خذها المسيح وقت كان على الصليب. هذاك علاش أخوي المستمع والمشاهد، آمن بالرب يسوع المسيح كمخلص ويعدك أنك ستنال حياة أبدية. اسمع بقلبك مش كان بوذنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: Welcome to C'est la vie radio.

Hello, everybody. This is Judy Michael, your host for today in the Middle East Praise Hour. أهلا بيكم كلكم. أنا جودي مايكل متعتكم النهاردة في Middle East Praise Hour. بتوحشوني ووحشتوني من الأسبوع اللي فات. I wish all is good and كلكم كويسين. Today's verse actually ملمسة معايا في العجينة. أنا بحب عجن قوي قوي. Dough is my thing. وبعدين بكتشف إنه أنا لما بعمل dough وبسيبها شوية تخمر, بسيبها في الشكل أيا كان بتاع البول بتاعها, يعني if I put it in مثلا rectangular ball أو circle ball أو stuff like that, وبعدين بسيبها to put it في الأوفن after, أي حاجة بتعدي هي بيها في الطبق ده بيأثر في طعمها وشكلها قدام. بس ازاي ده related بالفيرس بتاعت النهاردة؟ stay tuned. هنسمع ترنيمة وارجع اقول لكم.

يا رب شكرا انك شافي، انك قادر، انك كفايتنا. يا رب شكرا انك كمان اعلنت لنا انك عمانوئيل، الله معانا، عجيب، مشير، اله قدير، ابا ابديا، رئيس السلام. انت هنا الان يا رب.

mean you were listening to Goodbye Yesterday. الفيرس بتاعت النهاردة from Philippians 4 verse 8 and it says Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. وبالعربي هي بتقول أخيرا أيها الإخوة كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو طاهر كل ما هو مسر كل ما صيته حسن إن كانت فضيلة وإن كان مدح ففي هذه افتكروا. إيه علاقة ده بالعجينة اللي كنت بقول عليها من شوية؟ actually أنا مش أقدر أتكلم عن كل دول النهاردة فإحنا نتكلم عن حاجة واحدة بس mainly محتاجة أقول إنه كل الحاجات دي هي اللي بتشكلنا هي دي what we choose to think about shapes who we become بس هنتكلم أكتر بعد ما نسمع الترنيمة اللي جاية.

أمين، you're listening to One Thing Remains. ولو عجبك اللي انت بتسمعه تقدر تسمعنا في أي وقت على راديو clv.org أو passionradio.org، وتقدروا تخشوا على الفيسبوك بيج باسم Passion Radio Network. ابعتوا لنا سلموا علينا وابعتوا لنا كمان طلبات الصلاة في أي وقت. ولو بتحبوا تسمعونا من الابليكيشن أو من الموبايل أب تقدروا تنزلوا الابليكيشن باسم Passion Radio Network Player. Stay connected with us and let this hour be part of your day.

أمين الترنيمة الجميلة اللي كنت بتسمعوها For the Better Life أبوابك مفتوحة ليا. And آية النهاردة كانت من فيليبي 4 آية 8 وكنا بنقول إنها It's more like a filter to our minds. It teaches us that يعني we choose what to think about. ده بيخلينا نshape who we become. والآية دي هتطول معانا حبة لأن أنا هناخد كل أسبوع حاجة نتكلم عنها. فالنهاردة هنتكلم عن true أو الحق. دول mainly the things that align with God's truth and reality أو الحاجات الصح الحقيقية اللي بتوافق مع كلمة ربنا. وبحس إنه دايما لازم أرجع لحتة practical في الموضوع، بس علشان ما طولش عليكم هقولها لكم بعد الترنيمة.

when the Bible talks about truth, it isn't just about not lying. It's about focusing your mind on things that are real أو من جوه حقيقي حقيقي حقيقية أو reliable. Mainly بتبقى aligned with God's nature. وبحس كمان إن الموضوع مش بس بيا وبالناس اللي حواليا، هو كمان بيني وبين نفسي. يعني مثلا بدل ما أقول I'm a failure مثلا because I made mistakes، أنا أقدر أقول I am loved. I'm loved mainly by God and His grace is sufficient for me even in my weakness. الموضوع مش بس إن أنا أقول حاجة مش حقيقية، لكن إن أنا فعلا فعلا أصدق المعنى الكتابي اللي معايا في حياتي فيظهر في الحاجات التانية اللي حواليا. And للأسف that was all for today's hour. بس هستنيكم الأسبوع الجاي في نفس الوقت، ما تأخروش عليا. Bye bye.

0: تنطلق ألسنة الأشرار ضدي، ولترشق سهامها القاتلة نحوي. فإن كلمتك يا رب واهبة الخلاص، هي حصني وخلاصي، هي بهجة وكل حياتي. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: الموعظة على الجبل، برنامج رقم 29.
2: مجيء وذهاب التلاميذ، الجزء الأول، متى 7:7-12. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. أم أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزا يعطيه حجرا، وإن سأله سمكة يعطيه حية؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. بينما نتابع دراستنا لإنجيل متى الإصحاح 7، نجد أن يسوع يصل هنا بتعليمه إلى حكم نهائي، إنه يصل إلى خاتمة. ولكي نستخدم الصورة المجازية التي استخدمناها سابقا، لقد وصل الآن ليختتم الخلوة المسيحية الأولى. وكان قد بدأ هذه الخلوة المسيحية الأولى بدعوته التلاميذ لكي ينضموا إليه على رأس الجبل، لكي يتسنى له أن يقدم لهم ذلك التعليم، الذي عندما يطبق ويستوعب ويفهم سوف يجعل منهم ملح الأرض ونور العالم، وجزءا من حل المسيح ومن جوابه لكل المشاكل الممثلة عند أسفل هذا الجبل. ففي هذا التعليم يحضنا يسوع كما حض تلاميذه على أن ننظر إلى داخلنا، وأن ننظر حولنا، وأن ننظر إلى فوق. والآن إذ وصل إلى ختام هذا التعليم في المقطع الأول من الإصحاح 7، الأعداد 1-6، وكما رأينا في حلقتنا السابقة، يقول لتلاميذه أن يتخذوا الالتزام بالنظر إلى الداخل. فلن تكونوا أبدا جزء من الحل الذي تحتاجه الجموع إن لم تكن لكم حلول لمشاكلكم، ولا يمكنكم أن تخلصوا الآخرين ما لم تخلصوا أنفسكم أولا. نقرأ أن المبشر الإنجليزي العظيم جون ويسلي ذهب إلى جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يكن عندها قد تجدد بعد. كان مؤمنا وتابعا المسيح نظريا، ولكنه لم يكن قد اختبر بعد الولادة الجديدة. ولربما جميعنا نعرف كيف اشتعل قلبه بالحرارة الروحية بطريقة غريبة فتجدد. ولكن هذا حدث لاحقا، وعندما كان في جورجيا يحاول أن يخلص الهنود قال: جئت إلى جورجيا لأخلص الهنود، ولكن من هو الذي سيخلص جون ويسلي؟ وفيما بعد عندما ولد ثانية كان متحمسا جدا حيال تاريخ ولادته من جديد، فألقى عظة قال فيها: ينبغي أن تولدوا من فوق، ينبغي أن تولدوا من فوق. فسأله الناس: سيد ويسلي، لماذا تقول دائما أنه ينبغي أن نولد من فوق؟ فأجاب: لأنكم ينبغي أن تولدوا من فوق. لقد عانى هذا الأمر الكثير له، وكان يعظ به بهذه الطريقة، لكن جون ويسلي قدم مثالا أنه لا يمكننا أن نخلص الهنود إن لم نكن مخلصين. وهكذا في المقطع الأول من هذا الإصحاح الختامي تجدون أن الأعداد 6 الأولى تشكل المقطع الأول. ولقد قال يسوع في هذه الأعداد 6 الأولى: احكم على نفسك أولا، وتأكد من أن تنتزع الخشبة من عينك قبل أن تظن أنك ستتمكن من مساعدة الآخرين على نزع القذى من عيونهم. أتعجب كم من الناس يسيئون فهم هذا المقطع الهام والحقيقة التي يعلمها. لابد أنكم سمعتم القصة عن راعي الكنيسة الذي كان لديه بواب في الكنيسة، وفي كل يوم أحد كان البواب يقول: إنها لعظة عظيمة أيها القسيس، لقد بكت مستمعيك اليوم. وكان القسيس يفكر في قلبه قائلا: أتساءل متى سوف يطبق هذا البواب الذي كان يعترف بكونه مؤمنا، متى سيطبق العظة على نفسه؟ وذات يوم أحد هبت عاصفة هوجاء، وهكذا لم يحضر أحد إلى الكنيسة إلا البواب وراعي الكنيسة. فقرر الراعي أو القسيس أن يعقد هو والبواب اجتماع عبادة كالمعتاد. فقام القسيس بتقديم أجزاء العبادة كافة، وبعد أن ألقى عظة رائعة وصلى الصلاة الختامية اقترب من الباب. فسلم عليه البواب وقال: لقد ألقيت عظة عظيمة يا قسيس. والمؤسف أنه لم يكن يوجد أحد ليسمعها ويتبكت على خطاياه. أعتقد أن يسوع استخدم إيضاحا ليظهر لنا كم يدعو وضعنا للسخرية في كثير من الأحيان، وهو يعطينا إيضاحا في بداية الإصحاح السابع عندما يقول ما معناه: لماذا تتجول وفي عينك خشبة كبيرة وأنت تظن أن هدف حياتك هو أن تخرج القذى من أعين الآخرين؟ ثم أضاف: يا مرائي، لا شك أن عينا يسوع كانتا تبرقان وكانت البسمة ترتسم على وجهه عندما قال: أخرج أولا الخشبة من عينك، وحينئذ تستطيع أن تساعد أخاك ليخرج القذى من عينه. لم يكن يسوع يقول كما رأينا في الحلقة السابقة: لا تدينوا وانتهى الأمر، بل كان يقول: احكموا على أنفسكم أولا، وعندها ستصبحون مؤهلين لتحكموا على أخيكم، بمعنى أن تساعدوه ليخلص من خطاياه. قال في هذا العدد الأخير ما معناه: كونوا مميزين بينما تخدمون الناس، قاصدا أولئك الناس عند أسفل الجبل. فليس الجميع حاضرين في أي وقت لأي شيء، لهذا لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا دراركم قدام الخنازير. أعتقد أنه كان يقصد القول هناك أنه يتوجب عليكم أن تميزوا وأن تحكموا. تخبرنا كلمة الله أن لا نكون تحت نير مع غير المؤمنين، وهذا يعني بالطبع الزواج، ولكنه يعني أيضا الشراكة في الأعمال. فكيف ستطيعون تعليما مثل هذا في نهاية الإصحاح السادس من كورنثوس الثانية إن لم تحكموا على أحد البتة؟ إذا درستم موضوع الحكم أو الدينونة في كلمة الله تجدون أنه ليس ببساطة القول لا تدينوا، فهناك أوقات لا ينبغي أن تدينوا فيها، كما في 1 كورنثوس 4 حيث يقول بولس الرسول ما معناه: لست أعرف ما هي الدوافع الكامنة في قلبي، لذلك لا أفهم كيف تستطيعون أن تعرفوها أنتم. ففي مجال الدوافع القلبية يقول بولس: إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. في المقطع الأول من الإصحاح السابع يصل يسوع إلى الحلقة الداخلية ويطلب منا أن نتخذ التزام النظر إلى داخلنا، ولقد شجع التلاميذ في الإصحاح الخامس في الجزء الأول من الخلوة على النظر إلى داخل نفوسهم، وها هو الآن يصل بهذا التعليم إلى خاتمته مذكرا إيانا بالنظر إلى داخل نفوسنا. فلن نقدر أبدا على مساعدة الجموع القابعة عند أسفل الجبل إذا لم نجد مساعدة لأنفسنا أولا، ولن نستطيع أن نقود الناس إلى مكان لم نصل نحن إليه أصلا، ولن نتمكن من أن نقدم لهم حلا إن لم نحصل نحن أولا على هذا الحل. وليس بإمكاننا أن نشارك بقيم روحية مع هؤلاء ما لم تكن القيم قيمنا. في هذا المقطع التالي الأعداد 7-12 يمكن القول أن يسوع يلخص مجددا ما قاله سابقا. أعتقد أنه يلخص الأمر في الأعداد 7-11 بالطريقة التالية: التزموا بأن تنظروا إلى فوق، فلقد قال لنا أن ننظر إلى الداخل، وحضنا على النظر إلى فوق في هذا التعليم العظيم، والآن هو يقول لنا أن نلتزم بالنظر إلى فوق. إن هذه الأعداد جميلة بالفعل، فإذا اطلعتم عليها باللغة الأصلية سوف تجدونها تقول كالتالي: اطلبوا باستمرار، وعاجلا أم آجلا سوف يعطى لكم، اسألوا بدون انقطاع وسوف تجدون، اقرعوا بشكل دائم وسوف يفتح لكم الباب. عما يتكلم يسوع هنا؟ إنه يتكلم عن النظر إلى فوق. توجد عدة أمور في كلمة الله التي تعتبر بسيطة جدا، مثل غفران الخطايا. قال أحدهم عن غفران الخطايا: الكتاب المقدس يعلم به وأنا أؤمن به، وهذا يحسم القضية. هكذا هي الحال مع غفران الخطايا، أو بإمكانكم القول: الكتاب المقدس يعلم به وأنا أشكك به، وهكذا تبقى هذه القضية معلقة. ولكن إن كنتم تؤمنون بما تقوله كلمة الله عن غفران الخطايا، وأن كانت لديكم في حياتكم خطية غير معترف بها، فإما أن تؤمنوا عندها بغفران الخطايا أو لا تؤمنوا. وإن كنتم تؤمنون بما يقوله الكتاب المقدس، أي أخبار الإنجيل السارة أن المسيح مات على الصليب عن خطايانا، وأننا إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين لكلمته ليغفر لنا خطايانا وليطهرنا دمه من كل إثم، فالآن إن كنتم تؤمنون بما يقوله الكتاب في 1 يوحنا 1:9، لأن هذا هو الشاهد الذي يرد فيه هذا القول، فسوف تحسم القضية عندها. وكأن هذه القضايا هي قطع من الحلوى الموضوعة في الرف السفلي، وهي متيسرة ومتوفرة لكل من يؤمن. ولكن ليس كل ما هو في الكتاب المقدس بهذه البساطة، فمعرفة الله ليست هكذا، والنظر إلى فوق ليس هكذا. وكما رأينا في الإصحاح السادس، توجد بعض النظم الروحية التي تعطينا نظرة منظمة ومستمرة إلى فوق. عليكم أن تحافظوا على هذه النظم الروحية للمحافظة على هذه النظرة إلى فوق. أعتقد أنكم في كل يوم من أيام حياتكم عليكم أن تحافظوا وتداوموا على هذه النظرة إلى فوق. هذا ما يقول هذا المقطع. فكلمات يسأل ويطلب ويقرع هي بصيغة الزمن المستمر في اللغة اليونانية الأصلية، ولهذا لا يقصد يسوع القول سألوا مرة واطلبوا مرة واقرعوا مرة، بل يقول أنه ينبغي أن يكون هناك ذلك النوع المستمر والمثابر من الطلب أو السؤال. فالسؤال هو الطلب المركز، وهكذا ينبغي أن يكون هناك طلب بمثابرة. ثم ما هو القرع؟ أعتقد أن القرع هو السؤال المركز جدا. يعلم يسوع هنا أنه ينبغي أن يكون هناك استمرارية ومثابرة في السؤال والطلب والقرع. ولكن هنا نجد وعدا عظيما، فإذا ثابرتم على النظر إلى فوق، وإذا سألتم وطلبتم وقرعتم باستمرار، سوف يفتح الباب لكم. ثم نجد هنا الوعد العظيم، لأن كل من يسأل بالطريقة الصحيحة سوف يعطى، وكل من يطلب بالطريقة الصحيحة سوف يجد، وكل من يقرع بالطريقة الصحيحة سوف يفتح له. هذه هي الوعود الرائعة التي نجدها هنا أمامنا. ولكن قبل أن تركزوا على العدد الثامن، عليكم أن تركزوا على العدد السابع. فينبغي أن يكون هناك ذلك النوع المستمر من السؤال والطلب والقرع. فلقد علمنا يسوع أن الصلاة ينبغي أن تكون صلاة مثابرة، ولقد علم يسوع أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، وأعطى تعاليم مقرونة بأمثال عن لجاجة الناس ومثابرتهم في الصلاة، وذكر تلك الأرملة التي ثابرت على المجيء للقاضي فأنصفها أخيرا قائلا: رغم أنني لا أهاب الله ولا الإنسان، ولكن لأجل لجاجة هذه المرأة التي تزعجني وتقد مضجعي فسوف أنصفها. ويبدو أن التطبيق هو أن الله ليس مثل قاضي الظلم هذا، فإن كان قاضي الظلم الذي لا يهاب الله ولا الإنسان سوف يلبي حاجة أرملة عجوز لأنها ثابرت على المجيء والقرع، ألا تظنون أن الله سوف يستجيب للصلاة اللجوجة؟ أعتقد أن هذا تعليم عظيم جدا، وإذا نظرنا إليه في إطار الموعظة على الجبل نجد أنه تلخيص. فيسوع هنا يصل بالأمور إلى حكم نهائي، فهو يقول: اسمعوا، اتخذوا الالتزام بأن تنظروا إلى فوق، لأن كل من ينظر إلى فوق يخترق الحاجز. ولكن لا تظنوا أن هذا الأمر بسيط، فإذا صليتم مرة واحدة: يا الله أريد أن أعرفك، لا تظنوا أن هذه ستكون صلاة جيدة وفعالة. ويستخدم يسوع إيضاحا رائعا، فهو يعلم عن طبيعة الكائنات البشرية الخاطئة عندما يقول: فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. أعتقد أنه بإمكانكم القول في هذا الإطار أن ما يعلم به يسوع هو أن تلتزموا بالنظر إلى فوق، إلى عرش الله، إلى عرش النعمة. إخوة الأحباء، كثيرون يعيشون في هذا العالم حياة ملحدة بغض النظر عن وجود الله، يعيشون بقوتهم معتمدين على نفوسهم، ولربما ينجحون أرضيا ولكنهم فاشلون بنظر الله في الأمور الروحية. المطلوب منك أيها المؤمن أن تعتمد دائما على الله، متذكرا قول المسيح: لأنكم بدوني لا تستطيعون أن تعملوا شيئا. ثم في العدد 12 لديكم ما يسمى بالقاعدة الذهبية. ما هي القاعدة الذهبية؟ قال أحدهم بطريقة طريفة: الذي لديه الذهب يضع القوانين. كلا البتة،

هذا القول يعلم أولا أن تضع نفسك في مكان الآخر. أعتقد أن هذا هو الجزء الأصعب من القاعدة الذهبية. ضع نفسك مكان الشخص الآخر. سرعان ما تعمل هذا الأمر، وهذا ليس بالأمر السهل. اسأل نفسك هذا السؤال: لو كنت مكان هذا الشخص الآخر، ماذا كنت سترغب بأن يعمل هذا الشخص الآخر لك؟ عندما تحصل على الجواب على هذا السؤال، اعمل به. وهذا يلخص الناموس والأنبياء والكتاب المقدس بأكمله حول موضوع الأخلاق البشرية، أي تلك الأخلاق التي ينبغي تطبيقها في إطار العلاقات. بكلمات أخرى، يقول يسوع مجددا: انظر إلى أسفل الجبل، فأنت ترى الآن هؤلاء الناس القابعين هناك في الأسفل، ولنقل أنك رجل أبيض، وعندما تنظر إلى أسفل ترى أناسا سودا. فالآن فكر بهذا الأمر بهذه الطريقة: ضع نفسك مكان ذلك الرجل الآخر، ادخل إلى داخل جلده واطرح على نفسك هذا السؤال: لو كنت أنا ذلك الرجل، ماذا كنت أتمنى لو يحدث لي؟ وعندما تحصل على جواب على هذا السؤال، اعمل به. بكلمات أخرى، يقول: التزم بأن تنظر حولك. وبالطبع هذا طريق على اتجاهين، فإن كنت من لون معين ونظرت إلى أسفل الجبل ورأيت شخصا من لون آخر، ماذا تتمنى أن يعمل هذا الرجل الآخر؟ عندما تجد الجواب على هذا السؤال، اعمل به، لأن هذه القاعدة الذهبية للعلاقات العرقية. أو لربما تنظر إلى أسفل الجبل وترى امرأة، فإن كنت تلك المرأة، ماذا كنت ستريد أن يعمل الرجال؟ بحسب جوابك، اعمل به، لأن القاعدة الذهبية هي قاعدة العلاقات العائلية. ضع نفسك مكان زوجتك، وسوف تكتشف القاعدة الذهبية للعلاقات العائلية. وإذا نظرت إلى أسفل الجبل ورأيت أناسا من بلد آخر أو من قبيلة أخرى، ماذا تفعل؟ قد يكون لدى هؤلاء الناس مشاكل مريعة، أي مشاكل سكانية أو حكومية، مشاكل فقر وجوع ومرض. ضع نفسك مكان هؤلاء الرجال بينما تراهم عند أسفل الجبل، واطرح السؤال: لو كنت أنا مكان هؤلاء، ثم اسأل نفسك: فماذا كنت أريد أن يفعل الآخرون بي؟ ماذا كنت سأريد من هذا الرجل الغني المزدهر والمبارك لأنه يتبع يسوع؟ ماذا كنت سأريد منه أن يفعل؟ عندما تحصل على الجواب، ستكتشف القاعدة الذهبية للإرساليات المسيحية. افعل هذا، لأن هذه الطريقة للالتزام بالنظر حولك. بالطبع سوف تنظر إلى أسفل الجبل وسوف ترى أشخاصا غير مخلصين ولم يختبروا معجزة الخلاص والتجديد، وهم لذلك غير مؤمنين، وليست لديهم هذه الحياة الأبدية التي جاء يسوع ليعطيها، وليست لديهم نوعية الحياة التي يريدها الله للناس. ضع نفسك مكانهم، فإن كنت كما يقول الكتاب ضالا فارغا، وأن كان لديك جسد مملوء بالظلمة والبؤس، ضع نفسك مكان هكذا إنسان. فإن كنت ضالا هكذا، ماذا كنت ستريد من المؤمن الذي جاء إلى المسيح واكتشف فيه راحته وسلامه وامتلأ بحبه وفرحه وما تبقى من ثمار الروح؟ ماذا كنت ستريد من هذا المؤمن المتقدم بالإيمان أن يفعل؟ عندما تصل إلى الجواب على هذا السؤال، اعمل به، لأنه سيكون القاعدة الذهبية للعمل الإرسالي للكنيسة، وهذا هو القصد النهائي من وجود الكنيسة. قال أحدهم: الكنيسة هي المؤسسة الوحيدة في العالم التي توجد لمنفعة غير أعضائها. بمعنى ما، هذا التصريح هو في غاية الصحة، فأحد أعظم أهداف الكنيسة هو أن تكون وسيلة للعمل الإرسالي. إن القصد من الكنيسة هو أن تكون مؤسسة إرسالية حقيقية. هذا ما كان يضع يسوع خطة له على رأس الجبل. لقد كان يجند تلاميذ، وكان سيفوضهم مباشرة بعد نزولهم عن رأس الجبل ليكونوا رسلا، أي مرسلين. كان سيعطيهم بعد تدريبهم لمدة 3 سنوات ما نسميه المأمورية العظمى، التي سيقول لهم فيها: اذهبوا إلى العالم أجمع وإلى كل خليقة على الأرض، اصنعوا تلاميذ في كل أمم العالم، وعمدوا هؤلاء التلاميذ، وجعلهم يقدمون اعترافا صريحا بالإيمان، وعلموا هؤلاء التلاميذ كل ما علمتكم به، وسأكون معكم إلى انتهاء الدهر. لقد أعطيت هذه المأمورية منذ 2000 عام. كانت هذه هي إرسالية 12، وبينما كان هؤلاء 12 ينفذون هذه المأمورية العظمى، رأوا كنيسة تظهر إلى الوجود. نحتاج أن نرجع إلى جذور الكنيسة لنراها في شكلها النقي، لكي نرى قصدها في أنقى صوره، ولندرك عندما نراها في شكلها النقي أن إرسالية الكنيسة كانت دائما المأمورية العظمى. قال أحدهم: المأمورية العظمى هي شرعة أو دستور الكنيسة، وككل مؤسسة أخرى ينبغي أن تلبي الكنيسة البنود المتوجبة على من هذه الشرعة، وإلا كفت عن الوجود وتقهقرت.
هذا ما قاله قديما دكتور روبرت جلوفر، وأنا أوافق.

يوافقه الرأي. لهذا وبينما كان يصل يسوع بهذه الخلوة إلى خاتمتها، حض في الأعداد الافتتاحية الستة الأولى على النظر إلى الداخل. يوجد العديد من الناس الذين لا ينظرون بتاتا إلى داخل نفوسهم، لربما هذا ما تفعله الكلاب والخنازير. لهذا قال يسوع: لا ترموا درركم أمامها ولا تعطوا الأمور المقدسة لهذه الحيوانات، لأنها لا تنظر إلى الداخل ولا تنظر أبدا إلى احتياجها لمثل هذه الأشياء. فلا ينبغي أن تخدموا الجميع بدون أدنى تمييز، بل ينبغي أن تلتزموا بالنظر إلى داخل نفوسكم وأن تطبقوا كل هذا التعليم أولا على أنفسكم ومن ثم على الناس القابعين عند أسفل الجبل. فبينما يلخص يسوع التعليم هنا في الإصحاح السابع، يحض بالطريقة التي بها بدأ الخلوة قائلا: التزموا أن تنظروا إلى الداخل. ففي بداية هذه الخلوة قال يسوع: انظروا إلى الداخل والتزموا بأن تنظروا إلى الداخل. ثم في الأعداد 7-11 يقول يسوع بوضوح، على ما أعتقد أنه يحضهم ويحضنا على أن ننظر إلى فوق في الإصحاح السادس، وعلى أن نتحلى بالنظم الروحية والقيم الروحية التي تأتي من فوق، وأن نحافظ على هذه النظرة إلى فوق. فهو يقول هنا في الأعداد 7-11 في هذا المقطع الرائع: التزموا بالنظر إلى فوق، عليكم بكل بساطة أن تنظروا إلى فوق وباستمرار ومثابرة مبتدئين من نفوسكم. فعليكم بكل بساطة أن تخترقوا الحجاب للوصول إلى الله بشكل دائم ومثابر، وعليكم أن تنظروا أنتم أولا إلى فوق قبل أن تبدأوا بخدمة الآخرين. في هذه الأعداد من 7-11 يحض يسوع تلاميذه على أن ينظروا إلى فوق. ثم في القاعدة الذهبية في العدد 12 يقول يسوع: الآن التزموا بالنظر إلى حولكم. فبمعنى ما، الشخص الوحيد المخول للنظر إلى ما حوله وليكون جزء من الحل ومن الجواب هو الشخص الذي نظر إلى الداخل ونظر إلى فوق. إن كلمة الله مليئة بأمثلة عن هكذا أشخاص، ولكن فقط بعد أن تنظروا إلى الداخل وبعد أن تروا ما ترونه من الأمور التي ينبغي رؤيتها، وبعد أن تعترفوا بها وتؤمنوا بالمسيح وبغفرانه لخطاياكم، وليس فقط غفرانه لخطاياكم بل وأيضا تجديده لكم الذي سيجعل منكم خلائق جديدة لكي تصبحوا قادرين ليس فقط على تكرار النماذج السابقة القديمة، بل ينبغي أن تنظروا إلى الداخل وأن تنظروا إلى فوق. فقط عندما تنظرون إلى الداخل وإلى فوق بشكل جدي، عندها فقط ستكونون مستعدين للنظر إلى ما حولكم. يوجد نموذج في كلمة الله الذي يتكرر في حياة أعظم شخصيات الكتاب المقدس، وأنا أسمي هذا النموذج مجيء وذهاب شعب الله. فخدام الله العظام هم قبل كل شيء عابدو الرب العظام. فقبل أن يذهب الناس من أجل قضية المسيح والله، عليهم أولا بشكل نافع ومثمر أن يأتوا إلى محضر المسيح والله من خلال ذبيحة يسوع المسيح. فقط عندما يكون لدينا مجيء بشكل نافع ومثمر إلى محضر الله، عندها فقط سيكون لدينا ذهاب نافع ومثمر من أجل قضية الله. يبدو أن هذا هو النموذج الذي كان يسوع يختم به الخلوة المسيحية الأولى. فهو يقول: ينبغي أن يكون لديك اختبار مجيء إلى حضرة الله، وعليكم أن تنظروا إلى فوق بمثابرة إلى أن تخترقوا كل عائق بينكم وبينه، وعليكم أن تسألوا وتطلبوا وتقرعوا لكي يعطى لكم وتجدوا ويفتح لكم. عندها فقط ستكونون حاضرين لتطبيق القاعدة الذهبية ولتتخذوا التزاما للنظر إلى حولكم، وعندها بالطبع سوف يتبع ذلك أنكم بينما تأتون إلى محضر الله سوف تنظرون إلى الداخل. ولكن ينبغي أن تتحلوا بتلك النظرة إلى الداخل وتلك النظرة إلى فوق التي تكون متضمنة في مجيئكم أنتم شخصيا إلى الله وإلى المسيح. ينبغي أن يكون هذا الأمر في موقعه الصحيح قبل أن يحدث أي ذهاب. أحد أسباب كون ذهابنا غير فعال هو أن الكثيرين منا يكتفون بمجرد الذهاب، ولكننا لا نكون قد سبقنا ذهابنا باختبار المجيء. إن الدعوة في الخلوة المسيحية الأولى هي أن نتمتع بمجيء نافع للرب، وبعد ذلك أن نذهب. نذهب من أجل يسوع المسيح، ونكون جزءا من حله وجزءا من جوابه، ونكون ملح الأرض ونور العالم. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات.
إخوة الأحباء، إذا نظرنا إلى تاريخ وقصص حياة أبطال الإيمان في العهدين القديم والجديد، نجد أنهم جميعا دخلوا أولا إلى محضر الله وذهبوا إلى حضرته، ومن هناك خرجوا لأجل قضية الله ولأجل الكرازة بالإنجيل ولأجل التكلم باسم الله كأنبياء أمام الجميع مزودين بقوته الإلهية. فكروا بموسى الذي ذهب أولا والتقى بحضرة الله في جبل سيناء، ومن هناك أخذ قوة وزادا روحيا، ومن هناك خرج ممتلئا بحضور الله وروحه في قلبه، وخرج لكي يتكلم باسم الله أمام الملوك والفراعنة والأمم. وفكروا أيضا بغيره من الأنبياء في العهدين القديم والجديد، وفكروا بالكنيسة الأولى التي مكثت في أورشليم إلى أن ألبست قوة من الأعالي عند حلول الروح القدس على التلاميذ يوم 50، ومن هناك خرج جميع الرسل ناسين ضعفاتهم، تاركين تقصيراتهم وراءهم، وحاملين معهم قوة الإنجيل وقوة الكرازة.

أهلا بيكم في فقرة زي القمر من برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست، وحلقة النهاردة هشرح لكم فيها أنواع كريمات الأساس أو الفاونديشنز. في ثلاث أنواع أساسية لكريمات الأساس: الليكويد أو السائل، الكريم، والباودر. الليكويد بيتقسم نوعين: أويل بيز يعني داخل في تكوينه زيت، ووتر بيز يعني داخل في تكوينه مية ومفهوش زيت. الفاونديشن الكريم دايما بيبقى أويل بيز. نيجي لأنواع البشرة، المفروض لو أنا بشرتي دهنية أستعمل إيه؟ وفي رأيي البشرة الدهنية صعبة قوي في اختيار الفاونديشن. أنا شخصيا بشرتي دهنية وعدت وقت طويل عقبال ما عرفت إيه أحسن حاجة ليا. البشرة الدهنية المفروض تستعمل كريم أساس يبقى أويل فري يعني مفهوش زيوت، أو ووتر بيز زي ما قلنا قبل كده. ولو البشرة دهنية قوي ممكن تستعمل الباودر فاونديشن. طيب البشرة الجافة المفروض تستعمل إيه؟ مفروض تستعمل الكريم فاونديشن اللي يبقى أويل بيز، أو حتى الليكويد أو السائل برضو الأويل بيز، لأن البشرة الجافة بتبقى محتاجة ترطيب زيادة، والكلام ده بيبقى مكتوب على ظهر العبوة. فقبل ما اشتري المفروض أقرأ الفاونديشن بتاعي ده أويل بيز ولا ووتر بيز. أما البشرة العادية فما عندهاش مشكلة في الموضوع ده. الجزء اللي جاي هشرح لكم فيه إيه علاقة المرطب اللي أنا بستعمله قبل الفاونديشن بنوع الفاونديشن نفسه. استنوني بعد الفاصل.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنت بشرح لكم انواع الفاونديشن وازاي اختاره بناء على نوع بشرتي. دلوقتي عايز اشرح لكم ايه علاقه المرطب او البرايمر اللي بستعمله قبل الفاونديشن بنوع الفاونديشن وازاي اختيارهم هما الاثنين ليه علاقه ببعض. زي ما شرحت لكم في الحلقات اللي فاتت ان المرطب كمان بيتقسم لنوعين، ووتر بيز واويل بيز، وكمان الفاونديشن نوعين، ووتر بيز واويل بيز. لو انا هستعمل مرطب ووتر بيز ما ينفعش استعمل فوقيه فاونديشن يبقى اويل بيز، عشان زي ما انتوا عارفين اويل ووتر دونت ميكس، وعشان كده هتلاقي كريم الاساس ابقب وباز وما قعدش معاكي طول اليوم. فالمفروض لو انا هستعمل مرطب ووتر بيز يبقى كمان الفاونديشن بتاعي ووتر بيز، لو هستعمل مرطب اويل بيز يبقى الفاونديشن بتاعي اويل بيز. لازم يكونوا هما الاثنين شبه بعض وداخل فيهم نفس التكوين او نفس البيز. عشان كده مهم قوي انك تركزي وانت بتختاري مرطب البشره المناسب لبشرتك والفاونديشن اللي يمشي معاه ويمشي مع نوع بشرتك. استنوني.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

ضد المسيح اللي هيجي في المستقبل اسمه الوحش في سفر الرؤيا إصحاح 13، وهو اسمه مناسب لراجل بيقول على نفسه إنه إله. هيكون عنده قوة ونفوذ مرعبين جدا، لكن القوة هتتبدل وتتحول لعدم لما يواجه يسوع الحقيقي اللي هيجي الأرض. النهاردة هنتكلم عن الدروس اللي نقدر نستفاد بيها من دراستنا لضد المسيح. لو سمحت خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهائي.